سودة صبع شب خطوة جمر على الحج وتحرق اللايم حارق خطوة جمر على الحج تحرق اللايم حارق سلم حسين حياها والعباس وياها يا هون يقدر

0: زيارة الأربعين، ملحمة قطن، وثورة عشق.
1: حيا على خير العمل يا حسين.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

ابو غزل الخدمه اجمل مستهل الخدمه اجمل مستهل يستحق نعيده طلع منها كم اسم نجمه سوت كم نجم مدرسه خر

والدت الخدم الدنيا لا وتظل نعم تظل نار على العلم تظل نار على العلم ما حد يدانيها واحد محترق عابر حدود العشق يمشي وياها بصدق لما

0: بنتي ظل عدل اللي يمشي وياها عدل من يموت يظل عدل تنحسب همزة وصل تنحسب همزة وصل للحسين ونوره حجاية بخت تمرة تلعب ما طفت الخدمة راية ما نصت الخدمة راية ما نصت تشهد المعمورة
1: تشهد المعمورة
0: حقوقنا العطايحة والجرح ننسامحة حقوقنا العطايحة والجرح ننسامحة الخدمة أكبر فاتحة الخدمة أكبر فاتحة

أعرف عمر عبرة ألف وصف ما تنوصف خدمة مثل الآية خدمة مثل الآية كل حضارات البشر يمها قطرات البحر ترسة العالم عبر ما تحدها ولاية ما تحدها كل أرض إلها عرف العمر عبرة ألف وصف ما تنوصف الخدمة مثل الآية كل حضارات البشر قطرات البحر ترسة العالم عبر ما تحدها ولاية.

0: صارت أمس إلها ضحنا النفس إلها ضحنا النفس سلمتنا الراية
1: سلمتنا الراية
0: العمر يفداها.

0: شاعر زيد معتز الحسيني الحياة ضاف الطعم مشي وزنجيل ولطم رجفت اسمع اسمع للحياة ضاف الطعم مشي وزنجيل ولطم رجفت قلب الخصم ما قدر يمحيها تزيد لو مرت سنة بالجوامع مأذنة ما تحد هالأزمنة تعلت براعيها للحياة ضف الطعم مشو زنجيل ولطم رجفت قلب الخصم ما قدر يمحيها الله الله الله تزيد لو مرت سنة بالجوامع مأذنة ما تحد هالأزمنة تعلت براعيها بدت وللقيامة تخلدت الخدم بيها تعلقت تبكي ويطاريها نحب ذكراها نظل نهواها نحب ذكراها نظل نهواها سلام الله على الخدمة سلام الله سلام الله على
1: قالوا في الحسين.

لقد شيعني الحسين عليه السلام حقيقة، لأنه وضعني على عتبة التشيع، وأتمنى أن يشيعني مرة ثانية لينطلق بي إلى الفضاءات الأوسع في عالم التشيع. السيد المغربي إدريس الحسين من كتابه لقد شيعني الحسين عليه السلام.

ثلاث بعد مرة أكون ممنونة. تدري بحالتك غالي وأغلى من عمري، دمعي بسألك يجري بسألك

العشق نشاني وياك العشق حد ما صرت مجنونك حد ما صرت مجنونك بعيوني راسم لك صور بعيوني راسم لك صور يا رحمة الله عيونك يا رحمة الله عيونك مشاني وياك العشق مشاني وياك العشق حد ما صرت مجنونك حد ما صرت مجنونك بعيوني راسم لك صور بعيوني راسم لك صور يا رحمة الله عيونك اسمع صد لي لو طارف نظر صد لي لو طارف نظر فدوان روح اللونك فدوان روح اللونك لا تجفي عني مروتك لا تجفي عني مروتك صدقنا موت بدونك صدقنا موت لي أليم ناطر طروفك عيني رايدة تشوفك

تدري الله وين النشامة، تدري حالتي، تدري غالي واغلى من عمري، واغلى من دمعي بس لك. هذا انا قدامك عبد، يمك مدنق راسي، يمك مدنق راسي، سلمت بيدك يا ملك، سلمت بيدك يا ملك، وتحكمي بانفاسي، وتحكمي بانفاسي. هذا انا قدامك عبد، هذا انا قدامك عبد، يمك مدنق راسي، يمك مدنق راسي، سلمت بيدك يا ملك، سلمت بيدك يا ملك، وتحكمي

عيشا هوطن والغربة عيشا هوطن ما دامك بإحساسي ما دامك بإحساسي أنت بدنيتي كل شيء عيني ويحرسك رمشي

عشيق دلالي كلش قليلة بحضرتك كلش قليلة بحضرتك لو قلت عنك غالي لو قلت عنك غالي من حسين الشاعر الأستاذ وسام الشويخ كلمة أحبك

الشعر مدري الشعر يطراني مدري الشعر يطراني يا حسين مدري اقرا الشعر مدري الشعر ابكي واحكي ويروحي.

أسئلة تدري وسيل يمك أنا وأشتاق يمك أنا وأشتاق وشلون إذا ما أزورك شلون إذا ما أزورك يمك أنا وأشتاق وشلون إذا ما أزورك أعمل بصيرة والبصر أعمل بصيرة والبصر لو ما مشيت بنورك لو ما مشيت بنورك لو ما مشيت بنورك ما أحسب العيد شوقي

تبي.

فاطمة حتى تظلم فاطمة وأنا عن مصاب بدونك تقرا لامك فاطمه وانا على المصاب بدونك.

0: تمر تغري تدري ابو علي تدري
1: يلا فدوة
0: تدري بحالتي
1: علي الحسين الميجر
0: واغلى من
1: سوالف انت وحبيبك سولف وياه
0: بس إلك تدري تدري تدري
1: أريد أسمع منك أعلى يلا.

منك شكياني عود لك من هامتي ولجدامي من هامتي ولجدامي أيامي بس بمجلسك أيامي بس بمجلسك والباقي مو شيامي والباقي مو شيامي كل شي بكياني عود لك كل شي بكياني عود لك من هامتي ولجدامي من هامتي ولجدامي أيامي بس بمجلسك أيامي بس بمجلسك والباقي مو شيئا أنسوي ذكرني العطش أنسوي ذكرني العطش حال الرضيع الله حال الرضيع الضامي وبمسمعين زين أبعتك وبمسمعين زين أبعتك حرقة ويا خويا خيامي حرقة ويا خويا خيامي روحي تصبح بخير.

كل شبكة يعاني عود لك من هامتي ولجدامي من هامتي ولجدامي أيامي بس بمجلسك أيامي بس بمجلسك والباقي مو شيامي والباقي أنسى ويذكرني العقل أنسى ويذكرني

حرقة ويا خويا خيامي روحي تصبح بحي.

0: تدري أبو علي تدري بحالتي تدري غالي أغلى من
1: هذه معيون
0: الله تدري اتخيل انا بكربله
1: قادم حسين الاستاذ وسام
0: الشوي اتخيل انا بكربله اتخيل انا بكربله وانظر مصارع ناسك وانظر مصارع ناسك والشمر لازم شيبتك والشمر لازم شيبتك وبسيف يقطع راسك وبسيف يقطع راسك اتخيل انا بكربله اتخيل انا بكربله اتخيل انا بكربله وانظر مصارع ناسك انظر مصارع ناسك والشمر لازم شيبتك والشمر لازم شيبتك وبسيفه يقطع راسك وبسيفه يقطع راسك اركض اظل بلا وعي اركض اظل بلا وعي واحساسي ويا احساسك اصرخ يا بولي ما اش عجب اصرخ يا بولي ما اش عجب شو ما نهض عباس

أركض أظل بلا وعي، أركض أظل بلا وعي، وإحساسي ويا إحساسه، وإحساسي ويا إحساسه، وأصرخ يا بولي مش عجل، شو ما نهض عباس، وين شو ما نهض عباس، ضامي وقطع ونحرك، الخنصر طايح بكثرك، صدرك تدق صدري تدري تدري تدري تدري بحالي.

0: ربي لا اريد فلوس، اريد بس خدمتي الزوار الحسين.
1: ان من اهم مقاصد هذه الزيارة الحسينية هو الحفاظ على مبادئ الإسلام وأحكامه وتعاليمه المقدسة.
2: يا ضمياً يا عظيماً جاءك الناس حفاً.
3: نعشق الحسين بالسير على نهجه وسلوكه، ولأنك قوة حق فنحيا الحق بقوة.

0: تتفاجأ هيك أيام بيت الزهراء بكل عام يتقسم مواقف.
1: لا تتفاجأ هيك أيام
0: بالشارع بيت الزهراء بكل عام يتقسم. هلا قنبر بالموكب مهجور اوكي فضل توقف حتى النور فضل توقف حتى النور قنبر بالمهجور من الحدود الكربلة للصحن هاي المواكب منزل أم الحسن من الحدود الكربلة للصحن هاي المواكب منزل أم الحسن راعي الملوك سجل باسمها الوطن عدها سند من الصمد معزز مكرم وين ما تستقر انت بضيافة فاطمة ام الكسور اصغر مواكب هيبين قصر بالعربي بنت النبي قولها يلا بنت النبي هلا هلا هلا هلا أرض كل هم ونصف باسمها طاب وصرف علي يعجز الوصف عن أم الحسين علي علي علي

ذهب خدمتها هاي وهنا خادمة الزهراء تحليها العباية والدخان.

قنبر بالموكب مهجور فضل توقف قنبر خادم خادم سيدنا خل أكمل وإنه برجع عيد لك فضل توقف الله تاج الخدم ما سوت رصع قيم شعرها الحبيب أبو علي حسين الفتلاوي الله تاج الخدم ما سوت رصع قيم يا ربي عين البارده على الخدم

تكونها فدوة. عايش هلا هلا ملك ملك ملك ملك ترى هاي مرحلة وطن كله كربلة إلك عندي مسألة خل عقلك وياك علي علي علي طفل حزن

لما تلقى الطفلة تصيح اتفضل يا زاير روحوا وياها وراح تشوف زاد الزهرة حاضر. والله هذا واقعنا. ايه انطم لما تلقى الطفلة تصيح اتفضل يا زاير روحوا وياها وراح تشوف زاد الزهرة حاضر. تلقى باسم الزهرة جدور وفضة توقف حتى النور. يلا لا تتفاجأ هيجي شكو بالشارع أنبر بالموكب مهجور فضل توقف حتى النور. قنبر قنبر ما يخالف عيدك أكملها ونبرجع عافية.

شر شي بالقلب منظر صعب شباب بعد وحده فدوة هلا هلا يلا فدوة اكو طفل بالحكي على جدها تنتجي لكن وزعت بكي جنها بسب الشام على علي غفت جنها بالحلم لقت سكنة تنشتم بجت

القره بس يقعد يمهم عباس هاي الخدمه فطره صادف موكب ما بينا ناس هذا اهل فقره بس يقعد يمهم عباس هاي الله الله الله ومثل الدنيا الخدمه تدور عضه توقف عيد

الأخير شباب صاير بالشارع قنبر قنبر بالموكب مهجور يلا بويا.

الأكل تخلي بثواب حشين يم النمل. الله أكبر من يحب العقل فعل يحب ما ينكتب فعل قالوا علينا نخدم بالعاطفة شرايك بالصغير لي المصرفة ويسوي موكب فاطمة تعرفه هذا الطفل حب بعقل قالوا علينا نخدمه بالعاطفة شرايك بالصغير لي المصرفه ويسوي موكب فاطمة تعرفه هذا الطفل حب بعقل بعد وحدة فدوة عقل عشق دوخ انظمة حزن بينا ملحمة

تظل خدمة حاضرة هنا نخدم بروح عشق دوخ نظمه حزن بينا ملحمه

0: حتى اسم الموكب باختيارهم. اسم الموكب مني يصير مو يمنى اختياره، فاطن تختار الأسماء هي يم الزيارة. أي والله. وبأمر الظل المكسور فضل توقف حتى النور. وبأمر الظل المكسور أمك سيد هاي فضل فما تعبتوا. يلا لا تتفاجأ توقف الله بس للأمانة وهذا حق الملك. حتى لنقول احنا اهل عزوبية وما ادري شنو، احنا كل شي ماكو ابو علي شغله هذا. احنا نفتخر نتشرف نخدم الحسين، احنا ما قاعد نمون على الحسين، لا نتشرف نخدمه. بس للأمانة هذا حق الملك، كل شي من الحسين احنا من نمتلك، والحلوة بيبنفاسنا يشترك. راعي الهوى والقل هو
1: عفية عفية
0: الماي هذا اللي يوزعوها لي يومي يا أم تجيبه من حب علي. عندي

عافية عافية. يلا هذا العذب هذا العذب نغسل ذنب نهر يجري واعتذر رفع صورة القمر بدأ موكب النهر يبكي على جفه علي علي وانا هذا موكبي علي نظرة النبي وحس هذا

جرو اعتذر رفع صورة القمر بده موكب النهر يبكي على جفين انزل همه همه وانا هذا موكبي علي نظرة النبي وحس هذا كوكبي من خير الحسين حارق قلبي مصاب حسين وتخيل حرق

0: خادم
1: انبر بالموكب.
2: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
3: وثورة عشق.
4: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: يرتبك.
1: إذاعة جامعة المستقبل. الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

لقد كان الحسين عليه السلام الوارث الوحيد لتلك الثورة التي فجرها جده الرسول الأعظم على الجاهلية الرعناء والعنصرية والوثنية لإنقاذ المستضعفين في الأرض من الظلم والتسلط والاستعباد. هاشم معروف الحسيني من كتابه من وحي الثورة الحسينية.

ترش علينا. لا سيف اللي يحميك. لا بيتي لا وليان. يا شيخ عبد الحسين ابو شرف.

0: وذاك يا زيد الأشعر من وين ده صار.
1: قلنا لكم خل نكمل القصيدة. وذاك

0: تراب قبرك خالي داوي للجروح يا ابن ابوي جروحي شي داويه
1: يا ابن ابوي جروحي شي داويه
0: عن نار حفتك خذولي

النهار أختك خذوني لليسر حالنا.

دمعي يا جمر الذي يا عباس والبنين تنتظر عن نهار عفتك خذوني لليسر يوم جيت وراح عيفك بالقبر للمدينة راح ارد بهالجمر.

0: صارنا بهاي الايام
1: موقف قدامكم غالي
0: راح ارد لديارنا بهاي الايام بالارامل يا عباس وبالايتام

الايتام انتو اهل كربلاء موذر اجسام تفانت اهل كربلاء موذر اجسام ديار

0: أموات المؤمنين والمؤمنات.
1: زيارة الأربعين، ملحمة خطن، وثورة عشق.
2: وثورة عشق.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: لبيك يا حسين،
3: لبيك.

0: عاشق اخ كم عاشق بالحب توضل غير حسين الحب يرفض وصار واحد تلقى نبضه في اسمه حسين شمايدي
1: اسمه حسين شمايدي
0: اسمه

الحسين بن علي معين الحياة التي لا تنضب، وروحها التي لا تهرم، وقلبها الذي لا يهدأ. الحسين جو الإباء المتجسد على الأرض، وهو صلابة الحقة في وجه الظالم الفاني. فالحسين مدرسة شاملة في الأدب والسلوك والصلابة والتمسك بالمبدأ. عبد الودود الأمين، من كتابه الإمام الحسين بن علي.

0: أكررها إلك سمعا وطاعة حاسب لأربعينك ساعة ساعة حاسب لأربعينك ساعة ساعة حاسب لأربعينك ساعة ساعة ما أسمع حاسب لأربعينك
1: ساعة ساعة
0: أكررها إلك سمعا وطاعة حاسب لأربعينك.

أعطش حتى ذل قدامك الماء أعطش حتى ذل قدامك الماء هاي من العمر.

ابن الكوت البار الحبيب الغالي ابو مريم عمار هليل الواسطي.

0: إيه انتبه، ترى ضرب الحسين علمنا الأخلاق والأدب والعبادة والدين والصلاة كلها.
1: قبل ما كنت أملك نفسي مولاي ولا أندم إذا كثرت ذنوبي.

0: شو تسوي شو تسوي؟ تنصحني وإلي تهدي عيون، تنصحني إلي وتهدي. اسمع اسمع، غرور بفضلك تحول توام.
1: قحطان قحطان كان شي كذا مغرور كلش.
0: غرور بفضلك تحول تواضع، احاسب قمت نفسي وبيها راجع، احاسب

0: بدون ايدك يا الله. شكرا يا حسين قدي الاحلام. ادعي قادم قادم قادم قادم حاسب وقت
1: السماء. إذاعة جامعة المستقبل. الخامسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

مَرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا

أن أت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي

به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون

يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم

الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت

للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة

مِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق

الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق

أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به

جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

أفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس على

موسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم

أخذ بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا

الخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم

الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه

الآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا.

فرحن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرين

خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا

فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما.

كان الله غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما

وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه

أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد.

ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل.

ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير

بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحب

فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق

بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب بسم الله الرحمن الرحيم

عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك

هذه الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه

ففي الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا

هنا إذاعة جامعة المستقبل. السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

أخذ الحسين على عاتقه مصير الروح الإسلامية وقتل في سبيل العدل بكربلاء. المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون.

0: أعجبني تصرفك بالأمس يا رات، عندما كنت مطيعاً وهادئاً مع القط الصغير التائه. نحن جميعاً ضعفاء أمام القدرة الإلهية. ندعو الله أن يرحمنا، فكيف لا نرحم الضعيف منا؟ انظر، ها هو طاغية آخر يستبد بقرونه ويستعلي بقوته. ابتعد أيها الظالم.
1: ماذا بك؟
0: فهمت، تريد أن تعرف ماذا حدث للحاكم الظالم أبرهة الحبشي. أراد أن يصرف الناس عن الكعبة المشرفة، فبنى معبدا كبيرا في اليمن لم يدخله أحد إلا عابر سبيل. ضمه بيتا للخلاء فقضى حاجته فيه. وثار أبرهة وكون جيشا كبيرا لهدم الكعبة، وكان في مقدمة الجيش صاحبنا الفيل الطيب.
2: شيء عجيب، لماذا يضاعفون لنا كمية الطعام؟
3: هذا يحدث دائما قبل التدريب.
2: أي تدريب؟
4: لا تشغل بالك، إنها أشياء تافهة. يطلبون منا أن نسير بسرعة ونحطم ما يصادفنا من خيام.
2: لست مطمئنا لما يحدث.
3: يجب أن تطيع الأوامر. أم أنك نسيت الجوع الذي عانيت منه؟
2: لا تذكريني، لقد كنت أجوع وأنا في الغابة، لكني كنت حرا.
3: انتهت أيام الغابة الجميلة.
2: لم ينتهي شيء، سأعود إلى غابتي يوما ما عندما أعرف الطريق إليها.
5: الطريق طويل إلى مكة يا سيدي، وقد تقابلنا عدة قبائل تزود عن كعبتهم.
6: لا تهمني قبائل العرب، المهم أن نحطم الكعبة تحطيما كاملا.
7: إذا ربطنا الكعبة بسلاسل حديدية وجعلنا الأفيال تجرها أمام الناس وهي محطمة، أليس هذا كافيا لكسر أنوفهم؟
6: فكرة جيدة، دربوا الفيلة على ذلك.

0: هذا هو مكان التدريب. كل ما عليك أن تحطم ما يقابلك وأنت تسير.
1: هيا بنا إذن.
2: أوقف الفيل الكبير، فلم يصل أبراهة بعد.
3: انتظر، سنؤدي التدريب أمام قائدهم.
1: ولماذا أيقظوني وأخرجوني من بيتي ما دام قائدهم لم يصل بعد؟
3: ارفع خرطومك واثني قدمك مثلي.
1: لماذا أكرر هذه الحركة البلهاء؟
3: لماذا؟ لتحصل على طعام العشاء.
1: حسناً، سأفعل.
4: فليبدأ التدريب.
2: فليبدأ التدريب.
4: يعجبني أداء هذا الفيل الكبير، إنه يزيح الخيام كأنها أغصان شجرة جافة.
2: الآن تدريب السلاسل.
5: لقد بنيت يا سيدي مكعباً من الحجر أضخم حجماً من الكعبة، فإذا نجحت الأفيال في تحطيمه كان من السهل عليهم تحطيم الكعبة.
4: أريد أن أشاهد هذا.
5: هيا هيا تحرك. لماذا لا يتحرك؟ اضربوه بالسياط.
1: لا أحد يضربني بالسياط، هذا كثير، سوف أريكم الآن.
4: رائع، هذا أعظم مما تخيلت. أنت شجاع وقوي.
6: وأنت قصير ونحيف.
4: لقد عينت هذا الفيل قائدا لمجموعته وقائدا لطليعة الجيش.
1: لا أتصور ما يحدث. إنني أدوس على أناس داخل هذه الخيام. لم يكن التدريب هكذا.
0: مهيب، دعنا نؤدي دورنا ونأكل.
1: وما ذنب الأطفال والنساء والشيوخ المحتمين بخيامهم؟
3: افعل مثلي، أغمض عينيك هكذا وأنت تهاجم.
4: كانت المعركة مع ذي نفر أسهل مما نتوقع.
2: أتوقع يا مولاي أن نجد مقاومة أكبر مع فرسان نفيل بن حبيب.
4: أريد أن أخذه هو الآخر أسيراً مع صديقه ذي نفر. ها هي خيام العرب تبدو في الأفق.
2: مري الأفيال بالهجوم.
1: انظري، قبيلة أكبر مما سبق، عشرات الخيام المليئة بالأطفال والشيوخ والعجائز.
3: تذكر يا مهيب، تذكر، أغمض عينيك ونفذ الأوامر.
7: لقد أسروا نفيل بن حبيب أيضاً.
8: إنهم يدمرون كل شيء في طريقهم،
7: ولكننا سندافع عن أرضنا وعن الكعبة حتى الموت.
8: نسأل سيد مكة عبد المطلب بن مناف الهاشمي.
9: قال لهم سيد مكة، جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أبرهة قد جاءنا بجيش لا طاقة لنا به، والحكمة تقتضي أن نحقن دماء العرب ونوقذ أرواح الأبرياء.
8: ولكن يا سيد قريش، ألا يعد هذا ضعفا منا؟ كيف لا ندافع عن الكعبة؟
9: قال عبد المطلب، هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم عليه السلام، فإن يمنعه فهو بيته وحرمه، وإن يخلي به فوالله ما عندنا دفاع عنه.
8: صدقت يا سيدي، هذه عين الحكمة، لنحذر أهلنا ونستعد لإخلاء مكة.
4: ها هي جبال مكة، فليستعد الفيل العظيم لأهم مهامه في المعركة.
2: انظر يا سيدي، إبل وأغنام ترعى وحدها على أطراف مكة.
4: نعم، إنهم هنا يشعرون بالأمن ويتركون إبلهم ترعى وحدها دون حراسة.
2: نحتاج إلى هذه الإبل يا مولاي لعمل وليمة تكفي جنود الجيش.
4: سنذبحها صباح غد احتفالا بتحطيم الكعبة. والآن دع الجنود يرتاحوا، والفيل الكبير اهتم بإطعامه.
0: القائد يشير نحوك.
3: يبدو أنه يأمر لنا بالعشاء.
1: لا أريد أن أكل شيئا، سأذهب لأنام.

0: أبي؟ أبي؟ أبي؟ إنه أنا، ألا تعرفني؟
1: ابتعد عني أيها الحيوان الغريب.
0: أنت غاضب مني يا أبي، أليس كذلك؟ لم أستطع أن أقاوم، كان الجوع شديداً ومؤلماً. ليتني أموت وأذهب إلى مقبرة الأفيال لأرتاح.
1: إياك أن تفعل، إنه مكان الأفيال الشريفة فقط، أنت لن تصل للغابة أبداً، ستموت خادماً في أرض لا تعرفها.
0: ولكن يا أبي، أبي، أبي، أين أنت يا أبي؟ أبي!
2: مهيب، مهيب، مهيب! ما الذي حدث؟ أفزعتنا جميعاً.
0: لقد رأيت أبي، كان هنا.
2: رأيته؟ كيف؟ كيف وقد مات يا مهيب؟
0: مات حقاً؟ ليتني ذهبت معه أنتظر الموت.
2: هل أنت مريض يا مهيب؟
0: تحدث في داخلي أشياء لا أفهمها.
3: مولاي أبرهة، عبد المطلب سيد مكة يطلب المقابلة.
4: الجاء على رأس جيشه؟
3: لا يا مولاي، ليس معه فرسان ولا حتى عبيد يحرسونه.
4: أمر غريب، دعه يدخل في الحال.
3: تفضل يا سيد عبد المطلب، مولاي الملك أبرهة ينتظرك في خيمته.
5: قال سيد مكة عبد المطلب: السلام على الملك أبرهة الحبشي.
4: مرحبا بك، تفضل بالجلوس، ماذا تريد؟
5: قال عبد المطلب: أريد أن يرد علي الملك 200 بعير أصابها مني.
4: عندما رأيتك كان يبدو على وجهك الجلال والمهابة، ثم زهدت فيك حين كلمتني. أتحدثني في 200 بعير أخذتها منك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك؟
5: قال عبد المطلب: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه.
4: لن يحميه مني.
5: قال عبد المطلب: افعل ما تريد.
4: أعطوه الإبل التي أخذناها بالأمس. انتهت المقابلة يا سيد مكة.
3: سيدي، إنني غير مطمئن.
4: ماذا تقصد؟
3: عبد المطلب سيد مكة يتحدث بهدوء وثقة، وكأنه يعرف أشياء لا نعرفها.
4: إنه يحاول أن يبدو متماسكا.
6: نحن على أتم الاستعداد يا سيد القائد.
7: فليغمس الجميع من قاره في الجحيم، وليلتقط كل طائر حجرا واحدا من سجيل.
6: معذرة يا سيد القائد، إن حجارة سجيل شديدة التدمير، ربما تحرق المكان بأسره وقد تنهي كوكب الأرض عن آخره.
7: لا تخف أيها الطائر، إن حجارة سجيل مأمورة أن تصيب الكفار وحدهم ولا تؤذي من حولهم من الآمنين.
6: متى يا سيدي سنبدأ الضرب؟
7: لا أعرف مثلكم، لقد صدرت فقط الأوامر بالتحرك، وعندما يصدر الأمر بالهجوم سأعطيكم الإشارة المتفق عليها.
5: وفي تلك اللحظة ظهر للفيل ملك كريم، فخاف وارتجف، فطمأنه الملك وأمره أن يظل حبيس الأرض.
4: هيا أيها الفيل تحرك. لماذا لا يتحرك الفيل؟ اضربوه بالسياط لينهض.
0: كلما زادت السياط على ظهري زاد إحساسي بالحرية، كأنني أعود إلى غابتي.
4: اضربوه بالسيوف والرماح، لابد أن ينهض.
0: هذه هي لحظة الاختيار يا أبي، التي حدثتني عنها. إنني أختار الشرف. أبي، هل أنت راض عني؟

0: هذا؟ ما هذه الطيور المخيفة؟
1: إنه ما قاله عبد المطلب ولم أفهم. للبيت رب يحميه.
0: الفيلة المفزوعة تدوس على الجنود.
2: هيا هيا فلنهرب بسرعة.
3: لا أستطيع أن أنهض. إن السلاسل التي تقيدني تحيط ببيت الله الحرام. أخشى أن أتحرك فأصيب بيت الله بسوء.
4: النار! النار! النار من حولنا! سنهلك! سنهلك! سنهلك!
3: المهم ألا يهلك بيت الله.
0: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل

بل إن أبرهت نفسه صار يذكر في التاريخ منسوبا إلى الفيل الذي كان يخدمه. صار الفيل علما يشار به إلى أصحابه من الكفار. وعاد أهل مكة إلى ديارهم آمنين، فوجدوا الكعبة كما هي لم تمس، وسموا هذا العام عام الفيل، وفيه ولد خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم.

دمعت عيناي على الحسين عليه السلام، فقادني جرح النازف إلى التشيع. المحامي الأردني أحمد حسن يعقوب.

0: تعودنا ما
1: فدوة
0: ردي أنا مغيرتنا الفرق للما عودنا على أفراق ردي أنا مغيرتنا الفرق للما عودنا على أفراق

واحدة وعرفناها اشقد مشتاق هي الطاحت اول وحدة وعرفناها اشقد مشتاق من حاجت قبرك بجتنا من حاجت قبرك بجتنا

0: بس ارفع ايدك بس ارفع واحكي في الدواء احكي وساعدني.
1: هالمره بطيت واحنا خلصنا.

هو السبعة ستفيا ولا يلي معودنا ما ولا عطشاناتي ليكون ادري شاعرها خادم الحسين ستار جبر عمي عطشاناتي ليكون ادري قبرك هم عطشاني علينا عطشاناتي ليكون ادري قبرك هم عطشاني علينا كنت بملقاك تفرحنا.

قبرك هم عطشاني علينا كنت بملقاك تفرحنا أسب ملقاك تبجينا فرتنا الدنيا ويا الغربة فرتنا الدنيا ويا الغربة وفرقنا الطف وردينا اقعد خنسولف لك بوي اقعد خنسولف لك بوي عيون الناس ايش سويت بينا عيون الناس ايش سويت بينا خراب وسوق وصياط وأذية هذين كلهن سبب موتة رقيه

يا اللي معودنا يا اللي

معودنا معايا جبنا الماي وجينا القبر جبنا الماي وجينا القبر يا عطشان اقعد وتروح جبنا الماي وجينا جبنا الماي وجينا القبر يا عطشان اقعد وتروح خل نلتمكن لحنا بحض خل نلتمكن لحنا بحض وشوف فراقك بينا ايش سو جبنا الماي وجينا القبر يا عطشان اقعد وتروح خل التمكين لحنا بحضن شوف فراق بينا اش سوى اقعد يا الغالي وقابلنا اقعد يا الغالي وقابلنا خل نذكر خل نذكر عشرتنا نذكر عشرتنا الحلوة مو حلوة بلاياك الدنيا مو حلوة بلاياك الدنيا دنيا وما بيها انت اش تسوى

0: سبعة زتف آي بويا يا نمعودنا ما
1: يلا يلا بعبرتك بعبرتك.

في النواه ويلي

رجل نتلفت قومنا الحين نيت من اول يوم تفارقنا نتلفت قومنا الحين نيت وبكل خطوه ندور شف وبكل خطوه ندور شف ولا ولا ما لاقينا بيض مني ما لاقينا بيض مني من خيرانا بدرب الغربة من خيرانا بدرب الغربة جينا لك ما رحنا البيت جينا لك ما رحنا يا مربينا على الحنية يا مربينا على الحنية رد

احنا يا اللي معودنا

دقاني ليش ما نرد وحدنا لبيتك ما تقعد وتروحي وياي ما تقعد وتروحي ولا ردي انا نشم عطر التراب يا ابويا قعد وتلقاني ليش ما نرد وحدنا لبيتك ما تقعد وتروح ويانا ما تقعد ولا اشمح لا تكمن تماشينا وتتفقدنا وتتفدانا اشمح لا تكمن تماشينا وتتفقدنا وتتفدانا تدري الوالد ما يتعوض تدري الوالد ما يتعوض والمثلك شي سدي مشان والمثلك شي سدي مشان

حسين ستار جبر شاعر عمي شي طيب جرحك يا ابوي ما يتضمد جرح الروح راح نرد لديرة جدنا وبلياكي شلون الروح ولا

لك دربي الرجع خافي جرحك دربي الرجع وانت اكثر واحد مجروح وانت اكثر واحد اذا سألون عنك المدينة نقيل لهم دفناهم وجينا

شي طيب جرحك يا ابوي ما يظن جرح الروح راح نرد نديرة جدل وبلياك شلون الروح وبلياك شلون الروح شاقنا لك قوم ويانا لكن معذور المذبوح خافي جرحك دربي الرجع وانت اكثر

يركر بالهواي بويا لها سبعة زت فياي بوي خساير خساير كار

0: زيارة الأربعين، ملحمة قطن وثورة عشق.
1: حيا على خير العمل يا حسين.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: درب المشاية نهار،
4: درب المشاية نهار،
3: مو ما ينشوف بشار.

0: ترى إذاعة جامعة المستقبل. الثامنة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

إن الحسين عند شيعته والعارفين بأهدافه ومقاصده ليس اسما لشخص فحسب، إنما هو رمز عميق الدلالة، رمز للبطولة والإنسانية والأمل، وعنوان للدين والشريعة والفداء والتضحية في سبيل الحق والعدالة. محمد جواد مغنية، من كتابه المجالس الحسينية.

يا ابن امي خذها على راسك يا فايدك.

انا بتشق لك راح اسولف همي ما كنت اسولف بعدوي يمي.

بالسابق ضناهي ممنون غات الى الشيخ عبد الحسين ابو شبع. بس هذا البيت اعيدها بس هذا البيت زينب تقل لك راح اسولف همي بلا حكي.

0: يا ابن امي نحكي.
1: عالم الايام يا ابن

0: اسلك وصايتك الاخت واتذكر
1: دخل منو
0: بسلاث وصا

0: بثلاث وصايا تكلفت واتذكر.
1: يعدون الكرم عدوا الأد علي. شنو هالحكي هذا؟ شنو الحكي؟
0: بثلاث

الدهر والثالث منك يا عود الأكبر وكل هني يخصن كربل بهالمحضر.

ثاني وصية للودي على زهرة. ثاني وصية للودي على زهرة، قالت لأخوتش يظل وحد بعمره، بيديش تيجي نتقدمي لمهره.

ثالث ويصي والثاني ويصي للودي على الزهرة. والثاني ويصي للودي على الزهرة قالت لاخوتي يظل وحيد بعمره بيديك تيجي متقدمي لمهره.

0: منو؟
1: لا شيخ عبد الحسين ابو شرف.
0: نعم

0: بارك الله فيك.
1: من نيل سبيل يوم ردي انا يا حسين كل

تنادي يا خويا وينك تراب القبر حال بيني وبينك سهرة عيوني من غيفة عين نامت العين هذه العين.

وزينب مثلها عالقبر طاحت صاحت وتسمع زينب اش صاحت.

يا جبريل أكبر يا ابني تقل عفتك موذر كنت أظل يمك.

بوك وبقبرك تنام، وامك يا سيره وطب الدواوين وحده بحزنها مغني عليها عالقبر طاحت عالقبر حطت حلمة ساديها جبتك الهلقاع تندفن بيها بالسهم وضماك فطموك بسنين بالسهم وضماك فطموك بسنين وحدة بحزنها مغمي عليها عالقبر حطت حلمة ساديها بنزلك يا جبت

0: خب حرقه وحزن هاي تنشد على خب حرقه وحزن هاي تنشد على خب حرقه وحزن وذيج تنشد من ابنها على الابن هاي تنشد على خب حرقه وحزن وذيج تنشد من ألمها على ابن وهاي صاحت وين طفلي من دفن شوف كل وحدة بجرح تلقاه هاي تنشد على خب حرقه وحزن وذيج تنشد من ألمها على الابن وهاي صاحت وين طفلي من دفن شوف كل وحدة بجرح تلقاه ظل غالي السجاد حاير بالأمر ظل غالي السجاد حاير بالأمر يظل خاف تموت زينب عالقبر يروح زينب عدها جمرة من اليسر جمرة بعد الدمع ما طفاه جمرة بعد الدمع ما طفاه شلون زينب تكتفي بيوم وتروح شلون زينب تكتفي بيوم وتروح وقلب زينب كله متواصل جروح روح أخوها تروح ويظل بيها روح ويا مصيبة زينب التنسى ويا مصيبة زينب التنسى ويا مصيبة زينب التنسى وأهلا وفاضل للعباس
1: كربلا شمسي كربلا جمسي هي الحبيبي نقصد حسين حسين
2: زيارة الأربعين ملحمة حطن وثورة عشق
3: حبيبي نقصد حسين حسين
4: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين.

وحق حيدر محاميكم إيه على بيكم يا أبا عبد الله الحسين محامي.

احد طيب اخويا طاح جفه وصاح في صحت ولا يا اخويا والظهر احني انا صحت ولا يا اخويا كسر ظهري منه أبوه شل بعمري مش الكافي كسر

أوصيكم على الراية أوصيكم.

من قاصد إلي والدمعة تجريها يا من قاصد إلي والدمعة تجريها أنا عارف حاجتك مو داعي تحكي أنا عارف حاجتك مو داعي تحكي وحق نحر الرضيع الحاجة أقضي الله وحق نحر الرضيع الحاجة أقضيها يا زاير عاهدت كل علة أشفي يا زاير عاهدت كل علة

عيوني دمع زينب يهل كل ما تزوروني تناديكم لون بالطف حضرتوني دمع زينب يهل كل ما تزوروني تناديكم لون بالطف حضرتوني.

0: قوم تزوروني انا وراعي العلم وياكم انشاغي انا استقبل جمعكم واحد
1: واحد
0: انا وراعي العلم وياكم انشاغي انا استقبل جمعكم واحد
1: واحد
0: واخو زينب يساعدكم بلا ساعد اخو زينب يساعدكم
1: بلا
0: ساعد تناموني وانا الحارس وظل قاعد تناموني وانا الحارس وظل قاعد لكل خطوة مشيتوها لكل دمعة مشيتوها

لبيك صحتو أنا أسمعكم، إذا لبيك صحتو أنا أسمعكم، هلا يلي محبت حسين تجمعكم، هلا يلي محبت حسين تجمعكم، تطيب جروحي من تنزل مدامعكم، تطيب جروحي من تنزل مدامعكم، يا زواري أنا استقبل وودعكم، يا زواري أنا استقبل

0: جيش عيل على
1: اوجع

لهب صدري تحاجوني وانا اسمع وحاجيكم هلا بيكم تحاجوني تحاجوني

0: محسوبة وسجلها، ترك الخطوة محسوبة وسجلها، ترك الخطوة محسوبة وسجلها، وشكرك لو صلاتك ما تأجلها، هي أشكرك لو صلاتك ما تأجلها، أشكرك لو صلاتك ما تأجلها، شكر للي إجاني ودمعته يهلها، شكر للي إجاني ودمعته يهلها، شكر لأهل المواكب والخدم كلها، شكر لأهل المواكب والخدم كلها، شكر لأهل المواكب والخدم كلها، ابو الموكب بذل كل شيء واجي خدمك لان تمشي، ابو الموكب بذل كل شيء اجي خدمك ليش ابو الموكب، ابو الموكب بذل اجي خدمك ترك اليوم اصبحكم ومشيكم، هلا فدوى صوتك، ترك اليوم اصبحكم
1: ومشيكم،
0: هلا هلا هلا بيك تزورون، تزورون

0: لا اريد فلوس، اريد بس خدمتي الزوار الحسين.
1: ان من اهم مقاصد هذه الزيارة الحسينية هو الحفاظ على مبادئ الاسلام واحكامه وتعاليمه المقدسة.
2: يا ضميا يا عظيما جاءك الناس حفار.
3: نعشق الحسين حسين. بالسير على نهجه وسلوكه، ولأنك قوة حق فنحيا الحق بقوة.

جيت وانت ما جيت وانت ما جيت وانت ما جيت يا الباشا لفعامي وكسر

مولاي احكي وياك على كيف ادري قلبك متأذي اعذرني ذو عيوني.

يا المهدي قطعة وخصوص، يا المهدي حزة ونحرة، كل ذني شاقي اللي شوكت.

0: وانت ما جيت. ذبحة وحسين ابني.
1: إذاعة جامعة المستقبل. التاسعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.

0: زيارة الأربعين ملحمة قطن وثورة عشق
1: قلبي ملهوف
2: فريد عالمي شوف
1: يسجلني
2: يسجلني
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

حياكم الله سادتي الكرام، وأهلا ومرحبا بكم بلقاء ودي إيماني مبارك نلتقيكم فيه عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل وعلى التردد 91.7 FM، وحلقة جديدة من برنامج مرايا عاشوراء. نلتقيكم هذا اليوم حيدر الشلبي في الإعداد، ورنا محمد وأنا محدثتكم أزهار الكنتي في التقديم. مخرجا وعلى الهواء مباشرة سيرافقنا الزميل قيصر الجراح.

الطريق الذي يشتاق. يقولون إن الإنسان هو الذي يشتاق إلى الطريق، ولكن في الحقيقة هل خطر في بالنا يوما أن الطريق أيضا يشتاق؟ لا، ليس اشتياقا إلى الخطى، فالخطى تمر وترحل، ولا اشتياقا إلى الغبار، فالرياح تحمله كل يوم. إنه اشتياق إلى القلوب. أنا الطريق، وما كنت يوما أعرف أن للقلوب أوزانا، حتى مرت فوقي قلوب تحب الإمام الحسين عليه السلام. رأيت أقداما صغيرة تسابق الشوق، وأقداما متعبة تخفي وجعها لئلا يتأخر بالوصول. رأيت شيوخا يسلمون علي بالذكر، وأطفالا يضحكون وكأنهم يعرفون إن هذا الطريق ليس ككل الطرق. وتعلمت شيئا لم تعلمنيه السنون، إن الإنسان لا يمشي بقدميه فقط، بل يمشي بقلبه أيضا، فقد تتشابه الخطى، ولكن القلوب لا تتشابه أبداً.

وعندما انتهى الموسم وعاد كل واحد إلى بيته، بقيت وحدي. مرت السيارات ومر المسافرون ومرت أيام كثيرة، لكنها لم تكن تلك الخطى التي كنت أنتظرها. لا، أنا لا أشتاق للمشي، أنا أشتاق للقلوب، للقلوب التي كانت تمشي فوقي وهي تدعو لغيرها أكثر مما تدعو لنفسها. أشتاق للقلوب التي كانت تبتسم، تبتسم لغريب لا تعرف اسمه، وتقدم الماء والخبز والمحبة دون أن تنتظر شكرا. أنا الطريق، وإن كنت من تراب فقد علمتني هذه القلوب إن أشرف ما يمر على الأرض ليس الإنسان بجسده، بل الإنسان بقلبه. لا تظنوا إنني أعرف الزائرين من وجوههم، فأنا لا أرى الوجوه، بل أشعر بالقلوب. هناك خطى تمر فوقي خفيفة، ولكنها تحمل جبالا من الهموم. وهناك أقدام متعبة ترتجف من شدة الإرهاق، ولكن قلوبها تسير بقوة لا يعرفها إلا الله. كنت أظن أن البشر يمشون بأقدامهم، ثم اكتشفت إن القدم ليس إلا آخر ما يتحرك، أما أول من يبدأ الرحلة فهو القلب. فكم من إنسان وصل إلي قبل أن يصل بجسده، حملني دعاؤه وسبقتني دمعته، وعرفته من صدق نيته قبل أن أعرفه من وقع خطاه. وكم من أب كان يمشي وهو يخفي ألمه لئلا يراه أبناؤه، وكم من أم كانت ترفع يديها بصمت وتحمل في دعائها أسماء أولادها وكل من أحبتهم. وكم من شاب لم يطلب لنفسه شيئا، بل كان يدعو أن يرفع الله البلاء عن وطنه وعن كل متعب وعن كل مكسور.

أنا الطريق، وأشهد أن الدمع لها وزن، وأن الدعاء له أثر، وأن الإخلاص يترك على التراب نورا لا تراه العين. لهذا عندما يرحل الجميع لا يبقى علي أثر الأقدام فقط، بل تبقى ذكرى القلوب. وإن غسل المطر آثار الخطى فلن يغسل ما تركه المحبوب في روحي، فأنا لا أعد كم مر فوقي من زائر، أنا أعد كم قلبا تعلم الحب، وكم روحا خرجت من عندي وهي أنقى مما جاءت. ولذلك كلما اقترب الموسم لا أنتظر أن تعود الخطى، بل أن تعود تلك القلوب التي علمتني أن أقصر طريقا إلى الإمام الحسين عليه السلام يبدأ من القلب لا من القدم. نعم أنا الطريق، ولعل أكثر ما استغربه وما استغربته في البشر أنهم يظنون أنهم يمشون فوقي مرة واحدة، لكن الحقيقة أنهم يمرون بي مرتين، مرة وهم في بداية الرحلة، ومرة بعد أن تغيرهم الرحلة، وأنا أعرف الفرق. فحين يأتون إلي أول مرة أسمع في خطاهم ضجيج الدنيا، أسمع هم العمل وتعب السنين وخيبات القلوب وأحلاما تأخرت ودموعا لم تجد من يراها. يسيرون وكأن كل واحد منهم يحمل عالما كاملا على كتفيه. ثم تمر الأيام ويصلون، وعندما يعودون لا أرى الأشخاص أنفسهم، لا الوجوه هي الوجوه، ولا الأسماء هي الأسماء، ولكن شيئا في الداخل قد تغير. أرى في خطاهم هدوءا لم يكن فيها، وأشعر أن الأحمال التي جاءوا بها لم تعد كلها على أكتافهم، كأنهم تركوا بعض أوجاعهم هناك عند ضريح الإمام الحسين عليهم السلام، وعادوا وفي قلوبهم مساحة أوسع للصبر وأكثر قدرة على الابتسام. لا أقول إنهم عادوا بدون ألم، فالحياة لا تفعل ذلك، ولكنهم عادوا يعرفون كيف يحملون ألمهم، عادوا وقد تعلموا إن الدمعة ليس ضعفا، وإن الدعاء ليس هربا، وإن الحب الذي يجمع الملايين على طريق واحد لا يمكن أن يكون أمرا عابرا.

0: أنا الطريق، ولا أحفظ أسماء الذين مروا فوقي، ولكني أحفظ القلوب التي ولدت من جديد، وأعلم أن من يرحل من هنا لا يأخذ معه ذكرى رحلة فقط، بل يأخذ نسخة أجمل، نسخة أجمل من نفسه، ولهذا أنتظرهم كل عام، لا لأرى وجوههم مرة أخرى، بل لأشهد مرة أخرى معجزة القلب، وهو يخرج من الرحلة أكثر نورا مما دخلها، ثم يأتي بقية العام. تعبرني السيارات ويمشي فوق المسافرون، ويمضي الناس إلى أعمالهم، وتمر علي خطى كثيرة، ولكنها كلها تشبه بعضها. أما في الأربعين فلا تعبرني الأقدام فقط، بل تعبرني الأرواح. هناك أشعر إن الإنسان لا يمشي فوق التراب، بل يمشي فوق ما يؤمن به، وأن الخطوة لا تقاس بطولها بل بصدقها. رأيت رجلا يتوقف ليساعد شيخا لا يعرفه، ثم يكمل طريقه دون أن ينتظر شيئا، ورأيت طفلا يقدم كأس ماء لزائر أكبر منه بعقود، وكأنه يقدم للحياة كلها درسا في العطاء. ورأيت شابا يسند غريبا تعب من المسير، فلم أعرف أيهما كان يحمل الآخر، اليد التي امتدت أم القلب الذي سبقها. وفي كل موكب وعند كل راية وفي كل استراحة كنت أرى شيئا لا يستطيع العالم أن يصنعه بقوانينه. أرى الناس وهم ينسون أنفسهم ليتذكروا غيرهم. هناك لا يكون السؤال من أنت، بل هل تحتاج شيئا؟ ولا يكون السؤال من أين جئت، بل هل تعبت من الطريق؟ ولا يكون السؤال ماذا تملك، بل هل شربت الماء؟ هل ارتحت قليلا؟ هذه هي الأسئلة التي نسمعها على طريق كربلاء.
1: نمشي مع الحجة مع الحجة مع الحجة، نسعى إلى حجة إلى حجة إلى حجة.
2: نمشي مع

أحبتي الأفاضل، عندما أرى هكذا أحداث أدرك إن الأربعين ليست رحلة أقدام، بل رحلة قلوب تعلمت كيف تحب دون مقابل. ولذلك حين ينتهي الموسم ويعود الهدوء إلي، لا أفتقد أصوات الخطى ولا زحام الطريق ولا الرايات التي كانت تضللني، إنما أفتقد ذلك القلب الذي كان يمشي وهو يحمل الناس جميعا في دعائه. لأن الطرق يمكن أن تمتلئ بالبشر، أما أن تمتلئ بالرحمة فتلك نعمة لا أعرفها إلا في طريق الحسين عليه السلام. والآن عاد الهدوء، لم تعد الرايات ترفرف فوقي كما كانت، ولا أصوات الدعاء تملأ الفضاء، ولا تلك الخطى التي كانت تشبه نبض قلب واحد يسير في جسد أمة واحدة، أصبحت هادئة كما يبدو للناس، لكنني في الحقيقة لست هادئا أبدا. فتحت ترابي تنام حكايات لا يعرفها أحد، هنا دمعة سقطت خجلا من الله، وهنا دعوة خرجت من قلب مكسور، وهنا خطوة كانت أثقل من جبل لأن صاحبها كان يمشي بجسد متعب وقلب لا يعرف إلا الوفاء.

أنا الطريق، لا أحتفظ بآثار الأقدام، فالرياح تمحوها والمطر يخفيها، ولكنني أحتفظ بآثار القلوب، فهذا الأثر لا تمحوه السنون ولا يغسله المطر ولا تأخذه الرياح. وكلما اقترب الموسم أبدأ أصغي، ليس لصوت الخطأ بل لصوت الشوق وهو يستيقظ في القلوب. أعرف إنهم سيأتون، لا لأنهم وعدوني، بل لأن الحب الصادق لا يجيد الغياب. سيعودون بشعور جديد وبدموع جديدة وبدعاء جديد، وسأبسط لهم ترابي كما أبسط القلب لمن يحب. فإن مررت بي يوما فلا تظن إنك أنت الذي جئت تبحث عني، ربما كنت أنا الذي انتظرتك، كنت أنا الذي انتظرتك عاما كاملا. فأنا لا أشتاق للمشي ولا للزحام ولا للرايات، أنا أشتاق للقلوب التي تعلمت من الحسين عليه السلام إن الطريق إلى الله لا يقاس بعدد الخطى بل بصدق القلب الذي يخطوه.

مشتاق القلب مفتاح خارطة الوطن يا حسين يا حسين أسرار دربك تختلف نختار موقف من

وبعد أيام من المسير والخدمة والعطاء يبدأ طريق كربلاء باستعادة هدوئه تدريجيا، لكن آثار زيارة تبقى حاضرة في كل زاوية من زواياه. هذا الطريق الذي شهد ملايين الخطوات واحتضن تعب الزائرين وأكرم أصحاب المواكب يعود لي

محبة الناس لبعضهم. كلها رسائل ينبغي أن تبقى معنا بعد أن نعود إلى بيوتنا وحياتنا اليومية. طريق كربلاء بعد الزيارة قد يخلو من الزحام، وقد ترفع المواكب وتغلق الاستراحات، لكن صدى الخطوات يبقى شاهدا على أيام استثنائية وعلى حب لا تحده المسافات. إنها ليست مجرد رحلة انتهت، بل تجربة تركت في القلوب أثرا، وفي الطريق ذاكرة، وفي الناس حكايات ستبقى تروى.

واقف من أجلك كل شي دمي يوقف لو ما أمشي لو موت وينسى درمشي هم يوصل قبرك نعشي هم يوصل قبرك نعشي بيش أوصف لك إحساسي شي بالحب تارس راسي تنزل تصعد.

قد تنتهي مسيرة الزائرين وقد يعود الطريق إلى هدوئه، لكن ما تركته هذه الزيارة من قيم ومعان ستبقى حاضرة في القلوب، وما تركته هذه الزيارة من محبة وإيثار وتكافل وخدمة للآخر تبقى معنا طوال الأيام. من هنا من طريق كربلاء نودع الأجواء المباركة ونحمل معنا دعاء بأن يتقبل الله زيارة الزائرين وأن يبارك جهود الخادمين وأن يحفظنا في كل حين وأن نكون من جنود الله الصالحين. أحبتي وسادتي الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ما قدمناه ولو كان قليلا، فعند الله لا يضيع أجر المحسنين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم شفاعة الحسين في الآخرة وزيارته في الدنيا، وأن لا يحرمنا من نعمة خدمة الحسين وزيارة الحسين، وإن شاء الله نكون وإياكم من السائرين على طريقه ونهجه ومن الموالين، وجعلنا الله وإياكم من أنصار صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وإلى هنا أحبتي الكرام أصل بكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم. كنا معكم حيدر الشلبي في الإعداد، ورنا محمد وأنا أزهر الكندي في التقديم، مخرجا وعلى الهواء مباشرة كان معنا الزميل قيصر الجراح. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: ناسك والضر مصارع ناسك والشمر لازم شيبتك والشمر لازم شيبتك وبسيفه يقطع راسك وبسيفه يقطع راسك. أتخيل أنا بكربلة أتخيل أنا بكربلة أتخيل أنا بكربلة وانظر مصارع ناسك انظر مصارع ناسك والشمر لازم شيبتك والشمر لازم شيبتك وبسيفه يقطع راسك وبسيفه يقطع راسك. أركض أظل بلا وعي أركض أظل بلا وعي وإحساسي ويا إحساسك وإحساسي ويا إحساسك. أصرخ يا بولي يما إش عجب أصرخ يا بولي يما إش عجب شو ما نهض عباسك

0: أركض أظل بلا وعي، أركض أظل بلا وعي، إحساسي ويا إحساسي، إحساسي ويا إحساسي، وأصرخ يا بولي مش عجل، شو ما نهض عباس،
1: وين
0: شو ما نهض وقطع ونحرك الخنصر طايح بكترك صدرك تدق صدري تدري تدري تدري تدري بحال

0: فلوس، أريد بس خدمتي الزوار الحسين.
1: إن من أهم مقاصد هذه الزيارة الحسينية هو الحفاظ على مبادئ الإسلام وأحكامه وتعاليمه المقدسة.
2: يا ضمياً يا عظيماً جاءك الناس حفاً.
3: نعشق الحسين بالسير على نهجه وسلوكه، ولأنك قوة حق فنحيا الحق بقوة.

0: تتفاجأ هيك أيام بيت الزهراء بكل عام يتقسم مواد. بالشارع
1: بيت
0: بيت الزهراء بكل عام يتقسم هل

0: ليل صحن عاجل مواكب منزل ام الحسن من الحجوج الكربلة ليل صحن هاي المواكب منزل ام الحسن راعي الملوك سجل باسمها الوطن عيدها سند من الصماء معزز مكرم وين ما تستقر انت بضيافة فاطمة ام الكسور أصغر مواكب هيبين قصر بالعربي بنت النبي قولها
1: بالعربي بنت النبي
0: أعلى أعلى
1: بالعربي
0: يلا بنت النبي هلا هلا هلا هلا أرض كل هم ونصف باسمها طاب صرف علي يعجز الوصف عن أم الحسين علي علي

كل هم ونصف باسمها طاب صرف وعلي يعجز الوصف عن أم الحسين انزل يلا.

وكل موكب فضة تصير ذهب خدمتها هاية وهنا خادمة الزهراء تحليها العباية والدخان.

قنبر بالموكب مهجور فضل توقف قنبر خادم سيدنا خل أكمل وإنه برجع عيد لك فضل توقف الله تاج الخدم ما سوت رصع قيم شعرها الحبيب أبو علي حسين الفتلاوي الله تاج الخدم ما سوت رصع قيم يا ربي عين البارد على الخدم عدنا سند من الحسين انختم طانا وطن بجنة عدن

أهل المواكب ما تدور رتب المنظنيك عايش ملك قولها فدوة عايش هلا هلا ملك ملك ملك ملك ترى هاي مرحلة وطن كله كربلة إلك عندي مسألة خل عقلك وياك علي علي علي طفل حزنه

هاي مرحلة وطن كل كربلة إلك عندي مسألة خل عقلك وياك لا تبرك

لما تلقى الطفلة تصيح اتفضل يا زاير روحوا وياها وراح تشوف زاد الزهرة حاضر. والله هذا واقعنا. ايه قلطم لما تلقى الطفلة تصيح اتفضل يا زاير روحوا وياها وراح تشوف زاد الزهرة حاضر. تلقى باسم الزهرة جدور وفضة توقف حتى النور. يلا لا تتفاجأ هجي شكو بالشارع أمبر بالموكب مأجور فضل توقف حتى النور. قنبر قنبر ما يخالف عيدك أكملها ونبرجع عفية.

جاع من اليسر شي بالقلب منظر صعب شباب بعد وحده فدوة هلا هلا يلا فدوة اكو طفل بالحكي على جدها تنتجي لكن وزعت بكي كان هبسه بالشام على علي غفت كان هب الحلم لقت سكنة تنشتم بكت

0: هاي الله الله الله ومثل الدنيا الخدمة تدور والله توقف عيدها مثل الدنيا الخدمة تدور فضل توقف
1: هنا يلا إذاعة جامعة المستقبل العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل
2: قالوا في الحسين

إن الإمام الحسين وعصبته القليلة المؤمنة عزموا على الكفاح حتى الموت، وقاتلوا ببطولة وبسالة ظلت تتحدى إعجابنا وإكبارنا عبر القرون حتى يومنا هذا. الكاتب والمؤرخ الإنجليزي بيرسي سايكس.

العائلة متيسرة وإلى أهل التعب. بلا جواب.

شراحك تسالف صار بيها صار تحكي عني مصاب الاهل وين

شاحك شاحك.

أبو

الآن ناظر صاحت الله يصنع بنا القدر راس اشرف بدر راس اشرف بشر بيده عاس بشر راس اشرف بشر بيده عاس بشر شحال مصيبه ونار هشيط فيها يا زينب شبحت للنظر

0: حسين يريد يفجع زينب بواليها.
1: الى شيخ عبد الحسين ابو شبر.
0: يزيد يسأل وين اخت حسين وين وين عرف زينب بده يركز العين يقدمه للطش براس الحسين يريد يفجع زينب بواليها. رفع راس العصا وتنظر يرفع راس العصا تنظر فيه يصيح باسم اختي يصيح باسم

يرفع الراس العصي تغلب عليه يصيح باسم اختي الغريبة وتصديه.

حسين من بعد الغياب تشوف لن يزيد يوم عليها وين بعد وين بعد وين بعد زيانة بالعلم هالمصاب صاح وين سكينة وين أمي الرباب شوف راس حسين من بعد الغياب شوف لن يزيد يوم عليها قوم يا حسين انظر العائلة شلون قوم يا حسين انظر العائلة شلون لا سبيها وحالها عليكم يهون قوم شوف امتون هسود المتون قوم شوف امتون هسود المتون كربلاء عفتها ردت ليها قوم يا حسين انظر العايلة شلون ولا سبيها وخالها عليكم يهون قوم شوف امتون هسود المتون كربلاء عفتها ردت ليها شوف كل وحدة وتحوم يا مقابر شوف كل وحدة وتحوم يا مقابر صيح ردي انا يا هنا من اليسر شوف كل وحدة وتحوم يا مقابر شوف كل وحدة وتحوم يا مقابر صيح ردي انا يا هنا من اليسر صيح لكن الصدى يجيب العذر يا هم من الالين هاوليها يا هم من الالين هاوليها شوف كل وحدة وتحوم يا مقابر صيح ردي انا يا هنا من اليسر صيح لكن الصدى يجيب العذر يا هم

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: يلا خلينا نسولف وياك. أقول له سيدي حسين إن شاء الله ما نود.

0: تبلنا
1: لا تجعله آخر العهد منا لزيارتك.
0: ارزقنا يمك نبقى خدام
1: ولا تجعله آخر العهد منا لخدمتك يا حسين
0: ونخدم الزوار.
1: هذا اليوم أسكت فدوى.

انقضت كل من يروح الدار كل من يروح الدار وحش درب قبرك يظل يبكي على زواره يبكي على زواره كل خادم يرد الهلا وبقلبتي الهب نار وبقلبتي الهب نار مشتاق يبقى لخدمتك بعين الدمع يتجاره بعين الدمع يتجاره حسين أربعينك

0: شباب الأخير أسمع صوتك مودعينكم مودعين مواشرين العودة يا حسين سيدنا دعينا قدام الحسين إن شاء الله إن شاء الله العودة محلفينا أنا اليوم برنامج طويل فيديو أكون خادم إلك أعتذر من الإعادة أبوس إيدك يرزقنا يمك نبقى
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM

0: إذاعة جامعة المستقبل تقدم برنامج فيسباك. هذا البرنامج من إعداد وتقديم حسنين الحسون والزميل حيدر أبو خماس، وفي الإخراج الزميل مصطفى زيكو.
1: أسعد الله أوقاتكم أحبتي مستمعي ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل. هذا البرنامج يأتيكم من على سماء الموجة 91.7 FM، حيث ستكون أرقام إذاعة جامعة المستقبل بالأرقام التالية 077-35-6-6-6-7، وكذلك الرقم 078-35-6-6-6-7، مهيئة لكم أحبتي مستمعي ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. على الود والترحاب نلتقيكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة جامعة المستقبل. أيضا يمكنكم مشاهدة والاستماع لهذه الحلقة عبر منصات الإذاعة على مواقع التواصل الاجتماعي جامعة الإذاعة جامعة المستقبل بالأفهم باللغة الإنجليزية، وإن شاء الله تتحول للغة العربية لأنه تعبنا هذا الاسم.
1: الناس تعبت من الدبل
0: إنجليزي. جمعة مباركة زميل أستاذ حيدر. أستاذ
1: حسنين الله يحفظك. الله يحفظك على جميع مستمعي ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل، إن شاء الله جمعة مباركة عليهم يا رب.
0: الله يحفظك إن شاء الله أستاذ حيدر. أولى فقراتنا ندخل بها هي فقرة ماذا لو كنت
1: مسؤولا عن الزيارة الأربعينية المباركة في بابل، ما هي خطتك لمعالجة هذا الملف وما هو أول قرار تتخذه؟ ننتظر إجاباتكم خلال الحلقة مستمعينا الكرام.
0: الملف الأربعينية الحمد لله وشكر يعني الزيارة
1: خطة ناجحة،
0: نوعا ما ناجح يعني.
1: احنا نطمح للافضل
0: طبعا، احنا ولهذا راح ناخذ اراء مستمعينا الكرام هذه السنه يعني الحمد لله وشكر احسن من السنوات
1: أيضاً
0: الماضيه.
1: ايضا استاذ حسن نفتح الاتصالات يعني بعد ما ناخذ ضيوفنا ونسمع من عندهم هالمره يعني بهذا العام شلون كانت الرجعه مالتهم. كل سنه هم يتعبون يعني، تعرف انت من هاي القضيه.
0: نعم
1: من
0: نعم
1: الرجعه من
0: التفويج العكسي
1: خاصه يعني المكان اللي هو ام الهوى يتعبون بالرجعه. قسم من عندهم كانوا يرجعون مشي
0: يرجعون لحد طويريش كانت الناس.
1: احنا شفنا قسم من الاراء بالفيسبوك يعني مواقع التواصل الاجتماعي تحدثوا انه هذا العام كان افضل من
0: العوام السابقه وفر السياره.
1: قسم لا والله انا اشكله وهم كتبوا وعلقوا انه كانت نفس المعاناة، فلذلك احنا نسمع من المواطنين آرائهم
0: حول الزيارة بصورة عامة بمحافظة بابل او اي ملاحظة تتعلق او اي مقترح بالزيارة الأربعينية.
1: استاذ حسن عفوا خلينا ناخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله عم ابو احمد.
0: حياك الله عمنا العزيز ابو احمد.
2: بالاعمال بالصلاة على محمد وآل محمد.
1: اللهم صل على
0: محمد وآل محمد.
2: السلام عليكم عمي استاذ حسنين واستاذ حي.
0: الله يحفظك عمنا العزيز ابو احمد يسلمك. الله يتقبل اعمالك
1: ان شاء الله. صح وعافية.
2: ومخرجنا العزيز والطيب استاذ مصطفى وكادرنا جامعه المستقبل
0: يسلمون عليك.
2: قدمتوا ما قدمتوا
1: الله يحفظك.
0: واجبنا الله يحفظك.
2: امام الحسين ودعانا من الله ان تسجلون مع خدام الحسين.
0: امين يا رب.
1: اللهم امين.
2: انتوا سمعتوا الحوادث اللي صارت.
0: اي صحيح. الحوادث المروريه
2: كثيره. احنا حاليا انا مثل اليوم اطارب دائرة المرور والسيد المحافظ ودار الطرق والجسور. احنا ما نقدر من مجسر الثورة الى فوق الى منطقة الغليف ولا الى القاسم، احنا ما نقدر كل 100 متر 200 متر نسوي مطب، وهذا المطب يعني مؤقت.
0: حضرتك طلبت هذا المقترح قبل الزيارة كان
2: ما قاعد أتنفذ يا عم السعد
0: صحيح.
2: أنا يعني من سقوط من بداية الزيارة يعني لا أقولك 108 207 هذا ما قاعد يتنفذ.
0: نعم.
2: عمي عيف المطبات، احنا عندنا شوارع فارغة على طريق يا حسين من معمر الغاز من المعاميرة
0: نعم
2: للقاسي، احنا ما بنقدر نخلص

0: صار بالبصرة
1: الدوار.
0: صح.
1: يا عم سعد حيدر، هاي نقطة. احنا حاليا اللهم جزاهم خير كل المواكب ابدت ما ابدت العادية،
0: مأجورين ان شاء الله،
2: مأجورين ما قصروا
1: وهي
2: والله.
1: محافظة بابل معروفة بالكرم،
0: رفعت راس والله،
1: سميت مدينة الحسن المجتبى، معروفين هاي بابل. انا اليوم من اكدتي الى هيئة المواكب.
0: نعم.
1: هيئة المواكب يعني احنا ما عندنا تنسيق بالطبخ، موكب صم موكب، هذا طابق بانيا، هذا طابق مرق باذنجان، هذا طابق سفيانات، هذا طابق دجاج، زين الاكل الزوار ما قاعد ياكلوا قاعد يروحون بالزباله. والله يا عم
2: يا
0: اكو اصراف صح، صح.
1: والله
2: ماكو تنظيم.
1: احنا هسه احنا بالموكب مالي.
2: عمي ابو احمد، عمي ابو احمد، انا تواصل وياي احد المواطنين ايضا، يعني وبعمرك الله يعطيك العافيه، اهم كبير كان يشارك بال يعني بالمواكب وعنده موكب. هذه السنه ما فتح الموكب مالته. قلت له شنو السبب؟ قال احنا كنا بهذا الشارع، انا قبل يقول كنا اربع خمس مواكب بشارع، يقول هسه موكب صف موكب، موكب صف موكب، يقول بحيث احنا يعني انا الاكل اللي اخليه كله اذبه. فلذلك انا قررت قلت هاي فلوس اتبرع به للفقراء. لان ما اقدر افتح، يقول انا كنت من اطبخ اوزعه،
0: صح.
2: ماكو دي يصير صح. اسراف طبعا، ماكو تنظيم للمواكب.
0: الملاحظه عمنا ابو احمد لازم تصير،
2: لا ملاحظه قيمه جدا.
1: الماء عين السفر مفلوسه تمن،
2: صحيح
1: الله كله بالحال،
2: صحيح.
1: هاي نقطة. هسه احنا موكب محمد الجواد، وموكب احباب حسين الموكبي، وموكب الامام علي، وموكب ابو مالك، الله يحفظه،
0: الله يحفظه.
1: احنا منسقين، واولا محمد الجواد يوزع كل ساعة ب9:30، ساعة ب12 الوحدة صفر، ساعة ب2 ابو مالك اكل صفر، بعد ما عاد اكلها بالحاوية. عندنا من الساعة بالاربعة الصبح، من اربعة الصبح لحد الساعة بالتسعة، 9:30 موكب الجنابيين، موكب الامام علي، يومية خلصوا لهم وزنة كباب.
0: ما شاء الله
1: والله. واليوم 14 15، بعد ما حد يطبخ، يجي موكب الامام علي من اهل كباب ثلاث بدورة تمه، الله موفقهم وخير من الله، الله يجزيهم عليهم بالخير والبركة.
2: ان شاء الله، ان شاء الله. عم ابو احمد هاي ملاحظاتك وهذا ان شاء الله احنا نتواصل يعني بالايام القادمه ويا هيئه المواكب الحسينيه.
0: كان المفروض يكون البعض واصلت وياه، ما حصلت.
2: ان شاء الله، الله يبارك بيك، الله يحفظك. شكرا
0: عبد العزيز،
2: الله يحفظك،
0: نعم الاتصال.
2: حياك الله، حياك الله، حياك الله.
0: نروح للتمهيد،
2: نعم
0: فاصل ونرجع للتمهيد ان شاء الله. إذن مستمعينا الكرام، أهم العناوين والأخبار التي جرت خلال الأسبوع الماضي، أهمها الملايين يحيون ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.
2: أيضا محافظة كربلاء المقدسة 22 مليون زائر أحيوا زيارة الأربعين لهذا العام.
0: رئيس الوزراء، الوزارات والجهات والمحافظات وفرت أكثر من 10,000 عجلة نقل، بجانب استئجار حوالي 3,000 باص كبير وسيارات نقل خاص للزائرين.
2: أيضا مصرف الرافدين، تأخر صرف الرواتب لا يؤدي لاستقطاع قسطين من السلف أو القروض.
0: وزارة النفط تؤكد عبور ناقلات النفط العراقي عبر مضيق هرمز، وأن مسؤوليتها تنتهي عند بيع الخام في الميناء.
2: أيضا يعني هذا المعلومة مهمة جدا، وزارة التربية تنفي إصدار تعليمات بشأن الدخول الشامل. كثير من المواطنين يتحدثون عن الدخول الشامل، إلى الآن لا يوجد دخول شامل،
0: ماكو قرار لحد الآن.
2: نعم.
0: أيضا وزارة العمل إطلاق دفعة الإعانة الاجتماعية لشهر آب لأكثر من 2,000,000 أسرة.
2: أيضا مجلس محافظة بابل يحدد أجور المولدات الأهلية شهر آب 2026، الاعتيادي 7,000 دينار، التجاري 10,000 دينار، الذهبي 13,000 دينار.
0: الكهرباء، دخول 600 ميجا وات من تركيا إلى الشبكة الوطنية إثر زيارة رئيس الوزراء.
2: أيضا قائد قوات الحدود، الوضع طبيعي على الحدود والتحركات في الجانب السوري لمسك الحدود، تجريبي بعلمنا والتنسيق معنا.
0: الرئيس التركي، مشروع طريق التنمية مع العراق يحتل مكانا بارزا على أجندة الحكومة.
2: الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعلن مقاطعة كأس العالم.
0: وأخيرا الأنواع الجوية، درجات الحرارة لن تتجاوز حاجز 50 مئوية.

0: عدنا معكم مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة جامعة المستقبل، وأولى محاور هذه الحلقة اللي هو راح تكون إن شاء الله مخصصة
1: حول يعني نجاح زيارة الأربعين،
0: زيارة الأربعينية المباركة، وأيضا يعني راح تكون هناك أسئلة حول الاستعدادات لذكرى وفاة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وللمحاور الأستاذ حيدر راح تكون حول دور هيئة الإعلام والاتصالات في محافظة
1: بابل. مهم جدا يعني نأخذ يعني باعتبار إحنا يعني مؤسسة إعلامية وقريبين من العمل مع جميع الدوائر، خلينا نشوف الهيئة شنو قدمت خلال هذه الزيارة، التواصل مع المؤسسات الإعلامية مع الإعلاميين. نعم. شنو التغطية اللي كانت، عدد الزائرين اللي دخلوا يعني هذا العام. أكيد هم عندهم تنسيق المفارز الطبية، الكثير من الأمور كثير اللي المواطن يحب يسمعها، وأيضا إحنا كمؤسسات إعلامية نحب نطلع عليها.
0: عدد الإعلاميين أيضا رصدوا عدد الاتصالات اللي وردت واللي خرجت
1: مهم
0: من
1: جدا
0: من البلد.
1: نطلع على هذه
0: أيضا تم تشكيل غرفة إعلامية أستاذ حيدر من خمس دوائر حكومية، المجلس والمحافظة والهيئة
1: والمزارات
0: الشرطة والحشد الشعبي والمزارات. هذه إن شاء الله راح تنزل إحصائية في يومين حول أهم الأرقام والإحصائيات التي جرت خلال الزيارة الأربعينية في محافظة بابل. ينضم إلينا الآن عبر الهواء المهندس الأستاذ حيدر المعموري، مدير مكتب هيئة الإعلام والاتصالات في محافظة بابل. حياك الله أستاذ حيدر، أنت على الهواء مباشرة، أنا حسنين الحسون برفقة زميلي حيدر أبو خماس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا الطاهرين، تحية وتقدير واحترام
0: لشكركم الكريم
2: أصحابنا العزيز، حياك الله أستاذ حيدر ولحبيبنا الأستاذ العزيز أستاذ حيدر.
1: الله يبارك بك حفظك،
0: حياك الله أستاذ حيدر،
1: صباحكم الله بالخير والعافية، وجمعة مباركة عليك أستاذ حيدر.
2: جمعة مباركة، وعظم الله أجورنا وأجوركم عزيزنا وحبيبنا الكبير أستاذ حيدر المحترم.
1: الله يبارك،
0: الله يحفظك أستاذ حيدر، حياك الله. إحنا نعتذر وقت راحتك يوم جمعة، ولكن برنامجنا يتزامن مع هذا الموعد معذرة. أستاذ حيدر، ممكن يعني توجز لنا أهم ما قدمته وما يعني كان لها دور مكتب بابل في هيئة الإعلام والاتصالات خلال فترة الزيارة الأربعينية؟
2: ابتداء كل الشكر والتقدير والاحترام لشخصكم الكريمة لإذاعتكم الموقرة المهنية، ومن خلالكم التحية واحترام وتقدير لكل مستمعيكم الكرام في محافظة بابل في جميع المحافظات. حسيني حقيقة لقنا بقول الله سبحانه وتعالى، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العلي العظيم. نحن لدينا قناعة تامة بأن هذه الزيارة الأربعينية هي من الشعائر التي فيها مرضات الله سبحانه وتعالى. وحقيقة بداية نحن نتشرف جميعا كأبناء محافظة بابل بعيدا عن المسميات بخدمة زائري سيدي ومولاي الإمام الحسين سلام الله عليه. وحتما نستذكر قول الإمام صلى الله عليه، رحم الله من أحيا أمرنا. ولدينا قناعة تامة بأن الإعلام هو حقيقة هو أحد مصاديق إحياء هذا الأمر.
1: نعم.
2: اللي موجودين في محافظة بابل حقيقة كلهم له رسالة عظيمة، هم الامتداد الحقيقي، الامتداد الإعلامي الحقيقي لرسالة زينب الحوراء سلام الله عليها. وحقيقة كان الإعلاميين في بابل مصداق لنقل الحقيقة إلى العالم.
1: نعم.
2: حقيقة النهضة الحسينية بكل شجاعة بكل وعي، وحقيقة تركت عملنا في هيئة الإعلام والاتصالات على جزئين. الجزئية الأولى
1: نعم
2: سيدي الكريم هي في قطاع الاتصالات، والجزئية
1: نعم.
2: الثانية كانت في القطاع الإعلامي. لو تحب جنابكم الكريم أضع يعني في خدمتك بعض الجزئيات المهمة اللي خاصة بالاتصالات يكون شاكر لفضلك. حتى توعدتنا الفنية والهندسية باشرة بتنفيذ خطتها في قطاع الاتصالات قبل شهر محرم الحرام.
1: نعم.
2: مجموعة كبيرة من الفرق وبتعاون مع شركات الهاتف النقال، هدفنا كان نجري صيانة على عدد كبير من الأبراج التي تكون على ممرات الزائرين، خصوصا إلى المسالك التي يمر بها زائري الإمام الحسين سلام الله عليه. ولا يخفى على جنابك الكريم أن بابل هي يعني ممر ومقر زائري أبي حفظ الله، قد يمر الزائر من محاور ثلاثة رئيسية إضافة إلى أكثر من 10 محاور أخرى، محاور ثانوية. لدينا محور محافظة واسط، محافظة كربلاء، لدينا محور محافظة الديوانية، محافظة كربلاء، ولدينا محور رئيسي آخر اللي هو محافظة بغداد.
1: نعم.
2: محافظة كربلاء. جنابك الكريم الزائر في محافظة بابل قد يستقر وقد يمر في محافظة بابل أكثر من في محافظة بابل. لذلك المقدمة لابد أن تكون على قدر على قدر الحسين وعلى قدر سيدي الحسين ومحافظة بابل درج على بموظفيها بكوادرها بأصحاب مواكبها حقيقة يعني يتفانون ويتفننون في تقديم الخدمة. باشرنا في خطتنا منذ وقت ليس بقليل قبل شهر محرم باشرنا أكثر من 12 فريق. هذه الفرق حقيقة عملت على تحديد نقاط الضعف ومعالجتها. عملنا على أن نجلب 11 محطة برج متنقل وهذه الأبراج المتنقلة كنا نناوب بها مع شركات الهاتف النقال لغرض معالجة أي خلل قد يصيب الشبكة في أي محور من المحاور. وكذلك عملنا على أنه نجري عدد من الفحوصات. أستاذ حسنين وأخي وحبيب أستاذ حيدر
1: يبارك بك صحيح.
2: يعني بصراحة عملنا 921 فحص على مدة 10 أيام. هذا الرقم ليس برقم سهل أن تجري 921 فحص وهذا موثق في الموضوع. طول المسارات اللي غطيناها في محافظة بابل ما يقارب يعني من خلال الجولات 1349 كيلومتر خلال هذه العشرة أيام. وجدنا أكثر من 15 مشكلة رئيسية حقيقة. كما تعلم جنابك الكريم ضغط الزائرين ومرور الزائرين حقيقة والكاباسيتي اللي موجود بالشبكة دائما كانت تظهر عندنا بعض المشاكل اللي حاولنا أنه نعالجها. تعالجنا أكثر من 15 مشكلة رئيسية. وعدد الجولات اللي جرت أكثر من 52 جولة هي اللي تحقق بها تقريبا 921 فحص. أستاذ حسنين نقطة مضيئة تعرف أنت جنابك الكريم إحنا تقريبا باشرنا مهام عملنا ومكتبنا مكتب هيئة بابل اللي هو مكتب فتي تقريبا
0: مكتب فتي وحديث حتى عدد أفرادكم قليلين حسب معلومتي أنا.
2: احنا 12 فقط كليتنا 12 موظف
1: إن شاء الله كل التوفيق
2: عزيزي. الله يحفظك. حقيقة احنا في مكتبنا في مكتب يعني محافظة بابل عزيزي هذه السنة باشرنا فعليا بعد قرار هيكلنا تقريبا صار شهر ونص. ومباشرة يعني بعد 15 يوم من قرار هيكلنا بشكل رسمي وبشكل تام انطلقنا بتنفيذ الخطة. استطعنا أن نجلب واحدة من 5 عجلات تخصصية. هذه العجلات التخصصية كان ويمكن لأول مرة المواطن البابلي وأيضا غطوها بعض الأخوة الكرام الإعلاميين نقدم لهم كل الشكر.
0: ها شنو فائدة العجلة أستاذ حيدر ممكن حتى المواطن يعرف؟
2: نعم نعم نعم هذه العجلة هي واحدة من 5 عجلات موجودة في العراق تستعمل أعلى التقنيات العالمية الموجودة وحقيقة هي تعمل على فحص جميع الطيف الترددي اللي موجود من سواء كان الهاتف النقال أو سواء كان البث المباشر أو سواء كان التشويش لا سامح الله والجمار أو كان الإلكترونات وغيرها أو أجهزة الاتصال اللاسلكي الهوكتوكي أي شيء من الممكن أنه يدخل ضمن الطيف الترددي فهذه العجلة من الممكن أنه تفحصه وتوجده ونحدد إحداثياته ونعالج الخلل. هي تقنية حديثة جدا استطعنا في محافظة بابل أن نحصل على واحدة من 5 عجلات موجودة في العراق وكانت في خدمة بابل وفي خدمة الزائرين والحمد لله. سيدي الكريم حقيقة نسأل من الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع ولا سيما الإعلاميين. أنا أحب لو سمحت لي أنه أعرج على جزئية وأكون في خدمة جنابك الكريم بها. إحنا عندنا قناعة تامة بأنه هذه الزيارة وهذه التجمع البشري والديني والاجتماعي كثير من الدول غير قادرة عليه ولذلك وجدنا أنه العدسة الإعلامية المباركة البابلية حقيقة لأن كما تعلم جنابك الكريم بابل فيها من القامات الإعلامية
0: الكثير
2: من الرمزيات اللي نشرب بهم وكانوا على قدر المسؤولية حقيقة أخواننا في الجانب الإعلامي في أن نقل الصورة الحقيقية المشرقة لهذه الزيارة وصفها حقيقة تعتبر أكبر تجمع إنساني
1: صحيح فعلا.
2: أبرزوا أخواننا الإعلاميين جزاهم الله خير أبرزوا القيم الإنسانية للنهضة الحسينية في الإصلاح في العدالة طبعا كان عندنا تنسيق عالي مع العتبات المقدسة في العتبتين الحسينية والعباسية وكذلك العتبة العلوية، إضافة إلى أنه هنالك جهود غير منظور سيدي الكريم. الهيئة كما تعلم نشرت فرقنا على مختلف المنافذ الحدودية، يعني في المطارات وفي المنافذ الحدودية، استقبلنا العدد كبير من الإعلاميين والصحفيين العالميين. بالتالي هذه الصحافة العالمية هي يعني حقيقة نعتبرها مكسب في نقل الصورة المشرقة العراقية وفي نقل النهضة الحسينية. فكانت فرقنا في الهيئة منتشرة أيضا على المنافذ الحدودية وعلى المطارات، وكان مهام واحدة من مهام فرقنا أنه تنسيق هذه الأمور مع العتبات المقدسة و يعني الحصول على التصاريح الخاصة بتغطيتهم الإعلامي. من الله سبحانه وتعالى.
1: الله يبارك فيك.
0: جهود مباركة.
1: أستاذ حيدر، عفوا، شكرا لك ولهذا الإيجاز المهم اللي حقيقة تحدثت به. خلينا نروح على قضية مهمة جدا مع هذه الزيارة المليونية. ما هو دور الهيئة في الحد من انتشار الشائعات والأخبار الغير دقيقة التي قد تنتشر خلال هذه الزيارة؟
2: نعم، جزاكم الله خير، أسألنا الله لك التوفيق.
1: محترم
2: حقيقة، سؤال في محلة. الهيئة ومن خلال المقر المركزي في بغداد لديها فرق عديدة من فرق الرصد والمتابعة. هذه مهمة فعليا هي رصد أي خبر أو محتوى إعلامي، وكما تعلم أنه هذه الأمور، أمور الشائعات والأمور الأخرى فيها مسائل في يعني حقيقة في اللحمة الشعبية وكذلك في موضوع تهديد السلم المجتمعي. وهنالك لائحة معينة اللي هي لائحة السلوك الإعلامي اللي أطرها مجلس المفوضين. وحقيقة دورنا يكون بأنه نرصد هذه الأمور ونحولها إلى الجهات الأمنية المختصة، كما تعلم أنه هكذا تصرفات، هكذا أمور هي من اختصاص الجهات الأمنية، باعتبار أنه بعض هذه بعض ولا أقول كل بعض هذه المنشورات أو بعض هذه التسويقات الإعلامية والترندات هي ليست عفوية.
0: طبعاً
2: حقيقة نحن نحسن الظن بالناس، ولكن الواقع يذهب بهذا الاتجاه.
0: صح، هناك تجارب احنا من الموضوع.
2: نعم، هنالك بعض الصفحات وبعض البيجات هي لديها أغراض معينة تمس أمن البلد، لذلك نحن على تنسيق تام مع أخواتنا الكرام في الحمد الوطني، مع كذلك مع المخابرات، مع الاستخبارات على مستوى المقر العام في محافظة بغداد، وتواصل مستمر معهم وكذلك مع شركة ميتا. لدينا تعرف جنابة الكريم أكو نافذ مع شركة ميتا. هذه الأمور بعد أن طالقها اللجنة ترفع إلى شركة ميتا لغرض اتخاذ إجراءات، سواء كان الإجراءات فيما يخص جمهورية العراق والقانون العراقي أو فيما يخص الحجر.
0: أستاذ حيدر، يعني عندي معلومة قد يعني راح أتناولها إعلامي مو شريك في هذا الموضوع. لأول مرة في محافظة بابل تم تشكيل الغرفة الإعلامية أو الخلية الإعلامية، أنتم جزء مهم من هذه الخلية بالإضافة إلى مجلس المحافظة وديمان المحافظة وهيئة الحشيد وقيادة الشرطة وإعلام الأمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة. هذه يعني معلوماتنا أن هذه الغرفة شكلت لأول مرة في المحافظة، راح تعلن عن أرقام وإحصائيات قد تسجل لأول مرة في محافظة بابل بخصوص الزيارة الأربعينية. يعني ممكن تحدثنا عن هذا الموضوع؟
2: نعم، جزاكم الله خير الجزاء. حقيقة أكو قاعدة تقول وثق ما تعمل وأعمل ما توثق.
0: نعم.
2: حقيقة واحدة من الجزئيات التي تعلمنا عليها وتدربنا عليها من أمور التخطيط وعلم التخطيط أن التخطيط يعتمد أساسا على الداتابيس أو على الانفورميشن أو على قاعدة البيانات. حينما لا نمتلك قاعدة بيانات رصينة فحتما سنخطط بشكل غير صحيح. والفشل في التخطيط هو تخطيط للفشل بحد ذاته سيدي الكريم. انطلاقا من هذه الأمور العلمية وكذلك انطلاقا من أنه نسجل في سجل خدمة الحسين أبناء محافظة بابل، أستاذي العزيز برب العزة وفقنا الله سبحانه وتعالى بأن نخدم في كثير من المحافظات العراقية، ولكن بابل حقيقة يعني مدينة الإمام الحسن المجتبى. قد يكون أخذنا من الإمام الحسن المجتبى جزئية من جزئيات كرمه ما يقدمه المواطن البابلي وأصحاب المواكب البابليين والموظفين البابليين والحكومة المحلية والمحافظة في بابل والأهم الإعلاميين البابليين. هؤلاء النقطة طيبة
1: تفر بهم
2: حقيقة. أنا لست مناطقيا ولست طائفيا بين
0: لا هذه حقيقة هذه حقيقة يجب أن يعني تنقل.
2: أنا مو متحيز
0: لا أبدا حتى لو كان تحيز فهو تحيز مشروع.
2: ولكن القامات الإعلامية والعدسات الإعلامية اللي موجودة في بابل يشارك هذا البنات. فأملنا نحن في خدمة أخوتنا وبالتعاون مع مزارات الشريفة بالتعاون مع مجلس المحافظة بالتعاون مع جميع الفعاليات سواء كانت قيادة الشرطة الحشد الشعبي جميع المؤسسات المحترمة الكريمة على أن نوجد قاعدة بيانات من الممكن أن نستند عليها في تقديم الخدمة.
0: ممتاز.
2: من
1: معلومة مهمة جدا.
2: ومن الناحية الثانية نحن بحاجة أن نوثق أسماءنا وأسماء إعلاميين الكرام هذه القامات الكريمة وأسماء
0: أبناء
2: محافظتنا في سجل هذا السجل مبارك اللي هو سجل خدمة الإمام الحسين.
1: صحيح.
2: عملنا على إيجاد هذه الغرفة العمليات وحتما العمل جنابة الكريم تعلم أستاذ العزيز هو عمل تطوعي في في في في كثير من التفاصيل. يعني الموظف احنا جنابة الكريم كنت متابع والإخوان في القناة العراقية كنا احنا متابعين ياهم كثير من الأحيان كانت يكون مثلا ضعف بالشبكة سواء كان في الكفل طريق العلماء على طريق الوند كذا طرقنا كانت تعمل 24 ساعة ليست هيئة الإعلام فقط مديرية المي كانت تطلع يعني 24 ساعة
1: إذن أستاذ حيدر نذهب إلى سؤال مهم. هل واجهتم تحديات تتعلق بخدمات الاتصالات والانترنت وكيف تمت معالجتها مع هذه الزيارة المليونية مع هذه الأعداد؟
2: أحسنتم سعاد حيدر هذا سؤال في لب الموضوع. سعاد حيدر المحترم جميلي وعزيزي والغالي على القلب
1: هناك
2: غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة وأنا من خلال إذاعتكم الموقر أيضا أثناء الزيارة طلعت لايف مع أحد الزملاء الأعزاء وثبتت هذا الشيء. لدينا غرفة عمليات اتصالاتية تعمل على مدى 24 ساعة في اليوم مهمتها استقبال الشكاوى معالجة الخلل لحظيا في نفس اللحظة كثير من الشكاوى. أكو رقم عندنا مخصص اللي هو 177 أي مشكلة تحصل مع أي مواطن بابلي مباشرة يتصل على هذا الرقم
0: 177 هذا رقم مركزي.
2: نعم راح نكون احنا في خدمته مباشرة وأنا مسؤول عن كلام أي إشكالية تحدث سواء بالزيارة أو خارج أوقات الزيارة كذلك
1: ممتاز الله يحفظك كل التوفيق إن شاء الله.
2: نتشرف بأن نكون في خدمة المواطن البابلي أي خلل يصيب الشبكة سواء كان بمختلف مقدمي الخدمة سواء كانت شركة زين أو شركة آسيا احنا راح نبدي نفحص ونعالج وعندنا فرق فنية تنتقل إلى موقع يعني موقع الحدث مباشرة إذا كان يستوجب ذلك وإذا كان الحل برمجي من الممكن أنه يكون الحل برمجي. واجهنا عدد كبير من المشاكل وقات الله لنا يعني الشيء الأكبر وجودنا 60 وجبنا أنه العديد من المشاكل كما استرك جنابك مكتب تكي لأول مرة
0: لا جهود مقارنة بالإمكانيات
2: راح نعد خطة إن شاء الله بتوفيقات الله واستحصلنا موافقة مركزية من بغداد على موضوع شارع 60 لأنه الزخم العالي
0: فعلا
2: ممكن أنه نعالج إن شاء الله على السنين القادمة سواء كان الأبلود أو الداونلود أو الكباسيتي كل أو البنك كل شيء من الممكن أنه نعالجه إن شاء الله على السنوات القادمة بعون الله.
0: سؤال أخير أستاذ حيدر يعني اقتربت إن شاء الله ذكرى وفاة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم استعداداتكم لهذه الزيارة؟
2: نعم الله يوفقكم عظم الله أجورنا
0: عظم الله إن شاء
1: الله
2: رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. حقيقة الشيء اللي مفرح أيضا محافظة بابل دخلت على خط
0: ممتاز.
2: اللي هي خط الممر لمحافظة النجف أشرف كنا باتصال مدير دائرة جودة الخدمة وفي يوم أمس وحقيقة نحمد الله سبحانه وتعالى أنه فريق يتكون من 11 موظف وخادمهم المعموري
0: والنعم
2: قدرنا أنه
0: بارك الله بكم
2: لمحافظتنا ونرفع اسم محافظتنا. والقرار اللي صدر يوم أمس أنه شمولنا بغرفة عمليات سواء كانت زيارة الأربعينية أو زيارة الرسول الأعظم محافظات بابل وكربلاء والنجف. يعني إحنا أصبحنا في مصاف كربلاء وفي مصاف محافظة النجف فيما يخص زيارات في القطاع الاتصالات والقطاع الإعلامي. ستكون لنا منذ يوم الاثنين إن شاء الله استعدادات خصوصا خط الزائرين القادمين من محافظة بغداد. فرقنا راح تبدي تنتشر تجري السبيد تيست، نجري فحوصات على الكاباسيتي، نرمم الأشياء اللي يعني وجدناها خلال الزيارة الأربعينية في الشبكة بتعاون طبعا مع شركات الهاتف النقال. هاي من ناحية، من ناحية أخرى أي من فرقنا وأخواننا ورمزياتنا الإعلامية لن ممكن أن يتعرض إلى إشكالية مع الهتف العلوية أو مع محافظة النجف، أو يحتاج أنه يغطي هذه الزيارة المباركة وهذه استذكار الرسول الأعظم في محافظة النجف. أيضا أبوابنا مفتوحة للتنسيق والمتابعة مع مكتب النجف ومع العتبة العلوية لتقديم تغطية تغطية إن شاء الله إعلامية بهذه المناسبة العظيمة.
1: استاذ حيدر احنا اخذنا كثيرا من وقتك ونريد ننهي برنامجنا وننهي اتصالنا مع حضرتك. نريد رسالة اخيرة تحب توجهها للاعلاميين وللزائرين بعد نجاح خطة زيارة الأربعين.
2: جزاكم الله خير الجزاء. الرسالة الاولى هي رسالة لاخواننا واحبائنا الاعلاميين، ومن خلال رمزية مثل رمزية إذاعة المستقبل الغراء، وبالجود رمزيتين إعلامية كشخصة الكريم وزميلة
0: الله يحفظك.
2: مكتب محافظة بابل الذي عمره تقريبا راح يصير 60 يوم 50 يوم يتشرف بأن يكون خادما لكل في محافظة بابل. بعدنا الآن بدينا نضع خطوات لتثبيت أركان مكتبنا في خدمة الأسرة الصحفية وفي خدمة الأسرة الإعلامية. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا على أن نكون على قدر هذه الخدمة، وأن نكون يد بيد نحن والإعلاميين ونقابة الصحفيين دائرة الإعلام والاتصال الحكومي لرفع اسم محافظتنا عاليا بابل فيها من القامات الإعلامية. ما نفتقر بأنه نقول نحن مكتب بابل في خدمة هذه القامات الإعلامية وهذه المؤسسات الإعلامية. نطلب من أخواننا
0: استاذ حيدر الصبر علينا. ان شاء الله احنا سند لكم استاذ حيدر، جزء من عملكم.
2: شهر او شهر ونص غير كفيله بانه تظهر كل ما
1: ان شاء الله. ان شاء الله بيكم الخير والبركه من زملاء احبه ابطال، كل التوفيق ان شاء الله لكم.
2: الله يحفظكم. الرسالة العامة إلى جميع المواطنين، ننحني إجلالا واحتراما لكل لكل مواطني محافظة بابل، نتشرف بأن نكون في خدمتهم. أي إشكالية تخص قطاع الاتصالات أبواب المكتب مفتوحة، وستكون فرقنا جاهزة بأن تكون في خدمتهم لمعالجة أي خلل. والرقم حطيته في خدمتك اللي هو
1: 177
2: معالجة أي مشكلة. ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لخدمة الشعب البابلي. هذا الشعب الذي يستحق كل الاحترام والتقدير. بديت كلامي بمحبة وخير وسلام، وقت الكلام
0: بمحبة
2: وخير وسلام بذكري سيد المحبة والسلام أبي القاسم.
0: اللهم صل على محمد وآل محمد.
1: أستاذ حيدر المعموري مدير مكتب هيئة الإعلام والاتصالات، شكرا لك ولانضمامك ويانا.
0: شكرا أستاذ حيدر لوقتك، شكرا للمعلومات المهمة اللي ذكرتها.
2: شكرا لجنابكم، شكرا لجنابكم،
1: شكرا
2: لكم.
0: حياك الله أستاذ حيدر. قبل الفاصل يعني ممكن معلومات مهمة جدا،
1: معلومات مهمة، علما انه المكتب فتي،
0: فتي يعني
1: والاعداد مثل ما تحدثت اعدادهم قليلة، ومع يعني ذلك ادوا جهود كبيرة
0: خصوصا في موضوع الاتصالات.
1: انا طبعا استاذ حيدر شهادتي بمجروحة، كان يعني زميلي من ايام الاعدادية، شجاع بطل مهني
0: كل التوفيق على المسؤولية. ايضا تحية للكادر،
1: كادر ايضا
0: اصدقائنا وزملائنا، كادر
1: المثابر استاذ مراد،
0: استاذ مراد البكري،
1: استاذ حيدر الجميع،
0: سعيد، بقية الأسماء،
1: كل الأخوان
0: الأبطال. أنا مطلع على عمل باعتبارنا يعني
1: أنتم بغرفة
0: شركاء غرفة بهذا العمل. هناك جهود كبيرة،
1: كل التوفيق
0: من هيئة الإعلام والاتصالات وباقي المؤسسات.
1: طبعا أيضا أهنيك وجودك بهذه الغرفة المهمة.
0: الله يحفظك أستاذ حيدر،
1: يعني إن شاء الله لا يتجزأ إن شاء الله من
0: راح تطلع إن شاء الله أستاذ حيدر فهذه أرقام مهمة لأول مرة توثق في محافظة بابل. أكو جهود لازم
1: أستاذ حسنين. أقطع كلامك بخير، إحنا بعملنا الإعلامي دائما نحب نعرف أرقام.
0: طبعا هو لغة الأرقام,
1: لغة الأرقام
0: سند مهم للعمل الإعلامي.
1: يعني السنوات الماضية كان ما عندنا أرقام, اليوم من تطلع لنا بغرفة عمليات إعلامية مهمة تكشف إن عدد مثلا المواكب, عدد المفارز الطبية, عدد المؤسسات الإعلامية اللي شاركت أيضا. يعني مثل ما
0: راح أصرم لك رقم واحدة من الأرقام اللي راح تطلع, يعني عدد الزائرين اللي زاروا المزارات.
1: ممتاز.
0: اللي زاروا المزارات 30 مزار في محافظة بابل, عدد الزائرين فاق 22 مليون.
1: يعني هذه المعلومة أكثر من كنا كربة. سابقا نتحدث عن زيارة فقط تذهب إلى الإمام الحسين
0: 22 يعني مليون. راح يسأل السائل شلون 22 مليون وكربلاء؟ أنا أقول لك شلون.
1: هذول متجهين بالطريق,
0: بالطريق الناس نفسهم يبدون يزورون يزور مزار مزار, وبالمزار يسجل زار مزار القاسم عليه السلام 6 مليون.
1: 22 مليون مع يعني الأجانب مو فقط
0: العراقيين, احنا نحسب زائرين
1: زائري
0: عربي أجنبي عراقي.
1: إذا أنا استضيفك بالبرنامج ما أنت
0: أتشرف.
1: الله يحفظك يسلمك.
0: فاصل,
1: خلينا ناخذ فاصل
0: إن شاء الله.

0: رجعنا وياكم أحبتي المستمعي ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل وبرنامجكم الأسبوعي فيسبوك برفقة زميلي أستاذ حسين الحسون وزميلنا المخرج المبدع مصطفى زيكو. والحلقة مخصصة لخطة زيارة الأربعين هذا العام. حقيقة قبل قليل أخذنا هيئة الإعلام والاتصالات وعرفنا كثير من المعلومات حول المؤسسات الإعلامية ودور هذه الهيئة مكتب بابل. أيضا بعد قليل راح يتواصل زميلنا مع عضو مجلس محافظة بابل باعتبار أنه جهة رقابية
1: تشريعية رئيس لجنة خدمات المركز
0: حتى نشوف دورهم كمجلس محافظة شنو يقدمون للمواكب اللي هو عضو مجلس محافظة أستاذ أحمد بدر وتوت حتى نغطي هذه
1: أركان. نحاول قدر الإمكان الزيارة بدها تحتاج حلقات حتى تغطي ما حدث فيها دور الناس المواكب الأجهزة الأمنية الرقابية الإعلاميين.
0: أحسنت.
1: كلها على قدر المسؤولية.
0: طبعا انضم ويانا عضو مجلس المحافظة أستاذ أحمد بدر وتويت رئيس لجنة الخدمات المركز في مجلس محافظة بابل. حياك الله سيد أحمد.
2: السلام عليكم أستاذ حيدر.
0: الله يبارك بك أنت. الله يحفظك أنت على الهواء برفقة زميل أستاذ حسينين الحسون.
2: الشرف بكم اخواني الاعزاء.
1: انت الشرف سيدنا حياك الله. جمعه مبارك ان شاء الله.
2: الله يحفظكم حبيبي.
1: الله يحفظك. الله يسلمك سيدنا. سيدنا باعتبارك رئيس لجنه خدمات المركز والمركز تحمل يعني ثقل كبير من الزياره الاربعينيه. ما هي ابرز ما قدمه يعني ما قدمته هذه اللجنه ما قدمه مجلس محافظه بابل في خدمة الزائرين الكرام لا سيما هناك يعني مو مدحا وإنما هناك إشادة من المواطنين أنه هذه السنة الخطط كانت خطط أفضل من السنوات الماضية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الحمد لله رب العالمين. يعني الحكومة الأمنية بشكل التنفيذي والتشريعي تحمل النجاح الخطة الأمنية والخدمية والصحية الخاصة بزيارة الأربعينية الإمام الحسين عليه السلام في محافظة بابل. وتدلل هذا النجاح أولا تنفيذ خطة متكاملة ارتكزت على ثلاث محاور رئيسية منها هو المحور الأمني والمحور الخدمي والمحور الصحي وبمستوى عالي من التنسيق المشترك. وكان من أبرزها مشاركة أكثر من 1000 ضابط ومنتسب في تنفيذ الخطة الأمنية لتأمين جميع محاور محافظة بابل شمالا ووسطا وجنوبا. انتشاب أكثر من 123 مفرزة طبية على امتداد طريق سير الزائرين. جز أكثر من 140 سيارة إسعاف لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية على مدار الساعة.
0: أرقام مهمة.
2: وكذلك مشاركة اسمح لي دقيقة وأرجع لك مشاركة أكثر من 5425 منتسب من الملاكات الصحية لتغطية جميع المحاور وتلبية احتياجات الزائرين. تقول لي شنو دور مجلس محافظة بابل؟ طبعا أنا بصدتي كرئيس لجنة خدمات قبل الزيارة الأربعينية عقدنا اجتماعات ويا مدراء الدوائر الخدمية وقدمونا خططهم للزيارة وعدلنا عليها وكانت متابعتنا ميدانية ويا الأخوان مدراء الدوائر جزاهم الله خير الجزاء. كذلك ساهموا الآلاف من المهندسين والعمال النظافة والآليات التخصصية في رفع النفايات وتقديم الخدمات للزائرين. كذلك مديرية ماء بابل كنا على تواصل كبير وعالي وياهم تأمين الماء للمواكب. افترينا على المواكب فأكثر من آلاف أدنى المواكب اللي في بريتا جزاهم الله خير الجزاء. ومن خلال إذاعتكم الكريمة أقدم شكري وتقديري لأهل المواكب في محافظة بابل رفع راسنا وبيض وجهنا وعلي ربي والإمام الحسين إن شاء الله بيض وجهنا.
0: إذن سيدنا خلينا نعرف الدور اللي حقيقة قام به مجلس محافظة بابل في إنجاح الخطة الخدمية والأمنية.
2: يعني مجلس محافظة بابل إخوانكم أعضاء مجلس محافظة بابل كل من حسب لجنته وما قصروا. يعني أنا قلت لك سولف لك إنه أنا كلجنة خدمات إحنا عقدنا اجتماعات سابقة قبل الزيارة ويا الدورة الخدمية لمناقشة الخطط الخدمية وكذلك مناقشة الخطة الأمنية. وكذلك كان تجوال ميداني يعني على مدار ال 24 ساعة مجلس محافظة بالشارع متواجدين وانتم تشوفون الإعلام وصور هذا وثبته.
0: نعم.
2: ف فالاخوان ابدا ما قصروا سواء ويا مدراء الدوائر الخدميه والامنيه او ويا اهل المراكب، يعني كان لهم حضور بارز جزاهم الله خير الجزاء.
1: سيدنا حسب معلوماتي اذا خطا صحح لي، انه الحكومه المركزيه خصصت مليار دينار لزياره الاربعينيه لمحافظه بابل، تعتقد ان هذا المبلغ يكفي وحجم الزياره وحجم الزائرين الذين يدخلون محافظه بابل ويكون يعني عده ايام؟
2: استاذنا العزيز، اولا هذا المبلغ معيد انه يخصص الى زياره مثل زياره الامام الحسين.
1: لا هو المبلغ صحيح الرقم
2: فعلا صحيح ويجي قبل يومين. هذا العمل وهذا النجاح هذا اذا ثبت فثبت الجهود دوائر محافظه بابل وحكومتها لا اكثر ولا اقل، وغيره الناس وغيرتهم الحسينيه وغيرتهم الوطنيه. اما مبلغ مليار دينار شنو يريد يسوي القياده مثلا؟ تاجر به كابسات، تاجر به عمال؟
1: هو هذا السؤال،
2: ليش ضافت الجهود بنجاح هاي الخطه؟
1: سيدنا هو هذا السؤال، ليش هناك اهمال من الحكومه المركزيه يعني لتخصيص مبالغ تناسب وحجم الزيارة؟
2: يعني اللي يعرفه أستاذنا الكريم أنه يعني الدولة العراقية اسمها الصومالية، يعني هي الصعوبة عندها تأمين الرواتب، فهذا النوع على هذا الشيء يعني حط على هذا الجانب أنه الدولة يعني تمر بعجز مالي.
1: والعام الماضي مليارين ما كانت بلازمة،
2: العام الماضي كان مليارين، طبعا احنا طلبنا 5 مليار وللأسف يجي قبل يومين.
0: سيد ممكن تحدث لنا عن أبرز التحديات التي واجهت المحافظة باعتبار أنت ميداني خلال زيارة وكيف تمت معالجتها؟
2: احنا الحمد لله رب العالمين ما سجل عندنا خرق عني، ولكن كان اكو استياء من بعض الزائرين بخصوص شارع 60. تدري انت كل مرة شارع 60 احنا
0: هذا المعضلة، هذا المعضلة.
2: اي ولكن السنة استخدمنا شارع 60 انفتح على مطلعين جانبين واستخدمنا الجانب الخدمي،
1: كانت خطوة مهمة.
2: وعندنا استياء آخر يومين من وقت الذروة فقط، أما فقط شارع 12% والسيارات ما وقفت نهائيا. المعضلة الثانية اللي هي كانت درجات الحرارة أبطالنا
1: فعلا، هذا خارج الإرادة، هذا
2: ما تقدر أما نسأل الله رسوله.
1: سيدنا احنا يعني ان شاء الله الاسبوع المقبل راح تدشها زيارة ذكرى وفاة الرسول الاعظم صلى الله عليه واله وسلم. استعداداتكم كمجلس يعني هل هناك خطة خدمية؟ هل هناك عطلة الناس تسأل مرات يعني؟
2: والله احنا هسه حاليا المجلس محافظة بابل دخل بالعطلة التشريعية، ولكن هذا
0: ايش قد سيد ايش قد العطلة مالتكم؟
1: شهر
2: شهر
0: خير ان شاء الله. راح تسافرون اكيد؟ راح تسافرون خارج العراق؟
2: ابدا ابدا ابدا، اقول لك احنا هناك موظفين يعني بتعطيك حالنا من حال.
0: لا منك سيد، لا من باب يعني باب اللطف سيد،
2: اللطف واللطف على الله يحفظك.
1: نرجع للزياره سيدنا، زياره الرسول،
2: نرجع لزياره وفاه الرسول عليه الصلاه والسلام. كذلك عندنا اجتماع بالدوائر الخدميه والامنيه خلال اليومين لمناقشه الخطه وتامين احتياجات الزياره، وان شاء الله مثل ما الله رفع راسنا بزياره الاربعين.
0: اللهم امين
2: ان شاء الله ما نقصر بزياره استشهاد الرسول.
0: الله يعطيك العافيه. طبعا سيد احمد شكرا لك ولانضمامك ويانا، وحقيقه انت رجل ميداني سواء كنت كعضو مجلس محافظه او قبل بعملك السابق انت ميداني مع قريب من المواطن. الله يوفقك ان شاء الله وكل التوفيق لك يا رب.
2: الله عن خادم الاهل بابل.
0: الله يعطيك العافيه. الله يحفظك سيدنا سيد،
1: الله يحفظك
2: النور عيوني. شكرا
0: لك. الله العافيه سيدنا الاستاذ احمد بدر وتويت رئيس لجنه خدمات المركز في مجلس محافظه بابل. حياك الله سيد احمد. شكرا لك
1: احمد بدر
2: وتويت
1: رئيس محافظه بابل. حياك الله، حياك الله، حياك الله.
0: خلينا ناخذ فاصل
1: احمد بدر وتويت.

0: دائما إن شاء الله معكم في برنامج فيس باك عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. يعني إحنا نعتذر من الاتصالات اللي قاعد ترد الإذاعة، لكن
1: إحنا من نعمل بعد ضيف بعد ما نقدر
0: نحاول إحنا نحاول الضيف يكون مهم ويانا. اتصالاتكم مهمة جدا مستمعينا الكرام، لكن إحنا نريد نوفر معلومة لكم خاصة من المسؤولين حول ما يجري في محافظة بابل وما جرى إن شاء الله. أستاذ حيدر، يعني قدر الإمكان حاولنا في هذه الحلقة نغطي جوانب من الزيارة الأربعينية المباركة.
1: أستاذ حسن، للأمانة يعني قبل ما ننهي يعني حلقتنا لهذا الأسبوع، حقيقة عاجز الشكر لأصحاب المواكب أبناء محافظة بابل على الدعم اللي قدموه خلال هذه الزيارة وكل الزيارات. حقيقة
0: مشرفة،
1: بيوتهم مفتوحة، أموالهم
0: إنسانية يعني عظيمة.
1: فتقضايا أستاذ حسنين يعني
0: ولا تكون باقي المحافظات، لكن يعني حتى الزائر الكريم
1: احنا نتحدث عن محافظتنا،
0: يعني هناك يعني أجواء خاصة.
1: نتحدث عن محافظة بابل وأبناء محافظة بابل من المواكب، من الخدمات، الموظفين،
0: كل شيء.
1: الجهد الخدمي،
0: السيارات اللي ببلاش، السيارات الصغيرة أستاذ حيدر من الجزائر، هاي السيارات دول المتبرعين
1: يعني للأمانة أبطال رفعت رأس حقيقة. يعني دائما هذه الصورة المشرقة
0: الحسين عليه السلام
1: هذه الصورة المشرقة لأبناء محافظة بابل دائما تجسد في الزيارة الأربعينية.
0: وبس الزيارة أستاذ حيدر، هم نفسهم دول أصحاب المواكب، هم أغلبيتهم أما شاركوا أما خدمات لوجستية في الحشد الشعبي، كان لهم موقف مشرف.
1: أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم، يعني أم الأمن والأمان على العراق جميعا وعلى كل أبناء محافظة بابل. وإن شاء الله تبقى هذه الزيارة هي يعني
0: مدعاة فخر وشوكة في عيون كل من يريد سوء بهذا البلد.
1: اللهم آمين. طبعا اليوم خلال حلقتنا غطينا معلومات مهمة من هيئة الإعلام والاتصالات في مكتب بابل، وأيضا غطينا معلومات من خلال مجلس المحافظة بعضو مجلس المحافظة. يعني إن شاء الله نتمنى للجميع إن شاء الله التوفيق يا رب.
0: زميلنا المخرج يا ريت ماكو اتصال؟ لا ماكو اتصال. إذن مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج فيس باك. كنا معكم بالإعداد والتقديم الزميل حيدر أبو خماس وأنا حسين الحسون، وتقبلوا تحيات المخرج مصطفى زيكو. نقولكم في أمان الله.
1: في أمان الله.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: وانا مشي انت بداخلي وبدم حسك تمشي وياك انا مني المهد وياك حتى بناعشي وياك.

أخدم أمك وخدمك وواسيها توفيقي منها وحزنها

على قارعة الحزن تنهمر الدموع وتكثر الخطى، تلك التي تقصد حضرة الطهر وعتبة القداسة. حينئذ يمتد المسير شيبا وشبابا لتشكل الجموع لوحة العشق والولاء نحو كربلاء.

رائع حصتك بالدنيا هذه بس شبر واربع اصابع بخدمتك ابصم جوازك بالمناحة وبالمدامع حضر جوازك للسفر واحجز بعاشور وصفار بجعل مقطوع النحار وعيش دنيا من المواجع الخادم عند سر مفضوح للكل الخادم عند سر مفضوح للكل بس اذكر حسين دموع تنزل الخادم عند سر مفضوح للكل بس اذكر حسين انا عبرة كل مؤمن الخادم عند سر مفضوح للكيل بس اذكر حسين.

0: خادم الحسين
1: المبدع كرار حسين الكربلائي الدنيا سرداب ومتاهة والقبور من عدها مخرج لا تعيش بجهل وفهم بالحسين العقل ينظر

اش كثر انه هموم فرج هموم البيك من يذقل حملها سولف يم الحسين ويحلها هموم البيك من يذقل حملها سولف يم الحسين ويحلها.

0: صماخ ابكي واحضر بالمجالس والطمي وطبر واطباخ تكشخ الناس باهلها واحنا بس بحسين نكشخ يم خامس اصحاب العبد مضمون حسن العاقبة وحسين ميد صاحبه أولا تأمن دني تكفخ
1: أي والله
0: من تزور شم بكل محل من تزور شم بكل محنة وقل أفش يا ريحته ما إني تزور شم بكل محنة وقل أفش يا ريحة أهنة لو دق بابك البين

Lafayette.

0: اطمئن كل شي لا يهمك. الخادم اللي يلطم عالصدور ما يضغط بجسمك، الخادم اللي يلطم عالصدور ما يضغط بجسم القبور، كل وحشة يمك ما تمور دام عد الزهرة اسمك. حسين اللي يضم كل خدام باكر،
1: وين يضمهم؟
0: حسين اللي يضم كل خدام باكر بصدره المنهشم جو الحوافر،

اتعبي ويا حسين اتعب ابد لا تبرد الهمه، الحشور سالفته طويله، البشر ما تفزع لامه. يوم تذهل كل مرضعه عما ارضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. الحشور سالفته طويله، البشر ما تفزع لامه.

0: احنا شروة حسين بوي، احنا شروة ابا عبد الله. احنا اشحد هالنار لو تركوا ورانا، احنا حسين بخيام اشترانا. قلت لك مرة واثنين، قلت لك
1: مرة واثنين
0: شكو.

من يفزع الربع يفزع ومقطوع راس. نشوف صدر البيس معنا حافر الخيال داس، ونشوف كل شيبات دم، ونشوف شيال العلا العباس بعيونه سهام، والقلوب يلهب احساس. خو شفناهم بعد المن نشوف المن نشوف بعد ونلقى ام الخدر وام المصيبه زينب بين اهلها مو غريبه، ونلقى ام الخدر وام المصيبه زينب بين اهلها

0: الجواز. إيه إيه إيه إيه لا تعب الجواز. هلا أكشر لا تخاف من القيامة. هلا صار.
1: قالوا في الحسين.

الحسين شهيد كل مؤمن، وكلما زاد الإنسان إيماناً يزداد اختصاص الحسين به. عندما قمنا بتطبيق أهداف الحسين نفذنا وجعلنا الحسين منتصراً أكثر، لأنه قتل من أجل الدين، فكلما زاد الدين ينتصر الحسين أكثر. السيد موسى الصدر.

شاء الله. اريدك تحت وخادمك هاري لدرية الزهراء الشاعر السيد معتز الحسيني.

0: واسلة حبك عقلها والما حجى يخسر عنك
1: يا ولد
0: والما حجى يخسر

0: خدمتك أسهر عنك ما رايد ما راح
1: عنك يا
0: إيه أريدك تحتويني ما شاء الله جيتك عايف جيتك عايف

احسكم تعبتوا ما اعيد. اريدك تحتويني قول. درية الزهراء شاعرها معتز الحسيني.

حبيبي غصبا علي ضدون تظل وحدك حبيبي غصبا علي ضد تظل الله الله يا كل عاشورة تطبر عنك يا بن إيه كل عاشورة تطبر عنك يا بن إيه عريضك تحتويني قل إن أجيك يا حسين شكو واحد حج عني هاي بلسانكم.

0: معاكم انا والزهرة. انا شلت الحمل وافخر عندك يا ابو إيه؟ شلت الحمل وافخر عندك يا ابو إيه؟ اريدك تحتويني بعد،
1: اريدك
0: ايدك ان شاء الله مو تعبان.

0: على قارعة الحزن تنهار الدموع وتكثر الخطى، خطى أصحاب القلوب الوالها، تلك التي تقصد حضرة الطهر وعتبة القداسة، حينئذ يمتد المسير.
1: عهد منا حبيبي يا ابو عبد الله، ثورة مش تظل مستمرة يا حسين.
0: شيبا وشبابا، نسوة وصغارا، لتشكل الجموع لوحة العشق والولاء نحو كربلاء.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر الله أكبر.

واقعة كربلاء لم تكن موقعة عسكرية انتهت بانتصار وانكسار، بل كانت رمزا لموقف أسماه لا دخل له بالصراع بين القوة والضعف وبين العضلات والرماح، بقدر ما كانت صراعا بين الشك والإيمان وبين الحق والظلم. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

0: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار. سأكون معكم أنا حسنين الحسون في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول سيرة عطرة من أعلام مدينة الحلة وممن ساهم في إزرائها المعرفي، هو الشيخ علي الشفهيمي. مثلما اختلف المترجمون للشيخ الشفهيمي في ضبط نسبه، فقد اتفقوا على تقدمه وعلو مكانته وغزارة علمه وأدبه ورصانة شعره. إذ اختلف من ترجم له في ضبط نسبه، فورد في المجاميع المطبوعة والمخطوطة اختلاف واضح لأسماء شتى، هي الشفهين الحلي والشفهين العاملي والشفهيني والشهيفي وابن الشهيفية والشاهيني وابن الشهيفينية وربما غيرها من الأسماء. وهذا الاختلاف بتغير أو بتقدم أو تأخر حرف من حروف الاسم لا يؤثر البتة على اتفاق ما ذكر المترجمون بأنه الشيخ علي بن الحسين المكنى بأبي الحسن علاء الدين المعاصر للشيخ الشهيد الأول محمد بن مكي المقتول سنة 786 للهجرة. إن الاختلاف ربما نتج بسبب النسخ، مما حدا بالمتأخرين السير عليه في الضبط وفاتهم أن يصححوا ما أخطأ فيه النساخ، فلم يعرف على وجه الدقة النسبة الأصح، غير أن جميع المترجمين المتأخرين فضلوا إطلاق اسم الشفهيني لا غير، وعرف به عند العامة منذ عقود كثيرة وما زال متداولا كما هو حتى يومنا هذا بتمامه، وهو الشيخ أبو الحسن علاء الدين علي بن الحسين الشفهيني الحلي، عالم فاضل وأديب كامل وشاعر فذ. فقد نسبه صاحب الروضات إلى جبل عامل، بينما نسبه مؤلف أمل الأمل إلى الحلة، وذهب آخرون بنسبته إلى شفهين، وهي قرية في جبل عامل أو البحرين، وليس في كلا القطرين قرية تعرف بهذا الاسم، ومنهم صاحب أدب الطف، في حين قال صاحب رياض العلماء ابن الشفهينية وهو اسم أمه. وذكر الخاقاني عن نسبته بالشافيني ما أورده ياقوت الحموي في معجم البلدان بقوله شيفيا، ويقال شافيا قرية على سبعة فراسخ من واسط قد نسب إليها جماعة، ولعلها حرفت وصحفت شافهين وشفهين. ورجح ذلك السيد جواد شبر حين قال وبعد ابتداء الخراب في واسط وما جاورها من القرى والضواحي على أثر سقوط الدولة العباسية وقارات التتار على البلاد، هاجر المترجم إلى الحلة لكونها في ذلك العهد دار الهجرة ومحط رجال العلماء والأدباء. أما الشيخ اليعقوبي يؤكد ما رجحناه من عدم كونه حليا بالأصل، حنينه في شعره إلى بلد كان قد نشأ فيه واستوطنه قبل الحلة، فتراه دائما يتذمر من غربته في قصائده التي قالها في الحلة، ويبكي لنأي أحبابه ويندب فيها عصر شبابه. ومن ذلك قوله أبكي اشتياقا كلما ذكروا، وأخو الغرام يهيجه الذكر، ورجوتهم في منتهى أجلي خلفا فأخلف ظني الدهر، وأنا الغريب الدار في وطني وعلى اغترابي ينقضي العمر. بينما فند السيد هادي كمال الدين ما ذهب إليه الشيخ محمد علي اليعقوبي فقال بأنه لم يصب كبد الواقع، وقد اشتبه اشتباها كبيرا فيما ذهب إليه، فأنه صرح بأنه غريب الدار في وطنه، فلماذا اعتبر اليعقوبي لفظة الغربة ولم يعتبر الوطن؟ وقد قال الشاعر أنا غريب الدار في وطني، ولم يقل أنا غريب الدار عن وطني، ليستدل بعن معنى تجاوزه حدود وطنه، ولكنه عبر بفي الظرفية. وعن شعره وشاعريته، الشعر الحلي علاء الدين الشفهيمي جمع بين العلم والأدب، وكانت لقصائده شهرة خلدته بين الشعراء، فقد اتفق المترجمون له على أنه كان عالما أديبا شاعرا طويل النفس للغاية، يغلب على شعره الجناس والطباق وغيرهما من المحسنات البديعية. وقد نشأ في العصر الذي فسدت فيه معاني الشعر العربي وألفاظه، بيد أن شيخنا علاء الدين تتجلى براعته وعبقريته في امتياز شعره الذي قال في أهل البيت عليهم السلام وليس في أيدينا غيره، بقوة المعاني وسلاسة المباني ومتانة الأسلوب.

الكبير، وكانت المجموعة بخط الشيخ محمد بن علي بن الحسن الجباعي العاملي تلميذ ابن فهد. أما الشيخ يوسف كركوش فيقول، وهو شاعر فحل متين الأسلوب، يطرز شعره بالمحسنات البديعية، وجاء في فقهاء الفيحاء الشفهين ممن طغت سمعته الشعرية فأخفت سمعته العلمية، أو كادت، مع أنه من زعماء الحركة العلمية، وقد جلى في الشعر حتى كان من عباقرته. وقال الخاقاني عن الشفهيني، جاء شعره رصينا محكم السبك والديباجة، مشرق الأسلوب، قوي التركيب، ولقوته من لف الخواطر ونشرها نال إعجاب أدباء العصر الحاضر. فإذا ما تلا شعره برواية جميلة تهتز له المشاعر كما تصغي له أرباب الذهنيات الأدبية الواسعة. عدنا معكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار، أهلا وسهلا بكم. وعن وفاته ومرقده، أجمعت المصادر على أن وفاة الشيخ علاء الدين الشفهيني كانت في الحلة، ولم تعرف سنة وفاته، مثلما لم نتوصل إلى معرفة سنة ولادته. وكل ما دونته المصادر التي ترجمت له بأنه عاش في النصف الثاني من القرن الثامن الهجري والنصف الأول من القرن التاسع الهجري، لكن صاحب الحصون المنيعة قال توفي في الحلة في حدود عام 700 للهجرة المباركة. ويرجح الخاقاني أن يكون قد توفي في أواخر النصف الأول للقرن الثامن الهجري، بينما يذكر الشيخ السماوي في الطليعة والشيخ الأميني في الغدير والشيخ كركوش في تاريخ الحلة بأن للشيخ الشهيد الأول محمد بن مكي المعاصر للشفهيني والمقتول سنة 786 شرح إحدى قصائده، وهو شرح بديع اشتمل على فوائد جمة. ولما وقف الشفهيني على ذلك الشرح فخر به ومدح الشارح بمقطوعة شعرية. وما تقدم يخالف ما ذهب إليه كل من صاحب الرياض نفسه حين قال لعله معاصر لابن فهد الحلي، وصاحب الطليعة بقوله توفي في حدود 700 في الحلة. أما قبر الشفهيني فمعروف بالحلة مشهور، وقد وصفه الشيخ محمد حرص الديني فقال مرقده بالحلة عامر المشيد، ويقع في ملتقى زقاقين نافذين، عليه قبة صغيرة بيضاء، وقبره اليوم معروف مشهور عند الحلين لا ريب فيه. وفي هامش المراقد يقول المحقق في محلة المهدية إحدى محلات مدينة الحلة، قبره يشكل زاوية ملتقى شارعين اليوم، ولقبره على كل من الشارعين شباك. وقد فتح لنا سادنه باب المرقد، فكان على قبره صندوق من الخشب، وكل من أبعاده الثلاثة لا تتجاوز مترا واحدا ونصف المتر، وإلى جانبه غرفة أخرى متصلة به كرواق للقبر. وكان على الغرفة الأولى القبة البيضاء المتوسطة الحجم والارتفاع. ويقول الشيخ السماوي له قبر معروف يزار ويتبرك به، وتستجاب عنده الدعوات

ويقول الدكتور سعد الحداد: وقبره كما وصف مشهور في الحلة المهدية في الشارع الذي يربط بين منطقة التابية والسوق الكبير مقابل حمام المهدية في غرفة مربعة الشكل تبلغ مساحتها 20 متراً مربعاً تقريبا. كان القبر الشريف تعلوه قبة خضراء تهدمت قبل عقد من الزمان حتى امتدت يد المحسن الحلي الحاج محمود حسان مرجان إلى أعمار المرقد والمسجد المقابل للمرقد، والذي نعتقد أنه كان مدرسة علمية تابعة للشيخ الشفهيني. تم الإعمار فيها سنة 2001 وظهر بحلة جميلة. والقيم على المسجد والمرقد هو الشيخ حاتم المرشد.

0: نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج مراقد الأنوار. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. شكرا جزيلا لحسن استماعكم، وفي أمان الله.
1: مراقد الأنوار سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضا من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعيا حسنين الحسون.

يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفده

الحفيد يطلق على ابن الابن، ابن ابنك يعبر عنه حفيد. كذلك الشبط، الشبط ايضا يطلق على ابن الابن، لكن غلب استعماله على ابن البنت فصار ابن البنت يعبر عنه شبط، والا هو ايضا يطلق على ابن الابن، يعني لغة ابن الابن هم يسمى شبط. الا ان بالاستعمال بمعنى الاستعمالي يعني، او مثل ما يقال تعيني كثرة الاستعمال، اصبح يطلق على ابن البنت الشبط. طيب الآية الكريمة فيها مجموعة من الأبحاث إن شاء الله أمر بها تفصيلا. البحث الأول قوله تبارك وتعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. هذا الجعل يحتمل معنيين، المعنى التشريعي والمعنى تكويني. المعنى التشريعي يعني هالعلاقة اللي تكون بين الرجل والمرأة، الله عز وجل يقول احنا بحناها لكم، جعلناها يعني قنناها ووضعنا لها قانون، يعني ان الان الرجل يملك من المرأة، الزوج يملك من المرأة ما لا يملكه منها ابوها ولا اخوها. الواقع هذا اللون من العلاقة اللي أباحها الله عز وجل بين الرجل والمرأة وجعل لها غاية، وهي إمداد المجتمع، إمداد النوع بالذرية، هنا التقنين المراد به على رأي أن التقنين الله عز وجل وضع قانون إلى العلاقة بين الرجل والمرأة عبر عنها بالزواج. طيب هذه العلاقة بالوقت اللي ايضا هي بها جعل تشريعي بها جعل تكويني. شنو معنى جعل تكويني؟ يعني كيف كلا من الرجل والمرأة للقيام باداء وظائفه. المرأة وظيفتها تحمل مثلا، لازم تكيف لهذا، يعني يكون عندها رحم، ها، موضع لحمل الجنين. هذا التكييف نعبر عنه الجعل التكويني، يعني جعلها مؤهلة للحمل، للولادة، للرضاع، جن مؤهلة ايضا لحاجات الرجل. فجعلين، اكو جعل تكويني وجعل تشريع. طيب من هنا المرأة تقوم بدور لعله يعتبر من اخطر الادوار، او بالاحرى دور يعتبر من اهم الادوار. هذا الدور اولا اعداد الجيل وتربيته، اسعاد الرجل في داخل البيت، القيام بالاعمال البيتية، يعني عدها اكثر من بعد من الابعاد تقوم به المرأة، يعني مو بعد والمرأة مو مجرد غريزة، لا. والبعض يخطئ يغلط هالغلطة يتصور ان المرأة مجرد غريزة، لا. المرأة الواقع تقوم باعداد الجيل، بتربية الجيل، تقوم بتهيئة البيت، الخلية، العش اللي تدرج به الانسانية اللي نسميه البيت، يقوم كله على رأس المرأة، ها، الى جانب الاعمال الاخرى التي تقوم بها وتكون فيها الى جانب الرجل. ومن هنا رأينا هذه العلاقة الله عز وجل يوليها عناية في جملة من التشريعات. شلون يعني متكيش؟ مثلا النبي صلى الله عليه وآله يقول: ما زال جبرائيل يوصيني بالمرأة حتى ظننت أنه لا يمكن طلاقها إلا من فاحشة مبينة. يعني يقول لكثرة ما أوصاني جبرائيل بها أتصور أنه ما يسوق طلاقها إلا من فاحشة مبينة، أما باقي الأشياء اللي يمكن أن تصدر من المرأة وعدا الفاحشة المبينة
ما يمكن ان يصل خطرها الى حد الطلاق، لان الطلاق امر يهتز له العرش. نبه لي، لان به هدم واسرة. النبي صلى الله عليه وآله يقول جبرائيل يلح علي بالوصية بالمرأة. طيب، ولهذا احنا نلاحظ الان الفقهاء نظرا لموقع المرأة ولكثرة الوصية بها، النفقة الان بالنسبة للأقارب، نفقة الأبوين مثلا أو نفقة الأقارب اللي الواجبة ليتحملها المؤسر الغني إلى الفقير، النفقة هذه إذا الرجل معسر تسقط عن النفقة، نفقة الأقارب، لكن نفقة الزوجة ما تسقط، تبقى مطلوب إلها وتعتبر على يدين إلى أن يتيسر عنده يسددها، وإلا ما تسقط أبدا المرأة هاي النفقة. هذا على ماذا يدل؟ يدل على أن المرأة تحظى بأهمية نظرا أخر الغنم بالغرم، ما تعطيه المرأة الواقع ينبغي أن يكافأ. النبي صلى الله عليه وآله بالوقت اللي عبأ النفوس معنويا إلى تقديرها، عبأ الإنسان المسلم ماديا إلى سد حاجاتها، فاعتبر نفقة المرأة تقدم على نفقة الأقارب، وإذا سقطت نفقة الأقارب ما تسقط نفقة المرأة. هاي النقطة. النقطة الأخرى، رأينا أن الشارع لاحظ وضع الأسر، يعني احنا نعرف أن البيوت يصير بها إشكالات، ما يمكن أكو بيت ما تمر عليه غيمة، لا، أغلب البيوت تمر عليها حالات يصير بها نزاع، يصير بها سوء تفاهم، يصير بها أوضاع من هالقبيل. مع ذلك كله، مع ما يمر على البيت، هاي الأمور اللي يمكن أن تمر على البيت، مع هذا أراد منا الشارع أن نمتصها. ليش نمتصها؟ نمتصها بالخلق الحسن والصبر في المعالجة، لأن مو سهل تيجي تهدم بناء قائم، أبدا مو سهل. هالمو سهل منين جاي؟ المو سهل جاي من ناحية الأطفال. أنت تعرف الإنسان إذا طب إلى البيت، الإنسان حياته وجينته بالدنيا منه أبنائه، هذا إذا طب وشاف الألم والأشعة بعين الولد وما اهتز لهذا، هذا مو إنسان، أبدا مو إنسان. وحقك الإنسان اللي ما يهز منظر الولد البائس أو ما تهز دمعة الولد وهو يأشى لألم حل بأمه، هذا يمكن تعتبره ما عنده شيء من الإنسانية أبدا أبدا. أرجوك إذا عكنا هذا الطفل الدنيا تضيق في عيني أبيه، ما في شك في هذا. فإذا مسألة ما يمر على البيت من مشاكل بيش يعالج؟ يعالج بالصبر، يعالج بالإنسانية، يعالج بالتحكيم، يعالج بقضايا كثيرة. ولهذا ورد النهي عن اللجوء إلى أسلوب لا تقتضيه الإنسانية، وهو أسلوب الضرب. الضرب نعم منهي عنه شرعا إلا في حالات خاصة شديدة، وإلا منهي عنه. يعني يقول النبي صلى الله عليه وآله يصور هالعلاقة، يقول هاي العلاقة بينك وبين زوجتك أنت الآن شنو؟ حيوان هي هاي تضربه بعد ساعة ضاجعة، شنو الكلام؟ ذوق ما أكو مثلا؟ خلق ما أكو. هذا الولد إذا نظر إلى أبويه وقد شجر بينهما الخصام وشاف الأم تضرب، تتأمل إيش قد يحمل فقد في نفسه هذا الولد؟ وهي أمور ما يقدرها الجاهل، مو عارف ما مر بيها او مو دارس هالناحية شنو مدى انعكاسها على الاولاد او على الاسرة. ولهذا النهي وارد عن ان تضرب المرأة. الله جعل لك شعة، ماكو داعي للضرب، اكو وسائل اخرى. واذا اعيت السبل يغني الله كلا من فضله. هاللون من المعاملة من الشدة والقسوة شنو اللي يساهم به؟ نبهي شوية هالنقطة.
هذا شهمت به عدة روافد. الرافد الأول ما نسميه بالرافد الشرعي. شلون يعني الرافد الشرعي؟ يعني تأمل الآن أكو عندنا بعض الروايات عند المذاهب الإسلامية، وقد تكون بعض الروايات أيضا موجودة عندنا. ها؟ شنو هاي الروايات؟ الروايات مثلا إن يكن شؤم ففي ثلاث. شنو هاي الثلاثة؟ المرأة والفرش والدار. هذا يرويها أحمد بن حنبل في مسنده، يرويها أبو داود في مسنده، مرة عن طريق سهل بن سعد الساعدي ومرة عن طريق آخر. ها؟ أن إذا أكو شؤم بثلاثة، المرأة والفرش والدار. هذا لا يمكن قبول هذا الحديث. ليش؟ أولا الله عز وجل ما يخلق شيء شؤم أبدا. الله لا يخلق، الوجود كله خير. الله يخلق ويخلق الطيب، لكنه الشؤم يجي من أمور خارجية، ما يجي منا. ليش؟ لأن الله عز وجل يقول في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم: الذي أحسن كل شيء خلقه. ها؟ صريح الآية: الذي أحسن كل شيء خلقه. فإذا كان الله تبارك وتعالى قد أحسن كل شيء، شلون نجي إلى بعض مخلوقات الله نقول هاي شؤم؟ الله يخلق الشؤم؟ تضطرب يعني، هذا المعنى يصطدم مع الآية، مع عطاء الآية. أي ناحية؟ ناحية ثانية، النبي صلى الله عليه وآله يقول: حبب إلي من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء وقرة عين الصلاة. وما يمكن رسول الله يحب الشؤم. ها؟ لو كان شؤم ما يمكن يحبها رسول الله صلى الله عليه وآله، كان قال أن هاي على شؤمها مثلا. اثنين، ثلاثة، النبي صلى الله عليه وآله يقول: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. فعلا انت اذا تجرد، يعني اذا تجرد الرجل من المرأة حياته ما تصبح لها قيمة، والمرأة ايضا اذا جردتها من الرجل حياتها اصبحت على النصف، ما تصبح لها قيمة. كأن الله عز وجل شاء ان يعمر هذا الوجود بها جنسين بها النوع. فاذا كان كذلك شنو معنى الروايات؟ شلون تقبل هالرواية؟ لكن لما تجي الى واحد يسمع هالرواية، ها؟ انغرس بنفسه. شنو انغرس بنفسه؟ ان هذه المرأة قد تكون عليه شؤم، وصارت عقيدة عنده في داخله، وقام يرتب عليها اثار. واكو بعضهم يجي يشأم من الدار ان هاي الدار شؤم. شنو الحجار؟ شنو ذنبه حتى يصير شؤم؟ ها؟ الحجار والسمنت شنو بيه؟ شنو حتى يصير دار شؤم؟ ليش؟ منين يجي الشؤم؟ فرد كلام لا يحصل، يعني لا يثبت امام الناقد، لا سبيل الى قبول هذا القول، لان يصطدم بالعقل وبالناقل، لا سبيل الى قبوله ابدا. طيب، فهذا لما يكون عندنا رافد من الروافد الدينية من هالنوع يغذي الفكر بان المرأة شؤم، وان هذا الشؤم قد يؤدي الى اثار كثيرة، طبعا هذا راح يقف من المرأة موقف سلبي، وهذا لا سبيل الى قبوله ابدا. واحدة. اثنين، الميراث الاجتماعي. الميراث الاجتماعي، احنا طبعا هالمنطقة اللي نعيش بها احنا ابناء الجاهلية، احنا ابناء الجزيرة. ها؟ ولما نكون ابناء الجزيرة، الجزيرة العربية على من كانت تعيش؟ يعني موردها، مورد حياتها شنو هو؟ لا عندهم زراعة ولا عندهم صناعة. الزراعة كانوا يستنكفون منها الى الان، حتى الان اكو عندنا جماعة يستنكفون من الزراعة، ان هذا يزرع. انا مو رجال يعني، شنو الزرع؟ شنو هذا؟ خضري. ها؟ من قال لك ان الزراعة صنعت ابينا ادم؟ كانوا الانبياء يشتغلون بها.
الآن أكو عندنا جماعة حتى الآن عندهم نمط من التقاليد، إذا إجا خطب عند مزارع وحدة من بناته يقول لا. ليش؟ هذا لا، هذا مو ما يصلح. هذا لون من ألوان الموارث الاجتماعية التافهة المنحرفة اللي الواقع تبعد عن طبع الحياة. زين هذول لا، الزراعة كانوا يحتقروها، الصناعة كانوا يحتقروها، ومو بس يعني من الإنصاف أن ننقل أن بعض الحضارات أيضا كانت تشاركهم هذا المعنى. سمعتي مجال استعرضها إليك، يعني الحضارة الهندية قد تقسم الناس إلى أقسام، قسم تعبر عنهم، قسم تعبر عنهم نعم مثل الحديد، وقسم تعبر عنهم مثل الحجارة، وقسم لا تعطيهم منزلة وتروح إلى بعض الحضارات الأخرى عندهم الظاهرة. المهم ميراث اجتماعي عندنا، هذا الميراث الاجتماعي منين جاي؟ جاي من نمط المعيشة. المعيشة كانت عندهم تقوم على الرمح والشيب، ما عنده مصدر يأكل منه إلا النهر والشال، يطلع إذا جن عليه الليل، هذا أكو عنده بعير نهبة، وهذا عنده كم رأس غنم نهبهن ويجي وقام يعيش عليها. هذا هذا هذا اللون اللي عندهم، وآثارهم طافحة بهذا المعنى، ورواياتهم طافحة بهذا المعنى. والمرأة ما كانت تقوم بها العمل، المرأة لا تأخذ سيف ولا تأخذ رمح وتطلع تقاتل، فكانوا يحتقروها من هالناحية، ودول يعبدون القوة. انت ارجع لحضارتنا، حضارتنا تعبد القوة. شلون تعبد القوة؟ القوة مرة مجسدة بالحكم. ولذلك تجي الى تاريخنا الان حتى عند بعض الفرق الاسلامية، ان اللي يقعد على الكرسي خلاص صار مقدس هذا. هذا اذا قعد على الكرسي وسماه الناس الطلقب لقب حاكم خلاص صار مقدس، بعد لا سبيل الى الرد عليه. يعني افرض اديب كبير مثل نبيح حجاب، نبيح حجاب عند كتابة الشعوبية، يجي يحمل على دعب ابن علي الخزاعي حملة شعواء. ليش؟ يقول شنو هذا؟ يقول له للمأمون اني من القوم الذين شيوخهم قتلت اخاك وشرفتك بمقعدي، رفعوا محلك بعد طول خموله واستنقذوك من الحضيض الاوهدي. شنو هذا؟ يقول له الشكل. ليش؟ هذا شعوبي. عجيب. ليش شعوبي؟ يقول لا، شلون يتجرع المأمون؟ شنو في نظر المأمون؟ شنو عنده؟ هو ما يطي المأمون قداسة، لكن لأنه حكم قعد على كرسي الحكم خلاص أخذ القداسة. يا أخي خذ لك الآن تلقى الفتاوى صريحة، من تغلب على المسلمين بالسيف وقيل له أمير وأشار الناس إليه بالإمارة وجبت على الناس طاعته. هذا الفكر موجود عند المذاهب الإسلامية كلها. فدلون من الفكر غريب. فهذا منين يجي؟ الميراث الاجتماعي من عبادة القوة. وهي المرأة ما كانت تطلع، ولذلك لما نزلت آية الميراث بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، اجوا جماعة من الأنصار قالوا لي يا رسول الله شنو يعني احنا نطي أيضا البنات نورثهن؟ ليش يعني مو بنتك؟ يعني مو مثل ما نقول بجر قلبك؟ منو طلع منين؟ منو طلع على الوجود غيرك؟ طيب شنو ذنبها هاي انت تحرمها من الميراث؟ قالوا له يا رسول الله هاي لا تطاعن، لا تطاعن بالشيف، نعم لا تدفع الضيم ابدا. وهذا مرته واحد من الاعراب، مرته هن عند ازواج اثنين، وحده ضرت الاخرى، وحده ولدت بنت وحده ولدت ولد. هاي ام الولد تجي تحاول ان تعاكس هاي ام البنت، تقول الحمد لله العلي العالي انقذني العام من الجوالي من كل شوهاء كشن بالي، لا تدفع الضيم عن العيالي. هاي الحمد لله اعطاني ولد، ما اعطاني هاي الجولق، الجولق يعني العدل اللي يحطون به شيء، يقول هاي جولق يحمل الجنين مؤثر. الحمد لله العلي العالي انقذني العام من الجوالي من كل شوهاء كشن بالي، لا تدفع الضيم عن العيالي. فكانوا يعتبروها لا تطاعن، لا تناضل، لا تقاتل،
يعني من منطلق بعض يحتقروها يعتبروها كائن ضعيف. هذا شو نسميه؟ نسميه الراتب الاجتماعي، الميراث الاجتماعي. وعندنا الراتب اللي نسميه الراتب افرض البيولوجي. نبهي اكو بعض الناس يغلط يعتبر وظائف الاعضاء اكو بيها تفاضل. هذا شلون اقرب لك المعنى؟ يعني انت الان لما تجي الى سياره تمشي، هاي السياره اللي تمشي في واقع الامور ما تقدر تفضل بها جزء على جزء، لان كل جزء يؤدي وظيفته، كل جزء يؤدي وظيفه. يعني ما تقدر تقول ان هالجزء بها المحرك او هالجزء بها الباب هذا افضل من ذا، لا لا، لان كل واحد ماخذ طريقه يؤدي وظيفه معينه، فماكو مساله تفضيل. احنا عندنا الان لما يجون الى التشريح، الناحيه التشريحيه بالنسبه للمراه، كونها تحمل، كونها تمر بدور نفاس، كونها تمر بدور عاده شهريه، كون عندها اشياء، هاي يعتبرون هاي بعض الوظائف العضوية اللي عندها تنحط بها عن الرجل، تنحط بها. حتى يستندون الى كلمات لازم نصححها، يقولون امام امير المؤمنين سلام الله عليه يقول ناقصات ايمان ناقصات عقول. تعرف شنو معناه يعني ناقصات ايمان؟ الايمان شنو؟ الايمان مرة يكون عقيدة ومرة يكون عمل. الانسان كلما يصلي لركعتين يزود ايمان، كلما يصوم ليوم يزود ايمان. المرأة تمر بها اوقات لا تقدر تصوم ولا تقدر تصلي، الله عز وجل اسقط عنها الصوم والصلاة، فيكون عندها نقص من هالناحية، تكون اقل ثواب من الرجل. هذا معنى النقص، والا مو معناه في اصل خلقتها هي ناقصة، مقصي من هذا. لكن احنا نجي نفسرها التفسير، هاي تأمل ان هاي ناقصة عقل. شنو معناه؟ معناه ان المرأة الجانب العاطفي عندها اغزر من الجانب العقلي. ليه؟ لان تكوين الاسرة يريد هذا. وانا مش قلت لك في صدر البحث، قلت لك معنى جعل يعني كون، يعني هيئها للقيام بوظائف الاسرة. وظائف الاسرة شو تريد؟ تريد لها قاعدة بعض الليالي من اول الليل للفجر تهز الكاروك، تهز المهد، تهز للمهد. هاي لو ما الله يعطيها شوية غزارة بالعاطفة إلى طلبة تهز للمهد من أول الليل إلى الصباح. تشايف هذا الأبو نص ساعة إذا أثر على نومه هذا الولد يشيل قفه بالقاع. وين؟ هاي المرأة التحمل اللي عندها منين؟ منين جاي؟ الله عز وجل سلحها بهذا، أعطاها غزارة بالعاطفة، الغزارة خلاها تشكبها حنان على الولد. هذا مو نقص، هذا تصنيف. نبه لي؟ تصنيف مات مو تفضيل. اذا عرفنا هذا نرجع، اذا اشتركت الروافد ثلاثتها في تحديد صورة خاطئة للمرأة، مع ان المرأة كائن مثل الرجل، عينه الرجل يؤدي وظيفة والمرأة تؤدي وظيفة، بل قد تكون وظيفة المرأة اخطر من وظيفة الرجل. انت تعرف الولد ايش قد يتأثر بامه؟ الولد يتأثر بأمه ثلاثة أرباع، ويتأثر بأبيه ربع. الأم تغذيه تربيه تعده، إذن الجيل كل مدين علما للمرأة. أرجوك إذا كانت تقوم بها الوظائف نتيجة يجي الإنسان يعاملها معاملة الحيوان لأسفه الأسباب، ضرب أو شوق أو اعتداء، وهذا منهي عنا، والله عز وجل يعاقب عليه أشد العقاب. النبي صلى الله عليه وآله يقول جبرائيل أوصاني بها حتى ظننت أنه لا يمكن طلاقها إلا من فاحشة مبينة. فإذا أرجع إلى صلب الموضوع، الآية تقول والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. بعد أكون قصوية، من أنفسكم يعني من جنسكم، يعني لا من جنس أرقى من جنسكم ولا من جنس أقل من جنسكم، لأن إذا صار من جنس أرقى تعدد، وإذا تعدد صار أكو موانع وصار أكو تفضيل. شلون أكو موانع؟ يعني أقرب لك المعنى،
يعني واحد مخلوق افرض من نفس الطين اللي احنا مخلوق منها، خلقنا من طين، الرجل والمرأة اثنين هم مخلوقين. المفروض ان الملائكة او الجن ما مخلوقين من طين، مخلوق من نار او مخلوق من كيان غير الكيان الآدمي. طبعا دول ما يمكن التزاوج ما بيناتهم، وانا اكثر من مرة، هذا اكثر من مرة الموضوع تعرضت، لانه مسألة ان الانسان يمكن ان يتزوج نعم من جنية، ولذا يقولون فلان ابن جنية، مو شكل فلانة ولدت كذا، هذا كلام ما له معنى، لا يستقيم علميا كلام. والمصيبة انه في فتاوى، وفتاوى شكلة حقتها، يعني فد واحد تلقاه يرأس مؤسسة على مستوى الدولة ويصدر فتوى، وفت اربع قنوات فضائية تنقل الفتوى مالته، انت شو بعد شو تلحق عليه، انت قاعد لك بزاوية كبرى ما حد يعرفك، هذا فتاوى تأخذ البلاد عرضا وطولا، وجليك وقال لك ان المرأة ممكن ان تكون جنية تقدر تتزوجها، او المرأة يمكن ان تتزوج جني. بس احنا عوزنا بعض ضيم شمالها هاي بعد هاي بعد يومين تجيك بطنها تقول لك والله زوجت لي جني كلام عجيب، كلام غريب يعني. والغريب ان هؤلاء بايديهم الفتاوى، وتلقى كل عبقري من المسلمين عيبة علم قاعد له بغرفة ما حد يعرفه، وهالمخرفين يدمجون يمينا وشمالا. بلا فعلى العموم ارجع للموضوع، اذا الله عز وجل خلق لنا ازواج من جنسنا، لا من جنس ارقى ولا من جنس ادون، لان اذا صار من جنس ادون ما راح تستقيم المعيشة، يقوم يمن عليها على المرأة، يقوم نعم يتعالى عليها. وبالعكس لو العكس هي من جنس اعلى هو من جنس ادون يتعالى عليها. ولذلك بعض الفقهاء يعني مو منطلق من فراغ، عندما يجي الى الكفاءة يشترط الكفاءة اتحاد الطبقة حتى لا تصير مشاكل بعدين. مو زين انا رضيت بيك انت ايدك ما كلها المدري شنو، وانا بنت فلان بنت العين والانف وانت انا قبلت بيك، هذا اللون طبعا من الكلام، هذا اللون من الكلام يؤدي الى هدم العائلة. انت تعرف ان من جملة المشاكل اللي كانت تحدث في تاريخ العرب، اذا واحد كان مولى ثم اعتق تظل قتله الحكايه. مولى شنو يعني؟ شنو معنى مولى؟ يعني جابوه من الحرب اسير، اكو واحد يطلع من بطن امه مولى، وواحد يطلع من بطن امه حر، كل الناس احرار، يجيبوه من المعركه اسير مده ثم يعتق، اذا عتق وتزوج تظل عار عليه، هذا مولى، هذا مو كفر، ما يعتبر كفر. فعلا المشكلة اللي صارت بين زيد بن حارثة وزوجته فيها زينب بنت عبد الله بن جحش بنت عمة النبي، يعني هذا السبب سبب طلاقها، انه صار احتكاك، صار التهاب بينه وبين زوجها على اساس انه كان مولى واعتق. المهم نرجع الى الاسباب، الله عز وجل خلقنا المرأة والرجل من طينة واحدة من جنس واحد، لا جنس أعلى ولا جنس أدون حتى تستقيم المعيشة، لأن إذا صار من جنس أعلى تحدث مضاعفات، وإذا صار من جنس أدون تحدث مضاعفات. على كلا الحالين الله عز وجل امتن علينا، والله جعل لكم من أنفسكم أزواج، هذا رأي. رأي آخر لا، أن الجعل هنا تصييري. شنو معنى تصييري؟ تتبع لي هالنقطة. تصييري يعني شنو معنى؟ يعني أن الإنسان إذا امتزج مع زوجته يتحولان إلى روح واحدة تقريبا، من نفسك تكون.
يعني تكون شيء جزء من روحك. وانا اقول لك المرأة المخلصة والرجل المخلص وحقك يعني لا يمكن التفريق بين نفسيهما، يعتبران نفسا واحدة. يعني البيت السعيد اللي ترفرف عليه سعادة اللي اكو بيه انسجام بين الزوجين. ها ولهذا الانسان يو عنده كرامة فيراعي كرامة المرأة، يو عنده دين لا يظلمها حتى اذا كرهها، حتى اذا كرهها لا يظلمها. يحتاج الى ان يكون على من اجل مصلحة الاطفال هذولا، مصلحة الاسرة. والحقيقة احنا تربية اسروية ما عندنا تربية اسروية، يعني هالعلاقة ما ماخذين احنا دورة كاملة لفهم هالعلاقة واهميتها. يعني ما عندنا لا المزاج اللي اراد الاسلام ولا الفضيلة اللي يرسمها الاسلام في العلاقة ولا الاخلاق الاسروية اللي يريدها الاسلام تكون شائدة بالاسرة. في الواقع ما عندنا يعني تربية بهالجانب، ما عندنا تربية اسروية، ما عندنا. ارجوك يعني دول اللي تشوف انت الان في بعض الشعوب الاخرى فد لون من التمازج بين المرأة والرجل قد انتقد في مجتمعنا الإسلامي، مع العلم تعاليمنا الإسلامية تعاليم ما موجودة عند ناس آخرين، لكن احنا ما طبقناها إلى الآن، ما طبقناها. انت متأمل العلاقات، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وتزوج خديجة سلام الله عليها عمرها 40 سنة وهو عمره كان 25 سنة، نعم، وهي أول زواج إلى، لكن كان إذا ذكر خديجة يهتز من قرن إلى قدم، نعم، كانت مالكة عليه مشاعره. هذا اللون من النبي بشر، ها؟ هذا اللون من التمازج منين ناتج؟ ناتج من معرفة الحقوق المتبادلة بين الزوجين. لذلك كان الإمام أمير المؤمنين في آخر لحظات حياته يقول انتم تعتبرون المرأة ضعيفة، انا اوصيكم بالضعيفين، ها، النساء وما ملكت ايمانكم. لا يكون تطلعون على المستويات الاسلامية اللي الله ارادها لكم. الله الله بالمرأة، اتقوا الله لا تعرضون بيتكم الى الانهيار. هاي من ناحية، من ناحية ثانية اتق العذاب، لان اكثر عذاب القبر من سوء الخلق مع العيال. قال عندما ينخل رأسا يوضع بالقبر، أكثر عذاب القبر من سوء الخلق مع العيال. الله عز وجل يمتن علينا بهذه النعمة، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، طيب، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا، نبه يبقى الله للمقطع، جعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا. هاي بعض الفقهاء استدل منها على عدم جواز تحديد النسب، انه اليوم احنا نعيش مشكلة، هاي المشكلة مو بس احنا نعيشها، الامم المتحدة جاي تعيش هالمشكلة الان، جاي تقول ان المخزون الموجود بالارض من الاملاح راح ينفد لانه استهلك، كل النبات راح يستهلك، المعادن اللي في باطن الارض الانسان اسرف في استعمالها، اكو معادن طلعها صنعها وبالتدريج راح تخلص، الدين الارض راح تضيق، يصبح شبر الارض بكذا مبلغ، الناس زحمت، التفجر السكاني العائل، فهيئة الامم مرتبكة الان، خصوصا مع الاخذ بعين الاعتبار ان التزايد السكاني بنسبة متوالية هندسية مو عددية، يعني يكثر يزدادون السكان بنسبة هائلة، يعني 2, 4, 8, 16, 32 بهاللون بالمتوالية الهندسية، فمعنى ذلك أن الأرض ستضيق بأهلها، بيجي كثير من حملة الفكر الإسلامي
يستدلون على منع تحديد النسل مع وجود هالظاهرة، لأن هاي ظاهرة يمكن أن يلجأ لها الإنسان. سيمر علينا خلال البحث المنع نهائي عندنا محرم، لكن التنظيم لا مباح. سأبي أبين لك شلون. يعني الآن هذا من أدلتهم، يقول الآية الكريمة جاي تمتن على العباد بأن الله يرزقهم من أزواجهم بنين، والبنين يزوجون ويصيرون عندهم أولاد يصيرون حفدة. إذا الله يريد النسل، واللي يجي ينادي بمنع الناس هذا يعتبر مرتكب لمحرم، مخالف لما أمر الله عز وجل به. يقول لا، الآية ما تفيد اللزوم وإنما تفيد الترجيح. نعم يمكن تؤدي إلى الحرمة في حالة واحدة، شلون؟ إذا كان صار ضرر نوعي يلبس عنوان ثانوي. شلون؟ خلي أوضح لك. يعني أفرض الآن إحنا كمسلمين إذا حددنا النسل عددنا راح يقل وقوتنا راح تضعف، وراح يتغلبون علينا كفرة عددهم أكثر وقوتهم أقوى. في مثل هالحالة لا، في مثل هالحالة المنع الجماعي محرم، ما يمكن أبدا. أما على مستوى الفرد، أن فرد يريد ينظم الناس، يريد ينظم الناس لأن يقولون أن محبوب قطعا من المحبوبات، يعني من أدلتهم من المحبوبات لله عز وجل ولرسوله كثرة الناس. ويقول إني أباهي بكم الأمم، النبي صلى الله عليه وآله. فيقولون احنا ما نقدر نقف في وجه او في مقابل ارادة النبي صلى الله عليه وآله بكثرة النسل، فما نحدد للنسل. لا يمكن، لان الله يريد هذا، يريد الزيادة. مو يقول عيسى ابن صبيح، عيسى ابن صبيح يقول انا كنت مسجون بالسجن وجابونا الامام العسكري سجين، ايضا مسجون جابوه مقيد تدخلوه عندنا الى السجن. يقول لما دخل قال لي انت لك من العمر 65 عام ويومين. يقول عندي كتاب انا مسجل عليه ولادتي. رجعت الى شفت عينا مثل ما قال هذا الرجل، ثم قال لي هل عندك من ولد؟ قلت له لا، لا والله سيدي، ادعو الله ان يرزقني ولد. قال لي من كان ذا ولد يدرك ظلامته، ان الضعيف الذي ما عنده ولد. يستدلون من عندها على ان طبعا الولد محبوب ومراد لله عز وجل ولرسوله. اي من ناحية؟ من ناحية ان الولد مو بس حق الابوين، حق الامة. نبالي شلون يعني؟ هاي الام والابو لما يجيبون ولد مو بس الهم، يجيبوا إلهم ويجيبوا للأمة اللي ينتمون إلها، لأن الأمة بحاجة إلى النسل، حاجة إلى الأولاد، يدافعون عن الحدود عن الثغور، يديرون الأعمال بالداخل، زينة الحياة الدنيا. هاي كلها تحتم على أن لا يحدد النسل. نقول لا، هاي كلها ما تفيد اللزوم، تفيد الاستحباب. صح أنه الأولى الأفضل أن يكون نسل، إلا مثل ما قلت لك إذا صار عنوان ثانوي، يعني إذا حددنا النسل راح يصير ضعف عند المسلمين مقابل الكافرين، لا يصبح محرم. هذا مو مع، لأن الأدلة على الإباحة أقوى. إحنا عندنا كل فعل من الأفعال محكوم بالإباحة إلا يقوم دليل على حرمته. مو بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله عز وجل لا يكلفنا إلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله لا يمكن أن يكلفنا بشيء لم يبلغنا به. التكليف يعني إنما ينجز عندنا إذا كان عندنا خطاب موجه لنا. ما عندنا خطاب هنا موجه يقول أن تحديد الناس الحرام، ما عندنا طريقة من طرق من الطرق في تحديد النسل حرمها الله عز وجل او نص على تحريمها. زين، هاي ناحية. الناحية الثانية نلاحظ ان الله عز وجل جعل الرضاع شكتر بالنسبة للجنين للولد، جعل شنتين مو شكل،
والمرضعاء او يرضعن اولادهن حولين كاملين. حولين الواقع يعني اخر الحمل مدة الرضاع، معناه سماح بتأخير الحمل مدة الرضاع. معنى ذلك انه تأخير الحمل امر مو محرم، يعني هذا من ادلتهم على ان التأخير التنظيم تنظيم النسل مو امر محرم ابدا. زين، هاي اثنين. ثلاثة، الان الفقهاء يقولون المرأة المرضع هذه اللي تأجر نفسها للرضاع، افرض واحد امه ما عدا حليب، بيشيلوا يطوا الى مرضعة يطوها مقابل هذا شيء من الاجور. هذه يقولون اذا لاحت عليها بواجر، اذا لاحت عليها بواجر الحمل فإلها الحق تفسخ هذا العقد. ليش؟ لان اذا حملت هذا اللبن اللي يكون لجنينها يضر الجنين الاخر كما يعلله الفقهاء. زين، معنى ذلك ان مدة الحمل كلها ممكن ان تمنع المرأة او تؤجل المرأة حملها ما طول اكو رضاع، ما طول اكو رضاع تأجله. فاذا كان كذلك اذا شائغ ان ننظم للنشل ما نتشرع. زين، بعدين اكو شيء اخر، ان هذا لما تصير ولادة على ولادة على ولادة المرأة تضعف والاولاد يضعفون. نبه، والنبي صلى الله عليه وآله يقول اني اباهي بكم الامم. قطعا ما يباهي الامم بالانسان الضعيف اللي ما يقدر يقوم. والمرأة ايضا من المحبوب للشارع الا تتعرض الى الضعف ولا تتعرض الى المرض، وهذا ثبت علمي انه اذا الحت على نفسها بالولادات توقع تتهاوى. اذا ما في مانع، ما عندنا دليل يمنع المرأة من ان تؤخر او تنظم الاسرة. المنع نهائيا لا محرم. الفقهاء كل يكاد يكون شبه اجماع ان المنع نهائيا محرم، وان كان مجرد المنع موجود عند اغلب المذاهب الاسلامية وحتى عند بعض فقهائنا، مجرد منع الحمل ولو على سبيل التنظيم يعتبره محرم. اكو موجود، الاراء موجودة، لكن الاراء الاقوى والدليل اللي عليه العمل لا، جواز تنظيم النسل. يمكن ان ينظم الانسان النسل، وحكوا بعضهم اصلا ما يسمح حتى باسقاط النطفة. شو تنتبه لي على ما اتذكر نظرية الغزالي. الغزالي يعتبر ان العزل حرام، العزل ان الانسان يعزل عن زوجته المادة يعتبره حرام. ليش؟ يعتبره وعد، يقول قتل، هذا قتل مو لانه هذا فعلا نطفة. صحيح، هذا اللي نسميه الان مادة منوية تمام، هو فعلا نطفة، لكن هذا بالقوة مو بالفعل، بالقوة هذا انسان، لان هاي النطفة اشبه شيء بالبيضة، البيضة فعلا نسميها بيضة لكن هي بالقوة دجاجة. هاي البيضة لان تحطها تحت الدجاجة تحتضنها بعد يومين تصير فرخ. هذا كذلك النطفة اذا وقعت بالرحم اخذت شنو؟ مسيرة الصيرورة، هاي اللي يسميها ماركس ديالكتيك، مبالي يعني الانتقال، حركة الانتقال من القوة من الفعل الى القوة. هذا ممكن يقول لك هذا راح يصير انسان، انا شنو اطلع عليه الان؟ هذا العزل حرام، يعتبره وائل ويرتب عليه اثر. عشان الموضوع شوية طويل ما اريد اخوض به. المهم ان الله عز وجل يقول جعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة. هنا اكو اشارة تنبه لي، يريد يجعل مسؤولية على عاتق الاب اكثر من المسؤولية على عاتق الام بالتربية. لان الله عز وجل يقول اولادكم من ازواجكم، يعني المسؤولية لكم تتوجه بالدرجة الاولى ثم تتوجه بعد ذلك الى الام بالدرجة الثانية. وانتقلت الاية بعد ذلك، قالت ورزقكم من الطيبات، يعني خلي كل ممارساتكم بالدنيا اللي تحتاجوا، ايش تحتاجون انتم بالدنيا؟
تحتاج مرأة، تحتاج طعام، تحتاج لباس، تحتاج مسكن. إذن كلهن خذوهن من الطيبات لا تاخذوهن من غير الطيبات. طبعا جاي خاطب المزاج الرقيق مو المزاج الغليظ. مو اكو بعض الناس يقول شو الفرق بين الحرام والحلال؟ شو هذا دينار اذا من حلال او من حرام انا اخذه محفوظ، كل واحد اشتري به بطيخ سواء كان حلال او حرام، او اشتري به خبز او اشتري به لحم، وشو الفرق؟ يعني لما اشتري اللحم بالدينار الحرام راح اللحم شو يصير به؟ هذا ما تقدر تكلمه، هيك واحد ما عنده ضمير، هذا ما يتكلم، لانه اللي يسهل على نفسه ان ينهب الناس وياكل حقوق الناس، نعم، ويعتدي على الناس ويتصور ان الحرام والحلال سوى، هذا ما عنده مشاعر، ما تقدر تكلمه. تكلم اللي عنده ضمير ليشعر ان اكو شيء اسمه حلال واكو شيء اسمه حرام. الطيبات هو الحلال. الطيبات نعم هو الحلال. الرغيف اللي تاخذه من كعبك طيب. الدار اللي تسكنها وما بيها غصب. الحجر الغصيب بالدار رهن على خرابها. اذا حجر واحد مغصوب ها هذا وثيقة يظل يلازم الدار الى ان يخربها يوقعها على اهلها. نعم نعم. الحرام ما الى عاقبة ابدا. ها المرأة اللي يأخذها الإنسان بطريق الحرام ما تحقق الهدف أبدا. الثوب اللي يلبسه الإنسان من طريق الحرام ما يحقق الهدف. وترى حتى أهل الجاهلية إذا أجوا للحاج يطوف عريان يقول لك هذا ثوبي لابد بي شبهة، لابد خيط شبهة، خليني أواجه الله عز وجل أو أدور بالكعبة بهذا المكان المقدس افتر بي وانا مو لابس شيء بحرام. ها الحقيقه يعني لون تسميه من الاحساس من التحسس الشديد. ها الله عز وجل يقول انا رزقتكم من الطيبات، هذا درب حلال وهذا درب حرام، لا ترحون الى الدرب الحرام. يعني انتم تردون من وراء نتائج هذا الثوب اللي تلبسوه، الطعام اللي تاكلوه تردون من وراء عافيه، والثوب اللي تلبسوه تردون من وراه صيانة، والمرأة اللي تزوجوها تردون منها ولد. اذن لا تجون تنجسوهن بالحرام، لا خلوهن طاهرات حتى ابنك يطلع طاهر وسلوكك يطلع طاهر ووضعك حياتك تكون حياة طاهرة. وبالفعل ما تكتمل السعادة الا بالحلال. تعرف ان هذا الولد عندما الواقع الولد عندما يتكون من فراش وهذا الفراش شرعي يكون ريحانة، كذلك الطعام اللي ياكله الانسان اذا اكل من كد ومن طريق صحيح يشعر به بالعافية، الثوب اللي لبسه من حلال يشعر به بالاعتزاز، الدار التي يسكنها ولا غصب فيها ها ما في شك ان يشعر بها بالراحة النفسية. الله عز وجل رزقنا من الطيبات، والله طيب لا يقبل الا الطيب الا الطيب. واعظم ما رزقنا الله عز وجل مثل ما يقول النبي المرأة متاع، ها الدنيا متاع والمرأة خير متاع الدنيا، خصوص اذا كانت امرأة وفية. خلينا نوقف ان اليوم على حالة من حالات الوفاء، هذه الرباب زوجة الحسين، يعني هذه تزوجها الحسين سلام، وهي من بيت من البيت من البيوت الجليلة، ها بنت امرئ القيس الكلبي، ها كان بيتها من البيوت المحترمة التي يعتز بها. هاي المرأة اللي كان الحسين سلام الله عليه يوليها كثير من عطفه ورعايته ويقدرها، هذه أم شكينة، والدة شكينة، والدة عبد الله الربيع، اثنينهم ذولا تعرضوا يوم الطف، واحد إلى القتل ووحدة إلى الحزن وإلى اللوعة. خلي نشوف هاي المرأة شنو صنعت لما رجعت إلى المدينة. أرسلت خلف البنا قالت اقلع سقف البيت
دخلت عليها زينب قالت لماذا؟ ليش يا أم عبد الله؟ قالت سيدتي أنا أجلس تحت ظل بيت ودعيني رأت أبا عبد الله تصهر رمضاء كربلاء. كانت تجول وين؟ بوسط البيت.

صالحة عنا وجنب خسران الموازين. والله لا ابتغي صهرا لصهركم.

ولا وشرع قلوب حسبت حزان.

يا رجواي عظم ما ضغط لاليت خلاف حشيت

غبرة وقد عموا على لا تجاح الدار إلا بينها على الدار من بعد الحسين. يا ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات ارحمنا وأهلنا يا الله. اللهم من على مرضانا بالشفاء والعافية. اللهم اقض حوائجنا. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم اجعلنا ممن يأخذ بحجة محمد وآل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: أنا وقلبي وروحي وعمري مغرم، جيت حسين يدري.
3: أنا وقلبي وروحي وعمري مغرم، جيت حسين يدري. جنة حضرت وشفنا تحتها مو أنهار الناس تجري.

قطفة تراب الزائر قدسي وطاهر حتى جهنم بيه تطفى.

0: نمشي مع الحجة مع الحجة مع الحجة نسعى إلى حجة إلى حجة إلى حجة
1: نمشي مع الحجة باسم الله نبديها كعبة عشق عدل نطوف ونحج بيها.

0: خطوة نمشي.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل.
3: عاد الجرح للجريح وعيون زينب تقيل شافت مكان وعيون زينب صوتك من وصل ضحن السبايا ورد الحبيب الحبيب شمرت جسدها على خوبه

الغريب شمت ترابه وتقل يا حسين واعظم مصيبه من شفت بعدك رقي من شفت بعدك رقي ماتت سبيه وسليبه ماتت سبيه يا حسين ماتت قهر من دنقت على النهر يا حسين ماتت قهر من دنقت مشدود ديها بحبل شافت مكان الذبح مشدود ديها بحبل شافت مكان الذبح عاد الجرح للجريح عاد الجرح للجريح والرأس ما شاء الله وعيون زينب ارفع ايدك ارفع ايدك لخادم الحسين الشاعر ناظم الحاشي بارك الله بيك مأجور سجاد نادى يا جابر يا عم دار وعلينا ما جن عترة محمد سبيل أسارا سبينا سبيل أسارا وحسين أبونا قصد داسة الخيل اللعين وحسين أبونا قصد داسة الخيل عباس فوق الشريعة عباس فوق عباس فوق الشريعة قطعوا يسارة ويمينة قطعوا يسارة ويمينة زينب أميرة علي

وعيون زينب تكي للقمر زينب تعنى تشكي الجرى ومر عليه وتشوف صوت الضرب طابع أثر فوق ديه طابع أثر طابع أثر فوق ديه قالت لأختك يا كاف ذلت يزيد بحكيه قالت لأختك يا كاف ذلت يزيد بحكيه ظلت عزيزة وابي ما كان ذليل بسبيقة ما كان ذليل ما كان ذليل بسبيقة شاقت لي والله ونعم تسوين كل الزلم شاقت لي والله ونعم تسوين كل الزلم عباس كونك عدل شافت مكان الذبح عباس كونك عدل شافت مكان الذبح عادل جرح لل ايدك ايدك ارفعها وعيون

ايديك ايديك ارفعها. ها بارك الله بك ما شاء الله ما شاء الله. مأجور مأجور. ليلة تنادي الولد يا يما وينك يا الأكبر بعد حلو يما لونك لو ذاك لونك تغير لو ذاك لونك. أقسم عليك بغربتي وبصدر أبوك التكسر أقسم عليك بغربتي وبصدر أبوك التكسر. بالحلم خلينا أشوف بالحلم خلينا أشوف لو عني وصلك تعذر لو عني وصلك. لا تعتذر يا الولد ما عندي غيرك لا تعتذر يا الولد ما عندي غيرك معك. لا تعتذر يا الولد ما عندي غيرك. لا تبخل على الحسين لا تعتذر فقدك فلا ينحمل شافت مكان الذبح فقدك فلا ينحمل شافت مكان الذبيح عاد الجرح.

ايدك في دول ايديك. ام الرضيع اعتنت عبد الله وينك تصيح يا يم ابوك بضريحة لو انت نمت بضريحة لو انت نمت لو انت نمت بضريحة يا المن ذبح من وريده بغيابك امك ذبيح ما يلا شربة بغيابك من دمك اشتمل ريحة من دمك اشتمل من عو عليك الهوى وانذبح بيك الضوى من عو عليك ما حسبت تنكتل شافت مكان الذبح ما حسبت تنكتل شافت مكان الذبيح عاد الجرح للجرح والراس

0: جاسم اسمع تنادي رملة بحرارة دمع يا يما ليلة زفافك بالموت طفى وشميحة بالموت من ريحتك ريحة أمك والقطع راسك قطع من ريحتك ريحة أمك والقطع راسك قطع مثل الزكية على بن مثل الزكية على بن مكسور بعدك ضليع مكسور بعدك نورك يا شبل الحسن تحت التراب اندفن نورك يا شبل الحسن تحت التراب صح نورك يا شبل الحسن تحت التراب اعلى اعلى نورك يا شبل الحسن تحت التراب اندفن جنة عدن مرتحل شافت مكان الذبح جنة عدن مرتحل شافت مكان الذبيح عاد الجرح
1: ما
0: شاء الله أعلى وعيون زيح أصعب وشد المواقف ما تنوصف وصفه اسكينا يم الشريعة اسكينا يم الشريعة مغمي عليها لقوغا مغمي عليها أصعب وشد المواقف ما تنوصف وصفه اسكينا يم الشريعة مغمي عليها لقوغا مغمي عليها يا عمي بعدك تقل يا عمي بعدك تقل ترجيت مني خذوف ايد القبر قبلت ايد القبر قبلت والله بحبل شنب قوغه والله بحبل والله بحبل شنب قوغه والله بحبل شافت اشكال الظلم والصوت لاح العظم شافت اشكال الظلم والصوت لاح العظم من صعدة على الهزل شافت مكان الذبح من صعدة على الهزل شافت

0: ما شاء الله.
1: عيون زينب تكي،
0: ايه ايه، وعيون زينب تكي للشاعر ناظم الحاشي. ام وهب قالت لبنها، ما شاء الله، ايدك ايدك ارفعها. ام وهب قالت لبنها، شفت المسيح بمنامي، بيضت وجهي يقل لي عد سيدي وعد امامي، عد سيدي وعد امامي. ام وهب قالت لبنها، شفت المسيح بمنامي، ام وهب قالت لبنها، شفت المسيح بمنامي، بيضت وجهي يقل لي عد سيدي وعد امامي، عد سيدي وعد امامي. اتباه قمت بدماغ وارتفع بيكم مقام، اتباه قمت بدماغ وارتفع بيكم مقام. قل لي لعيسى شكر، قل لي

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

الحسين استهان بالحياة اعتزازا بدينه وحرصا على كرامة أمته، فقابلهم بعزيمة وثبات وإصرار على مواجهة الأخطار مهما كان نوعها. العلامة الشيخ أسد حيدر من كتابه مع الحسين في نهضته.

0: سوا سوا.
1: يا حسين فارتوني مياسرة
0: رحت في الأيتام.
1: يا حسين شحكي لك وقل قلبي جروح. يا حسين

يا حسين شحشي لك وكل قلب جروح ولا

يا حسين يكسر الشام يا سيران ريحة بين يا حسين صارت كوي الى الشيخ عبد الحسين ابو شوى يا حسين شحكي لك وكل قلب يجروح اخواني رجاء اللي ينمس رجاء عليكم الحسين لا حد يحكي

والعياري ما على اليوم.

0: يا حال من وفتوني يا حسين.
1: سوا سوا
0: يا حسين فارقتوني مياسرة.
1: راحت بالعيتام.

يا حسين

وشلون شاغت يا غير

ليه؟

فاطل يجيني بجفيق امسك لقاها.

خاطر يجيني بشفق متتلقاه وانخيب وفاول ولم انخاه يجل العدو فوق النهر خلينا شفوف قطعنا هلرة هشمنا شمات ويحاتوني بلسان شر نادوني قمر هاشم طاح عالشريعة وراح

صيحت يا حسين بعالم صاح وين، لا صيحت يا حسين بعالم صاح وين، حسين التند بي على رمح راس حسين، لا صيحت يا حسين بألم صاح وين، حسين التند بي على رمح راس حسين، واشبح لعد راسك يا ابو اليم العين، واشبح لعد راسك يا ابو اليم العين، وناديت يا ابن امي عفتني ما بين، هالناس ما رحم

وامشي مع تاتهم غيدت ولياتهم يا حسين فارقتوني لو صيحت يا حسين بألم فحوين لو صيحت يا حسين بألم فحوين حسين اللي تيمد بي على رمح راس حسين واشبح لعب راس

ونخيت ما حشماني هالناس ما رحماني ونخيت ما حشماني وبشي ما تاتهم غيدت وليتهم

تتهيب يناديني شاوين اخوتك يا زينب عريسكم وين ابدي ما هم خضب حوف الزفا فبنار قامت تلهب يحشون ويذكروني يعيدون شمارعوني يحشون ويذكروني يعيدون شمارعوني يذكروني شموع عرف صار دموع يا حسين فارقتون يا قف قبال الشمر ما يتعيب يا

مخضب حوف الزفة فبنار قامت تلهب يحجون ويذكروني يعيدون شماره

يروح الشمر غير الشمر يلفيني، يروح الشمر غير الشمر يلفيني، يسني الأكبر وين ويحاكيني، يذكرني بشاب النظر تبعيني، ولمسة طبرات الجسم بيميني، هالشاب في فجعوني

بتولي يروح الشمر غير الشمر يلفيني يروح الشمر غير الشمر يلفيني يستني وين الأكبر يحاجيني يذكرني بشعب النظر تبعيني والمس تطبرات الجسم بيميني هل شابي في جعوني لليوم بين عيوني

0: زيارة الأربعين، ملحمة فطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

علي علي ذرية الزهراء السيد معتز الحسين.

يزهد درب علي والنشامه خلف نصب خيمها فرض نمشي فرض مشي طول وعرض

لعل حتى المشيب يرد شاب بمشيته كربلاء لازم يجي مطين لحيته.

عينه نمشي مرتين ونحس لا ما مشينا السنه يحلي امانه شكو

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: ماشي لحسين لا تتعب
1: الماشي لحسين لا تنسى حال أم
0: فزع شباب
1: الماشي من الدواوي
0: هلا
1: من الدواوي
0: لخادم أهل

كل ما في عالمنا اليوم من إسلام ومسلمين بالمعنى الصحيح، فإنهما مدينان في البقاء لفضل ثورة الحسين عليه السلام، وإن بقاءهما أهم ثمرات تلك الثورة. الشيخ عبد الوهاب الكاشي من كتابه مأساة الحسين.

بل كالله للطيب الغالي خادم الحسين الشاعر حسام الحمزاوي. جت تمشي وتمشي من المحن وين ابو فاضل يجينا دون وعنا. جت تمشي وتمشي من المحن وين ابو فاضل يجينا دون وعنا. بالدرب تشكي العلي السجاد لهلنا تقل لعمك دامي ماتن ما وصلنا.

لو ساعة واحدة أحكي وياه وين الله وعد لي نتلقاهم لو ساعة

0: البكي الله الله يا مربعين
1: عافيتك
0: امي تشوفك عايق فدوا لها الصوت.

رجعت لكن ما كيف بكيها تفرش الراية وشادت خلديها.

0: تمشي وتحس تمشي وتحس في الشمس طاحت علي.
1: الله يساعد قلبك وأولادك.
0: تمشي وتحس في الشمس طاحت علي، تغير شكلها من الحنية. غير شكل هم الحنية، بنية بكتفها وفيدي بنية، ما خلت وحدة تحس مس بي، ما خلت وحدة تحس مس بي، بالليل تضمد بالمجوية بالبجي بالبجي. الله اليوم
2: أربعين
0: صافي احشو يا أحد
2: أمنيت أشوفك حالي
0: عزة يوم أربعين
2: صافي
0: فدوى صوتك.

خطوة خطوة تمشي تحسب لأربعين بل كي يقعد لو سمع محسين الجيل خطوة خطوة تمشي تحسب لأربعين بل كي يقعد لو سمعنا حسين جيل

والكبو فاضي نشوفها طيبة. كوني ديت رجاح تلامس طرف دين بلك من بعيدي شوفي الراية يتلقانا ونشرب من ماية بلك من بعيدي شوفي الراية يتلقانا ونشرب من ماية يا اختي من عنده احلى حجايه يا اختي من عنده احلى حجايه مش محلى الاخو تصير اخته مرايه بالبكي بالبكي اليوم اليوم

يلي ما تقبل ترابي مش عباتي من التعب قاعدة أصليها صلاة من العطش ما

عطش معتن بدي مخدراتي امشي وادفن بالدرب خلصن بناتي.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: بك ننتصر، بك نقبض على شفار السيوف، لنجعل من دمائنا رصاصة في قلب العدو.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: ما كتبت الشعر في أروقة القصور طالب الأجور، عندما تنفجر الدماء أو تثور تكتب السطور، تقلع السجادة الحمراء من الجذور عندما تفور، ثمن الحرية الحمراء دم النحور في مدى العصور. أنت

لم جر الصوت من الطف كما الرعيد والصدى يعيد وعلى قذارة النحر مع الوريد هتف الشهيد قائلا كلا وكلا لك يا يزيد لست كالعبيد ورمى الحديد يوم الطف بالحديد واعتلى النشيد قلت كلا.

أنت فلا تعرفك القيود لا ولا الحدود فمحوت الموت من خارطة الوجود يشهد الخلود تارة تكون في الجنوب كالرعود تلهم الصمود تارة تكون كف الطفل إذ تعود ترجم اليهود أنت في الروح والقلب حاضر كل وقت كفث مباشر

ولا الظنون، انت اخرجت في المال شهاده.

عسكري لحنهن ياه يمتط الرياح ونشيدا داعيا حي على الفلاح وعلى السلاح وتحية

0: تمر السنون واحدة تلو الأخرى، ولا زلنا عطاشاك يا أبا الأحرار. لا خير فيها إن لم تراك، فالعيون تمشي إلى مشهدك يا أبا عبد الله.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: الموكب الأول إجيتاني لإخواني مشايخ.

حزن العراق التم على جروحي وبروحي شم راية. حزن العراق التم على جروحي وبروحي شم راية. هنا اطمئن قلبي.

كمل وارجع الكير خادم والله كمل وارجع. شاعر الحبيب ابو علي حسين.

فوقه وانا لطمي مرا منا نشكم منحر خطا درب بلون الاحمر ويدم الروس مشو احفر

0: صرت قلبي متقدمة والخدمة من باكر، شفت الدرب فارغ واحساسي جاني
1: كل الدول. الموكب الأول، الموكب

0: اوجع صدرك طبيت الطف بس اش حالي ملك اخواني هنا شتالي طحت عليهم غالي غالي شنو روحي بلا نوحي
1: قولها
2: شنو روحي
1: مالك على قبيه روح الزيانه

قطره ولا سفره اعلى في دوه. انت وتبكي

بعد وحدة زيانة اي وهنا تاريخ الحب يكتب كل بقعة بها

وعلى كلمة زينب يوم كامل ينحب وانت تدري بعد وحدة علي علي واكو عندك بعد نهر.

من كان يؤمن بالله ويرجو الثواب يوم الميعاد فليبكي على الحسين كما بكى عليه الرسول مرارا، وليحزن عليه كما حزن الرسول عليه تكرارا، وليتغير لونه كما تغير لون الرسول عليه كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الشيخ أحمد المحوزي.

جاي يشوفك وأعدائك تشوفك بكل مكان، صيح لبيك يا حسين وخلي خافون لبيك يا حسين. انت تعرف ليل ثجيل يا هو تختار. يلا إلك المجلس.

ليلك يلا انت تعرف خادم الزهراء الطيب العزيز الشيخ وسام الشوي. نعم نعم

راحت راحت ما خذ بإيد رسالة من الشمس راحت راحت إلى الظلام تهرس الكوفة تهرس راحت راحت

0: طويب درب اسمح حرف ماردنا سلطار وبين سلاطين ماردنا سلطار
1: وبين سلاطين عيد ابو حميده
0: ماردنا سلطار وبين ايه من الله النا مهابه وعناوين ماردنا

اسمع حرب حرب والمهمه الصعبه تحتاج الصعب حرب حرب سيدي سيدي وطلعت رسائل هم كذبوا

الخسارة العادانة العادانة عاد الله ورسوله وحياته آيا العادانة ما تنفع صلاته وجهنم مسارة احنا الهواشيم رواسي على القاع احنا الهواشيم رواسي على القاع تعب الصمدة علينا ولا ظهر ها الهواشيم

قسم قسم راح راويهم بسيفي ملحمة قسم قسم إلا خلي الزلم تسبح بالدمى قسم قسم راح راويهم بسيفي ملحمة قسم قسم إلا خلي

أرسم بطولة وشجاعة وعزيمة فتاري جيش كامل كسرت بوقفتي العظيمة.

ثاني جبل شامخ بقيتي بذباتي ويقيني لو مر خيالي.

مو جهة وحدة، الجهات الأربعة.

فجر حيهم حيهم شنك تعبت شنك علي وياك علي

يا غالي من عيني كل ما ودي وقل لك أمانة عيالي ولي غدر غدر حاول طهني وما طيحت لولا الغدر غدر هي بعد

0: زيارة الأربعين، ملحمة خطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

عدوان حالة الزيارة للشاعر علي أكبر الغرابي.

أجر عدوم بيها ونواسي هبتيها على حسين وهلا الله يمشي واليزوره وما برد شعوره نظرة فاطمية تنحسب جوره تنحسب حانة.

0: على قارعة الحزن تنهمر الدموع وتكثر الخطى، خطى أصحاب القلوب الوالهة، تلك التي تقصد حنظرة الطهر وعتبة القداسة، حينئذ يمتد المسير.
1: عهد منا حبيبي يا أبا عبد الله، ثورة مشي تظل مستمرة يا حسين.
0: شيبا وشبابا، نسوة وصغارا، لتشكل الجموع لوحة العشق والولاء نحو كربلاء.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: يا رمح قلة والله مو سهلة، يا رمح قلة

ارسم مشاهد وسط تفكيره، راسك يبات ويا غربه وجسمك بديره. يا رمح ارسم مشاهد وسط تفكيره، راسك يبات ويا غربه وجسمك بديره. راسك يبات ويا غربه جسمك بديره. قل لنتبع ياهو منهم تقتل

نتبع ياهو منهن تقتل الحيرة يا حضن يقدر يلم قصته كبيرة يا حضن يقدر يلم قصته كبيرة يا حضن يقدر يلم قصته كبيرة سولف بباله حيرة عياله الله سولف بباله

طيب الغالي الشاعر علاء عبد الزينبي. يا رمح ريح ضميرك وانس مع بالي، يا رمح ريح ضميرك وانس مع بالي، قل لمج وياتي دي ولازم عيالي، قل لمج وياتي دي ولازم عيالي.

عشيب قله مغير احوالي دمك العشيب قله غير احوالي بعد دمك العشيب قله غير احوالي رتل جروحه سبح بروحه رتل جروحه

رمح أرجوك حاول لا تصل عينه. ليش عمي لا يصل؟ يا رمح أرجوك حاول لا تصل عينه، تمسح النظرة الأخيرة بيننا وبينه، تمسح النظرة الأخيرة بيننا وبينه، قرب خيال

عروق المحنة من يمر بينا ترتوي عروق المحنة من يمر بينا وياي ترتوي شاغل أفكاري خيمتي وداري

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

إن كان الإمام الحسين قد حارب من أجل أهداف دنيوية، فإنني لا أدرك لماذا اصطحب معه النساء والصبي والأطفال. إذن فالعقل يحكم أنه ضحى فقط لأجل الإسلام. الكاتب الإنجليزي كارلس سير بيرسي.

تافوني وعدتوني

0: اللقم اللقم على هو المستهل، على هو المستهل حجي، على هو المستهل. شو شلونك؟
1: وعدتوني وانا
0: ام البنين.

عيون ناديهم يا قلبكم يا

0: الشيخ عبد الحسين ابو شوقي
1: في جمعه ومساعة وداع وهجرة في جمعه ومساعة وداع وهجرة حاجيهم بلوعة فراق وسفره.

وعفوني بركشة حالي وعفوني.

خدروني لا تجمعتكم عندي ساعة فراق السفر يا راحة تبدي هل من ريدتكم شنعي

منكم وين الذي حلت راح بعيوني خدكم وخلتي يصير وعينه وكنت وياه وعيونكم وين الذي حلت راح بعيوني خدكم خلتي يصير وعينه وكل واحد وزينب اشتركت برضاه.

وعيانكم وين اللي ذي حل تراه بعيوني اختكم خلتي يصير وعينا كل واحد وزينب اشتركت برباه تباريكم بتوالدكم من جنتن تترضعون.

وللمجروح تداوون يا اربع اخوه ويا وافوها بذاكر به وانا

وللمجروح تداوون يا اربع اخوة ويا وعفوها بذاكر باي وانا

انت يا ابو فاضل اخوك تعرفه.

شفه خاف القدر من بينكم يختطفه تحرسون اخوكم هذا

والدكم طولت اللي تلت ازمون هاي الوداع عدكم

وشواكت ما شفتوا اختكم زينب ندهتكم تسارعوا شعدها مطلب نوخوا لنوق كان زينب تتعب ولو عمرت ولو عمرت زينب تشوفها يصعب وش وقت ما شفتوا اختكم زينب ندهتكم تسارعوا شعدها مطلب نوخوا لنوق كان زينب تتعب ولها مرعد زينب تشوفها يصعب نادوها احنا

ولي خت من اخوته يا هلل ويفا عزته.

0: وش قلت ما شفتو يخدكم زينب.
1: بارك الله فيك. ممنون ممنون ممنون.
0: تجمعهم بساعة وداع وجرة تحاكيهم بلاعة فراق وسفرة أربعة وكل واحد قرب وتنورة وكل واحد صبيعنا تعتبره تناديهم يا قلب امكم يا نوار العيون تناديهم

وعندي وصية بعد لا تضيعوا من لسان أمكم يلي بتودعوا.

0: وللجود تتحلون تطلب
1: واللي ضامي تزقونه وانا

غافلا أمي رضيع بهالسفر غافلا أمي رضيع بهالسفر.

ولا رضي يصير يا ولاد بخطر، لا حليب يجف.

0: شيخ يا علي حداي.
1: لا شيخ عبد الاسيان ابو شوقي.

كل بطل يصبح حبيبي حب مصرعي شوفي بوفا عويلي شوفا مقطعي لها

حسين راح برق بيتي عينا ما غمضت ابد عن اخويتي عينا ما غمضت ابد عن اخويتي حتى جلي يا لساني

0: قابل اخو حسين ضح حبر قويته عينا ما غمضت ابد عن اخويته هذا ابو فاضل مثل ما راديته قابل اخو حسين ضح حبر قويته عينا ما غمضت ابد عن اخويته حتى جي ليل سهم طفى حتى جي ليل سهم طفى
1: حقبات يمي
2: زيارة الأربعين ملحمة خطن وثورة عشق
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل

تتلاطم أمواج الحشود الزائرة على ضفاف العشق الأزلي متجهة نحو صحراء نينوى لتجدد العهد القديم. فمذ دحرت دماء الحسين جيش يزيد، خلدت كربلاء وكانت رحلة المسير

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الطلبات تشفيه عن المشي عن السيارة.
2: افرح ما باقي شيء عن المشي عن الزيارة.

0: نتلاقى ويا القمر قاع ومطر يم المنارة، من كل دولة ومعمورة أفواج أفواج نزورة، من كل دولة ومعمورة أفواج أفواج نزورة. هلا بزوار الحسين، هلا بزوار الحسين، هلا بالمشاية، هلا بالمشاية. افرح افرح افرح، ما باقي شيء
1: عند المشي عند الزيارة.

الطرق من تنطلق خالي العزيمة أطوع عنان الشرف للمعرف معنى الهزيمة راعي الثورة المشهورة أفواج الله راعي الثورة المشهورة أفرح أفرح أفرح ما باقي شيء أفرح.

0: ناس الحقدت معذورة أفرع وفرح ما باقي شيء عن المشي.
1: قالوا في الحسين.

قام بين الحسين بن علي والغاصب الأموي نزاع دام، وقد زودت ساحة كربلاء تاريخ الإسلام بعدد كبير من الشهداء. اكتسب الحداد عليهم حتى اليوم مظهرا عاطفيا. المستشرق الهنغاري إغنانس جولد تسيهير

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الخامسة عشرا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: نمشي مع الحجة مع الحجة مع الحجة، نسعى إلى حجة إلى حجة إلى حجة. نمشي مع الحجة باسم الله نبديها، كعبة عشق عدل نطوف ونحج بيها.

0: خطوة نمشي.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل.
3: أطلب من حسين يحضر ملك موتي لو حضر بهاي لا تعوفني أبو علي. أطلب من حسين يحضر ملك موتي لو حضر يخفف

شاعرها الموفق المخلص المهذب الحسيني وسام الشويلي. أدعو الإنسانية كلها تقرأ قصة كربلاء منها.

الحسين يصير محور للحياة الفاضلة، بيه تطهير النفوس، بيه تطهير

الخنصرات يا حسين الخنصرات حسين عيني ما تشوفه قبة وابواب وصحن حسين عين وانا كبير حسين قول قول حسين عين وانا كبير حسين هو ما امشي اشوفه للغريب اجمل وطن وضوه

صحيت بس باللطف حسين حسين بكل شي لازم ينخدم حسين.

خنصرة بخنصرة الطاهر والسلم دين وأخلاقي وقيم بخنصرة يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله هواي مرتني أسامي هواي قارب الكتب واقع قبالي وأشوف واقع

ما يريد اي تارسي الدنيا ورد حسين حسين شلون عنا ابتعد

ابي من حسين يحضر ملك موتي لو حضر. اي والله ابو علي هاي رأتي بهاي، لا تعوفني ابو علي. اطلب من حسين يحضر ملك موتي لو حضر، يخفف علي المصاب ويخفف علي.

أصيح حسين هناك بالنشور وبالحشر. حسين قول وياي بموتي وبوسط القبر. حسين

0: زيارة الأربعين، ملحمة فطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: احنا خدامك نبدل عمر لايامك، احنا خدامك
3: هلا هلا
2: احنا خدامك ادوال عمر.

أنا أوعد أوف وياكم وعد روح فداكم عهد أوف وياكم وعد روح فداكم أبد ما ننساكم أدري ما تنساني

خدامك خلي خلي احنا خدامك الخدمة للصبح شهيدنا احنا خدامك الأستاذ ثار الكنان يا غاتي الله الله الله اعترف هاي الراية اعترف هاي الراية عشق وانت الغاية عشق وانت الغاية

حسين احنا خدامك احنا خدامك احنا خدامك احنا خدام بالاخير رفعت راس والله ما شاء الله الله نعم كلمة حاضر نعم كلمة حاضر امل ننطر باكر سفر طبع مساهر والضمير متاني والضمير الله والضمير متاني كلمة حاضر امل ننطر باكر سفر طبع مساهر

تتعب لا تتعب يلا اهنا حار ضام حسيني نحر ضام حسيني نغر روشنيني ضوى نور بعيني منهجك قراني منهجك قراني منهجك

حدار قائد علي حدار قائد حدار قائد او حدار قائد او حدار قائد حدار قائد

ابو الغيره رزق وانتم خيره وطن حبكم وديره اجمل الاوطان اجمل الاوطان حيدر قائد علي حيدر قائد حيدر قائد او حيدر قائد ايوه احنا نجاهد ايوه احنا نجاهد حيدر قائد او حيدر قائد حيدر قائد هلا واحنا نجاهد حاضر شاهد الله الله الله علي حيدر قائد تبعد واحنا نجاهد

تتلاطم أمواج الحشود الزائرة على ضفاف العشق الأزلي متجهة نحو صحراء نينوى لتجدد العهد القديم. فمذ دحرت دماء الحسين جيش يزيد، خلدت كربلاء وكانت رحلة المسير

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: بعد يكرهوني يكرهوني وأحبك يمسحوني.

عنيد ومعجبي بقلبي وعناده، أحبك حب محمد للعباد.

اجرع المر على مودك اجيك من النهايه وش احبك مو كفايه اجيك من النهايه وش احبك مو كفايه ولا

0: حسين يا حسين
1: يا حسين للحبيب الغالي الطيب المخلص ذرية الزهراء السيد عبد الخالق المحنة.
0: أنا لطمة صدور أول محرم، أنا

حب يا زاير خذت أعلى المراتب صرت ابن المواكب خذت أعلى المراتب صرت

أحس ما عرفك وأفهم كلامك، إذا ما أشعر بطعنة سهامك، ولا زورك ولا أعرف مقامك، إذا ما أنجوي بجمرة خيامك. فهمت والي لي والي يعني ما أطعن موالي، وفهمت والي لي والي يعني ما أطعن موابعد، وفهمت والي لي والي يعني ما أطعن موالي. سمح آني وغلاتك مهم عندي رضاتك، سمح آني مهم.

شيء احبك وانت تستقبل منيتك احبك وانت تستقبل منيتك احبك والدمع خضب لحيتك احبك والدمع خضب لحيتك بناتك صاحني وثارت حميتك بناتك صاحني وثارت حميتك قمت بس العطش فقل مشيتك.

رايح تعيش وكل شي رايح عرفتك وانت طايح تعيش وكل شي رايح وانا قلت لك نعم انا خادم

0: على بالك.
1: الطيب الغالي السيد عبد الخالق محمد،
0: حلم عمري أمر لحظة على بالك، أذان انت وانا احسبني بلالك، أذان انت وانا احسبني بلالك، أقبل تراب أقدام المشالك، أقبل تراب أقدام المشالك، وابو سيدي بجالك والقرالك.

هاجس دعت وعندي هاجس أموتن بالمجالس أنا وضع حسين أنا خادم خدام أنا وضع حسين.

وراك ضعت تحت الحوافر، يشوفونك ضعت تحت الحوافر، واشوف انك مقامي وبي مناير، اشوف انك مقامي وبي مناير، ولا شايف ظهر يشبك خناجر، ولا شايف ظهر يشبك خناجر، ضماير ينزفي وخضر مناير من عسى جفوفي قطيعه، لا دموعك عالشريعه من عسى جفوفي قطيعه، لا دموعك عالشريعه، دمع ابكي على جرحك شريد ابكي على ذبحك، دمع ابكي على جرحك شريد ابكي على ذبحك، حقيقه مو وهم انا خادم

تنضح شهامه اشوفك ضامي بس تنضح شهامه لقيتك من حني بس باستقامه لقيتك من حني بس باستقامه رغم مذبوح بس بيك ابتسامه رغم مذبوح بس بيك ابتسامه نعم واقع لكن شفتك قيامه نعم واقع لكن شفتك قيامه.

والتمني أشوفك راضي عني، رجائي والتمني أشوفك راضي بعد بعد يا رجائي.

0: وانا معل التراب ودمع جاري ودق على الصدور ليل ونهاري ودق على الصدور حتى لو بالدم فديتك أبقى أشعر ما وفيتك حتى لو بالدم فديتك أبقى أشعر ما وفيتك بقين بالضميري لأن أنت أميري بقين بالضميري أنا بعدك عدم أنا خادم
1: هلا هلا
0: أنا بعدك عدم
2: أنا خادم خادم يا حسين
1: وينك وينك
2: يا حسين
0: يكرهوني وأحب

0: زيارة الأربعين، ملحمة خطى وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: Calvary.

عايش دوم وياي، يا العايش دوم وياي، يا بطرة للفقرة، يا الحبك مو أسطورة، شايب شفنا يا مصورة بجفوفه يشربك ماي.

دينا واذكر امي تقل وليدي العايفهم باطل دينا ما ينقاس السلمة بشارب سلمة المعافي حسين سلمة المعافي حسين وياي وياي

عايزنا كبار عالم يا بابك خادم. كم عابس عندك مجنون حفايب دربك يمشون، ناس بكل خطوة يصيحون، شي يصيحون.

الشاي والراية رتبة وصارت بمتوني جربوني وشدوا عيوني هم دل درب حسين الله مشاية والراية رتبة وصارت بمتوني جربوني وشدوا عيوني هم دل درب حسين واندل وصل ولو اطلب من الكب يقل الدل المصعبة اترس جفك والعين مشاية والراية رتبة وصارت بمتوني جربوني وشد عيوني هم من دل درب حسين أندل وأوصل

0: وجيب
1: كلما اقتربنا من الأربعين
2: زاد القلب ألما
1: وزاد اللقاء لهفة.
2: طريق الحسين،
1: كعبة المؤمنين،
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: ولا بولاد علي مهجور موفق ما ينسى مصيبتها ما شاف ابنك عاشورا
1: شاف ابنك عاشورا
0: يقف ويستريح.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

لم تعد ثورة الحسين عليه السلام تمثل حركة شخصية أو مصيبة فردية ليقال إنه مضى زمانها وانتهى وقتها، إنما هي رمز للاستشهاد في سبيل الحق، وهي بذلك سوف تعيش في ضمير الإنسان ووجدانه ما بقي هذا الإنسان. الشيخ حسين معتوق.

0: قوموا
1: اخواني اليمنى رجاء بلا حج ما اسمع بس اليمنى
0: هاي العاطلة اللي تحاجيك اليوم.

نور عيونك تاكل ما شافت نوم. هاي العقل اللي تحاكيك اليوم.

0: يا ابن امه عقوم صابر. هلا
1: جارت الدنيا علينا عنك رحنا وردينا
0: الى الشيخ عبد الحسين ابو شبر.

شاهد بالعين متهشمة ضلوعك يا اخويا صويا، ولان راسك عيد جتالك، ولان راسك عيد جتالك، ونحرك يجري بدمه، ولان راسك عيد جتالك، ولان حر يجري دمه، ولسام مارد قلبك خويا وما تدري عقبك اجمع.

0: سوا سوا.
1: جارت الدنيا علينا عنك ريح
0: سوفوان.
1: يا حسين يا ابن امي وانا بالحال يا حسين يا ابن امي وانا بالحال ذكرت الوصي يا ودعت عند عيال وذكرت يا ابن امي الخيام بالاطفال ذكرت العيلي لوشي تخلي الانذال وهل وجعاني بصيوانه وحده ولا اخوه وياه وهل وجعاني بصيوانه وحده ولا اخوه وياه اهتم بحاله وحالك لا اهتم باطفالك اجمم صاحب
0: يا ابن امي

0: غات مني غات
1: يا حسين يا ابن امي وانا بالحال يا حسين يا ابن امي وانا بالحال ذكرت الوصيه ودعت عندي عيال وذكرت يا ابن امي الخيم بأطفال ذكرت العيالي لوشيفت خليل انذال وهلي وجعاني بصوانه وحدة ولا اخوة وياه اهتمي بحاله وحالك لو اهتمي باطفالك اجمي مصاب

هلا هلا. جارت هالدنيا علينا. كم مصاب؟ عرفت.

احد طفاه صوانا بنار تلاب غيري ما حد طفاه انا لريحتي وطفيته وعني جت علي حاميته اجمي

0: هلا هلا بك.
1: كرحنا وردينا تشمصا وقضيت ذاك اليوم.
0: منو منو بالخدمة؟
2: لمن لمن؟
0: لا شيخ عبد الحسين ابو شوقي.

غيري ما حد طفى، انا لريحتي وطفيته وعن جت على حاميته اجمي.

0: وقضيت ذاك اليوم بالحال شو صار.
1: ممنون اغاتي، بالخدمة بالخدمة بالخدمة بالخدمة بالخدمة عيوني.
0: وقضيت ذاك اليوم بالحال ايش صار، اطفال متسحقة بخيل الاشرار وعيال

0: كم طيفي الضاع وتاه اركض من وادي الوادي ولس
1: بلا جواب بلا جواب.

اللي شفناه. وقضيت ذاك اليوم ويوم اكمل وقضيت ذاك اليوم بالحال اش صار.

0: للعشرار وعيال مسلوبة وخيام تلابنار وقضيت ذاك اللي للأخبار أطفالك أتفقد كم طيف الضاع وتاح أطفالك أتفقد كم طيف الضاع وتاح أركض من وادي الوادي ولسان بخوفي نادي كم من صعب شفناه كم من صعب شفناه وقضيت ذاك اليوم بالحال اش صار.
1: So, what?

الأشرار وعيال مسلوبة وخيم تلعب نار وقضيت ذاك الليل الأخطار أطفالك أتفقد كان طيف الضاع وتاح أركض من وادي لوادي ولساني بخوف ينادي كم من صعب شفناه كم من صعب شفناه أصبحت وشلون أصبحت بي روح أصبحت وشلون أصبحت بي روح بضلوعي نار مصابك بقلب جروح جابا والنوق وين يردون نروح تربي غيدة عيني وجفنها مشبوح وانا المتكفل بينا عباس احنا بحماه وانا المتكفل بينا عباس احنا بحماه راح الشاني حامينا والشام تظل خادينا كم مصاب شفناه أصبحت وشلون أصبحت بيا روح بغير

مشبوح وانا المتكفل بينا عباس احنا بحماه راح الشان يحامينا والشان تظل خادينا.

ردنا نودعكم على القاع اجسام ردنا نودعكم على القاع اجسام ما رضوا من عنا يا خويا الظلام عنا مرينا بصيري خت ايتام ردنا نودعكم على القاع اجسام ما رضوا من عنا يا خويا الظلام عنا مرينا بصيري خت ايتام بنوح الارى ملي والحزن والالام بصبر العليل الصابر هو عليه السياط عداه بصبر العليل الصابر هو عليه السياط عداه عنو ودعناكم يا ابن امي وفارقناكم كم من صابل شفناه كم من صابل شفناه ردنا نودعكم على القاع اجسام ما رضوا من عنا يا خويا الظلام عالنوق مرينا بصيري خت ايتام بنوح الهرى ملو الحزن والالام بصبر العليل الصابر هو عليه السياط عداه عنو ودعناكم يا ابن امي وفارقناكم.

من حالك غدا ينشدني من شاف ما واحد يجي يساعدني طالت على ايد طالت علي ايده وغيده يحددني

منكم ينشدني من شاف ما واحد يجي يساعدني طالت علي ايده وغيده يهددني انا اللي ذي ما واحد مشاهدني وابن زياد بديوانه يسب وما حد ينهاه وابن زياد بديوانه يسبني وما حد ينهاه كان يطلب بينا ثاره وينظرنا يسار قباله كم من صعب شفنا عن حالي وعن حالكم ينشدني من شاف ما واحد يجي يساعدني طالت علي ايده وغيده يهددني انا اللي ذي ما واحد مشاهدني وابن زياد بديوانه يسبني وما حد ينهاه كان يطلب بينا ثاره وينظرنا يسار قباله كم من صعب شفناه آه يا ابن أمي شا سولف لك بعد آه يا ابن أمي شا سولف لك بعد آه يا ابن أمي شا سولف لك بعد آه يا ابن أمي شا سولف لك بعد لسان زيان براح يحكي لك شدد وياكم النوم من العيون انفقد ولا اخدكم بعد ترفع عيونه آه يا ابن أمي شا سولف لك بعد آه يا ابن أمي شا سولف لك بعد لسان زين براح يحكي لك شدد وياكم النوم من العيون انفقد ولا اخدكم بعد ترفع عيونه شحال من كانت يسير على الهزل شحال من كانت يسير على الهزل بعائلة تكلفت بدموع التهل سلمتني خويا كم طفلة وطفل سلمتنا اهل الضعون ضعون شحال من كانت يسير على الهزل شحال من كانت يسير على الهزل بعائلة تكلفت بدموع التهل سلمتني خويا كم طفلة وطفل سلمتنا اهل الضعون ضعون رحت يا ابن امي وبضلوعي النار من مصايبكم ومن جور الاشرار خويا تنشدني على عيالك اش صار يا تقوم تشوف صدمتوني
شفت يا ابن امي ايش صنع بينا الدار، شفت يا ابن امي ايش صنع بينا الدار، ابن مرجان على زينب جسر، وشام نذل وشام نذل صوت علم تون انكسر، وتدعي استعفت القوم وديونه. شفت يا ابن امي ايش صنع بينا الدار، شفت يا ابن امي ايش صنع بينا الدار، ابن مرجان على زينب جسر، وشام نذل وشام نذل صوتي علم تون انكسر، وتدعي استعفت القوم وديونه. وشف الذاك يزيد بالنقمة عشد، وشف الذاك يزيد من نزيد نقم، وشف الذاك يزيد من نزيد نقم، ذاك جد بيتنا يا ما خدم، لن يريد لن يريد بمجلس يبيع الحرم، لن يريد بمجلس يبيع الحرم، يوم يعليها وتشوف عيونه. وشف الذاك يزيد من نزياد نقم، وشف الذاك يزيد من نزياد نقم، ذاك جد بيتنا يا ما خدم، لن يزيد لن يزيد بمجلس يبيع الحرم، يوم يعليها وتشوف عيونه. فاطمة فاطمة الوصتني بيها يريد، فاطمة فاطمة الوصتني بيها يريد، خادمة خادمة يحبها الوادم يزيد، فاطمة فاطمة الوصتني بيها يريد، خادمة يحبها الوادم يزيد، شوف اخو عبر قبته طاق الحديد، شوف اخو عبر قبته طاق الحديد، وهي ذبلت بالدموع جفونه. فاطمة فاطمة فاطمة الوصتني بيها يريد، خادمة خادمة يحبها للوادم يزيد، شوف اخو عبر قبته طاق الحديد، وهي ذبلت بالجف وهي ذبلت بالدموع.

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: جيت وقلبي ملهوف،
2: فريد العالم يشوف،
1: يسجلني
2: يسجلني.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
4: أين تمضي لحسين؟ قلت ذاهب، هو كهفي حين تعيين المذاهب.

0: واسع
1: حسين
0: كل ما
1: عندي حسين حسين حسين
0: حسين دربه.

للطيب الغالي الحسيني الأصيل الشاعر علي حسيني العامل كساحق ضلوعه حسنا سحقت فمثل عزائي لا ما رزقت فمثل عزائي لا ما رزقت تخيل ليس في عمري حسين تخيل ليس في عمري حسين إذن قل لي لماذا قد إذن قل لي لماذا اسألوا عن طينة الحمراء عيني خلقت تبكي على نحر الحسين الله اسألوا عن طينة الحمراء عيني

وبؤبؤها كلون الحزن أسود وبؤبؤها كلون الحزن أسود حسين نعمة.

حسين نعمة لله كبرى عليها من عديم الأصل أحسد عليها من عديم الأصل

الله ونفوس سود انكرت ساعي مريضة. فاز من زار الحسين، خاب من جاف الحسين. فاز من زار الحسين.

إلى الفسطاط بالأغاتي صاغي، إلى الفسطاط بالأغاتي صاغي. لم أزل أسمع سؤلا قال أين، وجوابي قتلوه يا سكينة. لم أزل أسمع سؤلا قال أين يا، وجوابي قتلوه يا سكينة. هرولي بنت الحسين وادعي شمس الحسين، هرولي بنت الحسين وادعي

يا صاحب الزمان. يا صاحب الزمان أحلفك بزينب.

لغير العيد وفي لقيا الأحبة لغير العيد وفي لقيا الأحبة أنا عيدي منارات وقبة أنا عيدي منارات وقبة

على من صار للمشاب كعبة، كيف لا يقعدني الهم الثقيل وثوافي خس

قطن أنام ولا أبالي. اسمع فدوى أروح لك. على قطن أنام ولا أبالي، ومولاي الإمام على الرمال، ومولاي الإمام على الرمال.

كلما زرت الحسين هكذا ألقى الحسين، كلما زرت الحسين هكذا

رب الأرض رجلي لقد أكلت ذنوب الأرض رجلي فسرت

0: وفاطمة على الباكي
1: تصلي
0: تحشر ولا ايه وفاطمة على
1: الباكي تصلي
0: اعد اعد ايه وفاطمة

العبيس وبعتس قيل شانل صار يابيس فدموعي للحسين في يدي أم الحسين فدموعي للحسين في يدي كل ما حسين حسين حسين حسين أين تمضي أين تم وين وين

0: أبو الحسين كل ما في دول هالصوت أروح
1: حسين
0: حسين درب ربي درب ربي واسع باب حسين حسين
1: حسين حسين
0: الطيب الغالي علي حسيني العاملي قصدت بغربتي قبر الحبيب قصدت بغربتي قبر الحبيب فمن كهف الغريب سوى الغريب فمن كهف الغريب سوى الغريب

وصب له حنينا أنا صب وصب له حنينا أناجيه بدمعات السخينة أناجيه بدمعات السخينة حسين يا مدينة كل حسن حسين يا مدينة كل حسن بعد هو زينب بالأسى باب المدينة وزينب بالأسى باب المدينة بعد

الله زينب حين كانت بسياط الشمر تضرب

0: آه يا أخت الحسن، آه يا أهل حسن، آه يا أخت الحسن، آه يا أهل حسن، كل ما عندي حسين حسين حسين حسين حسين. أين تمضي؟ أين تمضي؟
1: إذاعة جامعة المستقبل، السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر الله أكبر.

وأحللنا بحبوحة جنانك، واقشع عن بصائرنا سحاب الارتياب، واكشف عن قلوبنا

واقعة كربلاء لم تكن موقعة عسكرية انتهت بانتصار وانكسار، بل كانت رمزا لموقف أسماه لا دخل له بالصراع بين القوة والضعف وبين العضلات والرماح، بقدر ما كانت صراعا بين الشك والإيمان وبين الحق والظلم. أنطوان بارا، من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

0: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.

في هذه الحلقة سنتناول سيرة عطرة من أعلام مدينة الحلة وممن ساهم في إزرائها المعرفي هو الشيخ علي الشفهيمي. مثلما اختلف المترجمون للشيخ الشفهيمي في ضبط نسبه، فقد اتفقوا على تقدمه وعلو مكانته وغزارة علمه وأدبه ورصانة شعره، إذ اختلف من ترجم له في ضبط نسبه، فورد في المجاميع المطبوعة والمخطوطة اختلاف واضح لأسماء شتى، هي الشفهيمي الحلي والشفهيمي العاملي والشفهيمي والشهيفي وابن الشهيفية والشاهيني وابن الشهيفينية وربما غيرها من الأسماء. وهذا الاختلاف بتغير أو بتقدم أو تأخر حرف من حروف الاسم لا يؤثر البتة على اتفاق ما ذكر المترجمون بأنه الشيخ علي بن الحسين المكنى بأبي الحسن علاء الدين المعاصر للشيخ الشهيد الأول محمد بن مكي المقتول سنة 786 للهجرة. إن الاختلاف ربما نتج بسبب النسخ، مما حدا بالمتأخرين السير عليه في الضبط وفاتهم أن يصححوا ما أخطأ فيه النساخ، فلم يعرف على وجه الدقة النسبة الأصح، غير أن جميع المترجمين المتأخرين فضلوا إطلاق اسم الشفهيمي لا غير، وعرف به عند العامة منذ عقود كثيرة وما زال متداولا كما هو حتى يومنا هذا بتمامه، وهو الشيخ أبو الحسن علاء الدين علي بن الحسين الشفهيمي الحلي، عالم فاضل وأديب كامل وشاعر فذ. فقد نسبه صاحب الروضات إلى جبل عامل، بينما نسبه مؤلف أمل الأمل إلى الحلة، وذهب آخرون بنسبته إلى شفهيم، وهي قرية في جبل عامل أو البحرين، وليس في كلا القطرين قرية تعرف بهذا الاسم، ومنهم صاحب أدب الطف، في حين قال صاحب رياض العلماء ابن الشفهيمية وهو اسم أمه. وذكر الخاقاني عن نسبته بالشافيني ما أورده ياقوت الحموي في معجم البلدان بقوله شيفيا ويقال شافيا قرية على سبعة فراسخ من واسط قد نسب إليها جماعة، ولعلها حرفت وصحفت شافهين وشفهين. ورجح ذلك السيد جواد شبر حين قال وبعد ابتداء الخراب في واسط وما جاورها من القرى والضواحي على أثر سقوط الدولة العباسية وقارات التتار على البلاد، هاجر المترجم إلى الحلة لكونها في ذلك العهد دار الهجرة ومحط رجال العلماء والأدباء. أما الشيخ اليعقوبي يؤكد ما رجحناه من عدم كونه حليا بالأصل، حنينه في شعره إلى بلد كان قد نشأ فيه واستوطنه قبل الحلة، فتراه دائما يتذمر من غربته في قصائده التي قالها في الحلة، ويبكي لنأي أحبابه ويندب فيها عصر شبابه، ومن ذلك قوله أبكي اشتياقا كلما ذكروا وأخو الغرام يهيجه الذكر، ورجوتهم في منتهى أجلي خلفا فأخلف ظني الدهر، وأنا الغريب الدار في وطني وعلى اغترابي ينقضي العمر. بينما فند السيد هادي كمال الدين ما ذهب إليه الشيخ محمد علي اليعقوبي، فقال بأنه لم يصب كبد الواقع، وقد اشتبه اشتباها كبيرا فيما ذهب إليه، فأنه صرح بأنه غريب الدار في وطنه، فلماذا اعتبر اليعقوبي لفظة الغربة ولم يعتبر الوطن؟ وقد قال الشاعر أنا غريب الدار في وطني، ولم يقل أنا غريب الدار عن وطني، ليستدل بعن معنى تجاوزه حدود وطنه، ولكنه عبر بفي الظرفية. وعن شعره وشاعريته، الشاعر الحلي علاء الدين الشفهيمي جمع بين العلم والأدب
وكانت لقصائده شهرة خلدته بين الشعراء، فقد اتفق المترجمون له على أنه كان عالما أديبا شاعرا طويل النفس للغاية، يغلب على شعره الجناس والطباق وغيرهما من المحسنات البديعية. وقد نشأ في العصر الذي فسدت فيه معاني الشعر العربي وألفاظه، بيد أن شيخنا علاء الدين تتجلى براعته وعبقريته في امتياز شعره الذي قال في أهل البيت عليهم السلام: وليس في أيدينا غيره، بقوة المعاني وسلاسة المباني ومتانة الأسلوب مع ما فيه من المحسنات البديعية التي كانت تأتيه عفوا بلا تكلف وتطاوعه من غير قصد. وقال صاحب الرياض عن الشفهيني: شاعر بليغ وله كتاب ديوان، وعندنا قصيدة من جملة ديوانه وهي في مدح مولانا الإمام علي عليه السلام مجنسا وللشهيد شرح عليها. وقال في موضع آخر: رأيت من أشعاره بعض مراثيه للإمام الحسين عليه السلام، وهي 7 قصائد في مجموعة بأرتبيل، وكانت المجموعة بخط الشيخ محمد بن علي بن الحسن الجباعي العاملي تلميذ ابن فهد. أما الشيخ يوسف كركوش فيقول: وهو شاعر فحل متين الأسلوب، يطرز شعره بالمحسنات البديعية، وجاء في فقهاء الفيحاء الشفهين ممن طغت سمعته الشعرية فأخفت سمعته العلمية، أو كادت، مع أنه من زعماء الحركة العلمية، وقد جلى في الشعر حتى كان من عباقرته. وقال الخاقاني عن الشفهيني: جاء شعره رصينا محكم السبك والديباجة، مشرق الأسلوب، قوي التركيب، ولقوته من لف الخواطر ونشرها نال إعجاب أدباء العصر الحاضر، فإذا ما تلا شعره برواية جميلة تهتز له المشاعر كما تصغي له أرباب الذهنيات الأدبية الواسعة. عدنا معكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار، أهلا وسهلا بكم. وعن وفاته ومرقده، أجمعت المصادر على أن وفاة الشيخ علاء الدين الشفهيني كانت في الحلة، ولم تعرف سنة وفاته مثل

0: شيخ الحلة بأن للشيخ الشهيد الأول محمد بن مكي المعاصر للشفهيني والمقتول سنة 786 شرح إحدى قصائده، وهو شرح بديع اشتمل على فوائد جمة، ولما وقف الشفهيني على ذلك الشرح فخر به ومدح الشارح بمقطوعة شعرية. وما تقدم يخالف ما ذهب إليه كل من صاحب الرياض نفسه حين قال لعله معاصر لابن فهد الحلي وصاحب الطليعة بقوله توفي في حدود 700 في الحلة. أما قبر الشفهيني فمعروف بالحلة مشهور، وقد وصفه الشيخ محمد حرص الديني فقال مرقده بالحلة عامر المشيد، ويقع في ملتقى زقاقين نافذين عليه قبة صغيرة بيضاء، وقبره اليوم معروف المشهور عند الحلين لا ريب فيه. وفي هامش المراقد يقول المحقق في محلة المهدية إحدى محلات مدينة الحلة قبره يشكل زاوية ملتقى شارعين اليوم، ولقبره على كل من الشارعين شباك. وقد فتح لنا سادنه باب المرقد فكان على قبره صندوق من الخشب، وكل من أبعاده الثلاثة لا تتجاوز مترا واحدا ونصف المتر، وإلى جانبه غرفة أخرى متصلة به كرواق للقبر، وكان على الغرفة الأولى القبة البيضاء المتوسطة الحجم والارتفاع. ويقول الشيخ السماوي له قبر معروف يزار ويتبرك به وتستجاب عنده الدعوات وتفاض البركات. ويقول الدكتور سعد الحداد وقبره كما وصف مشهور في الحلة المهدية في الشارع الذي يربط بين منطقة التابية والسوق الكبير مقابل حمام المهدية في غرفة مربعة الشكل تبلغ مساحتها 20 مترا مربعا تقريبا. كان القبر الشريف تعلوه قبة خضراء تهدمت قبل عقد من الزمان حتى امتدت يد المحسن الحلي الحاج محمود حسان مرجان إلى أعمار المرقد والمسجد المقابل للمرقد، والذي نعتقد أنه كان مدرسة علمية تابعة للشيخ الشفهيني. تم الإعمار فيها سنة 2001 وظهر بحلة جميلة، والقيم على المسجد والمرقد هو الشيخ حاتم المرشد. إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج مراقد الأنوار. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. شكرا جزيلا لحسن استماعكم وفي أمان الله.
1: مراقد الأنوار سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضا من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعيا حسنين الحسون.

0: يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. الحفيد يطلق على ابن الابن، ابن ابنك يعبر عنه حفيد. كذلك الشبر، الشبط أيضا يطلق على ابن الابن، لكن غلب استعماله على ابن البنت، فصار ابن البنت يعبر عنه شبط، وإلا هو أيضا يطلق على ابن الابن، يعني لغة ابن الابن هم يسمى شبط، إلا أن بالاستعمال بمعنى الاستعمال يعني، أو مثل ما يقال تعيني كثرة الاستعمال، أصبح يطلق على ابن البنت الشبط. طيب الآية الكريمة فيها مجموعة من الأبحاث إن شاء الله أمر بها تفصيلا. البحث الأول قوله تبارك وتعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. هذا الجعل يحتمل معنيين، المعنى التشريعي والمعنى التكويني. المعنى التشريعي يعني هالعلاقة اللي تكون بين الرجل والمرأة، الله عز وجل يقول احنا أبحناها لكم، جعلناها يعني قنناها ووضعنا لها قانون، يعني ان الان الرجل يملك من المرأة، الزوج يملك من المرأة ما لا يملكه منها ابوها ولا اخوها. زين، الواقع هذا اللون من العلاقة اللي أباحها الله عز وجل بين الرجل والمرأة وجعل لها غاية، وهي إمداد المجتمع، إمداد النوع بالذرية، هنا التقنين المراد به على رأي أن التقنين الله عز وجل وضع قانون إلى العلاقة بين الرجل والمرأة، عبر عنها بالزواج. طيب هذه العلاقة بالوقت اللي أيضا هي بها جعل تشريعي بها جعل تكويني. شنو معنى جعل تكويني؟ يعني كيف كلا من الرجل والمرأة للقيام بأداء وظائفه. المرأة وظيفتها تحمل مثلا، لازم تكيف لهذا، يعني يكون عندها رحم، ها، موضع لحمل الجنين. هذا التكييف نعبر عنه الجعل التكويني، يعني جعلها مؤهلة للحمل، للولادة، للرضاع، جن مؤهلة أيضا لحاجات الرجل. فجعلين، أكو جعل تكويني وجعل تشريع. طيب من هنا المرأة تقوم بدور لعله يعتبر من أخطر الأدوار، أو بالأحرى دور يعتبر من أهم الأدوار. هذا الدور أولا إعداد الجيل وتربيته، إسعاد الرجل في داخل البيت، القيام بالأعمال البيتية، يعني عدها أكثر من بعد من الأبعاد تقوم به المرأة يعني مو بعد المرأة مو مجرد غريزة، لا، والبعض يخطئ يغلط هالغلطة يصور أن المرأة مجرد غريزة، لا، المرأة الواقع تقوم بإعداد الجيل، بتربية الجيل، تقوم بتهيئة البيت، الخلية، العش اللي تدرج به الإنسانية، اللي نسميه البيت، يقوم كله على رأس المرأة، ها؟ إلى جانب الأعمال الأخرى التي تقوم بها وتكون فيها إلى جانب الرجل. ومن هنا رأينا هذه العلاقة الله عز وجل يوليها عناية في جملة من التشريعات. شلون يعني متكيش؟ مثلا النبي صلى الله عليه وآله يقول: ما زال جبرائيل يوصيني بالمرأة حتى ظننت أنه لا يمكن طلاقها إلا من فاحشة مبينة. يعني يقول لكثرة ما أوصاني جبرائيل بها أتصور أنه ما يسوق طلاقها إلا من فاحشة مبينة، أما باقي الأشياء اللي يمكن أن تصدر من المرأة وعدا الفاحشة المبينة ما يمكن أن يصل خطرها إلى حد الطلاق، لأن الطلاق أمر يهتز له العرش. نبهلي، لأن به هدم وأسرة. النبي صلى الله عليه وآله يقول: جبرائيل يلح علي بالوصية بالمرأة. طيب، ولهذا احنا نلاحظ الآن الفقهاء نظرا لموقع المرأة ولكثرة الوصية بها نفق الآن بالنسبة للأقارب، نفقة الأبوين مثلا أو نفقة الأقارب اللي الواجبة ليتحملها المؤشر الغني إلى الفقير، النفقة هذه إذا الرجل معشر تسقط عن النفقة، نفقة الأقارب، لكن نفقة الزوجة ما تسقط، تبقى مطلوب إلها وتعتبر على يدين إلى أن يتيسر عنده يسددها، وإلا ما تسقط أبدا المرأة هاي النفقة. هذا على ماذا يدل؟ يدل على أن المرأة تحظى بأهمية نظرا أخر الغنم بالغرم، ما تعطيه المرأة الواقع ينبغي أن يكافأ. النبي صلى الله عليه وآله بالوقت اللي عبأ النفوس معنويا إلى تقديرها عبأ الإنسان المسلم ماديا إلى سد حاجاتها، فاعتبر نفقة المرأة تقدم على نفقة الأقارب، وإذا سقطت نفقة الأقارب ما تسقط نفقة المرأة. هاي نقطة. النقطة الأخرى، رأينا أن الشارع لاحظ وضع الأسر، يعني احنا نعرف أن البيوت يصير بها إشكالات، ما يمكن أكو بيت ما تمر عليه غيمة، لا، أغلب البيوت تمر عليها حالات يصير بها نزاع، يصير بها سوء تفاهم، يصير بها أوضاع من هالقبيل. مع ذلك كله، مع ما يمر على البيت، هاي الأمور اللي يمكن أن تمر على البيت، مع هذا أراد منا الشارع أن نمتصها. ليش نمتصها؟ نمتصها بالخلق الحسن والصبر في المعالجة، لأن مو سهل تيجي تهدم بناء قائم، أبدا مو سهل. هالمو سهل منين جاي؟ المو سهل جاي من ناحية الأطفال. أنت تعرف الإنسان إذا طب إلى البيت، الإنسان حياته وزينته بالدنيا منه أبنائه، هذا إذا طب وشاف الألم والأشعة بعين الولد وما اهتز لهذا، هذا مو إنسان، أبدا مو إنسان. وحقك الإنسان اللي ما يهز منظر الولد البائس أو ما تهز دمعة الولد وهو يأشى لألم حل بأمه، هذا يمكن تعتبره ما عنده شيء من الإنسانية أبدا أبدا. أرجوك إذا عكنا هذا الطفل الدنيا تضيق في عيني أبيه، ما في شك في هذا. فإذا مسألة ما يمر على البيت من مشاكل بيش يعالج؟ يعالج بالصبر، يعالج بالإنسانية، يعالج بالتحكيم، يعالج بقضايا كثيرة. ولهذا ورد النهي عن اللجوء الى اسلوب لا تقتضيه الانسانية وهو اسلوب الضرب. الضرب نعم منهي عنه شرعا الا في حالات خاصة شديدة ها، والا منهي عنه. يعني يقول النبي صلى الله عليه وآله بيصور هالعلاقة، يقول هاي العلاقة بينك وبين زوجتك انت الان شنو حيوان هي هاي تضربه بعد ساعة ضاجعها ها؟ شنو الكلام؟ ذوق ما اكو مثلا؟ خلق ما اكو. هذا الولد اذا نظر الى ابويه وقد شجر بينهما الخصام وشاف الام تضرب، تتامل ايش قد يحمل فقد في نفسه هذا الولد؟ وهي امور ما يقدرها الجاهل، مو عارفه ما مار بيها او مو دارس هالناحيه، شنو مدى انعكاسها على الاولاد او على الاسره؟ ولهذا النهي وارد عن ان تضرب المرأة. الله جعل لك شعة، ماكو داعي للضرب، اكو وسائل اخرى. واذا اعيت السبل يغني الله كلا من فضله. هاللون من المعاملة من الشدة والقسوة شنو اللي يساهم به؟ نبهي شوية هالنقطة. هذا ساهمت به عدة روافد. الرافد الاول ما نسميه بالرافد الشرعي. شلون يعني الرافد الشرعي؟ يعني تأمل الآن أكو عندنا بعض الروايات عند المذاهب الإسلامية، وقد تكون بعض الروايات أيضا موجودة عندنا ها؟ شنو هاي الروايات؟ الروايات مثلا إن يكن شؤم ففي ثلاث. شنو هاي الثلاثة؟ المرأة والفرش والدار. هذا يرويها احمد بن حنبل في مسنده، ويرويها ابو داود في مسنده، مرة عن طريق سهل بن سعد الساعدي ومرة عن طريق اخر ها. هن اذا اكو شؤم بثلاثة، المرأة والفرج والدار. هذا لا يمكن قبول هذا الحديث. ليش؟ اولا الله عز وجل ما يخلق شيء شؤم ابدا. الله لا يخلق، الوجود كله خير. الله يخلق ويخلق الطيب، لكنه الشؤم يجي من امور خارجيه، ما يجي من نار. ليش؟ لان الله عز وجل يقول في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم الذي احسن كل شيء خلقه ها، صريح الايه، الذي احسن كل شيء خلقه. فإذا كان الله تبارك وتعالى قد أحسن كل شيء، شلون نجي إلى بعض مخلوقات الله نقول هاي شؤم؟ الله يخلق الشؤم تضطرب، يعني هذا المعنى يصطدم مع الآية، مع عطاء الآية. أي ناحية؟ ناحية ثانية النبي صلى الله عليه وآله يقول حبب إلي من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء وقرة عين الصلاة. وما يمكن رسول الله يحب الشؤم ها؟ لو كان شؤم ما يمكن يحبها رسول الله صلى الله عليه وآله، كان قال أن هاي على شؤمها مثلا. اثنين، ثلاثة، النبي صلى الله عليه وآله يقول الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. فعلا انت اذا تجرد، يعني اذا تجرد الرجل من المرأة حياته ما تصبح لها قيمة، والمرأة ايضا اذا جردتها من الرجل حياتها اصبحت على النصف، ما تصبح لها قيمة. كأن الله عز وجل شاء ان يعمر هذا الوجود بها جنسين بهالنوع. فاذا كان كذلك شنو معنى الروايات هاي؟ شلون تقبل هالرواية؟ لكن لما تجي الى واحد يسمع هالرواية ها، انغرس بنفسه شنو؟ انغرس بنفسه ان هذه المرأة قد تكون عليه شؤم، وصارت عقيدة عنده في داخله، وقام يرتب عليها اثار، واكو بعضهم يجي يشأم من الدار ان هاي الدار شؤم. شنو منين؟ شنو الحجار شنو ذنبه حتى يصير شؤم ها؟ الحجار والسمنت شنو بي شنو حتى يصير شؤم؟ دار شؤم ليش؟ منين يجي شؤم؟ فرد كلام لا يخفى، يعني لا يثبت امام الناقد، لا سبيل الى قبول هذا القول. لان يصطدم بالعقل وبالناقل، لا سبيل الى قبوله ابدا. طيب، فهذا لما يكون عندنا رافد من الروافد الدينية من هالنوع يغذي الفكر بان المرأة شؤم، وان هذا الشؤم قد يؤدي الى اثار كثيرة، طبعا هذا راح يقف من المرأة موقف سلبي، وهذا لا سبيل الى قبوله ابدا. واحدة. اثنين، الميراث الاجتماعي. الميراث الاجتماعي احنا طبعا هالمنطقة اللي نعيش بها احنا ابناء الجاهلية، احنا ابناء الجزيرة، ها؟ ولما نكون ابناء الجزيرة، الجزيرة العربية على من كانت تعيش، يعني موردها، مورد حياتها شنو هو؟ لا عندهم زراعة ولا عندهم صناعة. الزراعة كانوا يستنكفون منها الى الان، حتى الان اكو عندنا جماعة يستنكفون من الزراعة، ان هذا يزرع. انا مو رجال، يعني شنو الزراعة؟ شنو هذا؟ خضري، ها؟ من قال لك ان الزراعة صنعة ابينا ادم؟ كانوا الانبياء يشتغلون بها. الان اكو عندنا جماعة حتى الان عندهم نمط من التقاليد، اذا اجى خطب عند مزارع وحده من بناته يقول لا. ليش؟ هذا لا، هذا مو ما يصلح. هذا لون من الوان الموارث الاجتماعية التافهة المنحرفة اللي الواقع تبعد عن طبع الحياة. زين، هذول لا، الزراعة كانوا يحتقروها، الصناعة كانوا يحتقروها، ومو بس هم، يعني من الإنصاف أن ننقل أن بعض الحضارات أيضا كانت تشاركهم هذا المعنى، ما عندي مجال أستعرضها إليك. يعني الحضارة الهندية قد تقسم الناس إلى أقسام، قسم تعبر عنهم، قسم تعبر عنهم نعم مثل الحديد، وقسم تعبر عنهم مثل الحجارة، وقسم لا تعطيهم منزلة وتروح إلى بعض الحضارات الأخرى عندهم الظاهرة. المهم ميراث اجتماعي عندنا، هذا الميراث الاجتماعي منين جاي؟ جاي من نمط المعيشة. المعيشة كانت عندهم تقوم على الرمح والشيء، ما عنده مصدر يأكل منه إلا النهر والشال، يطلع إذا جن عليه الليل، هذا أكو عنده بعير نهبة، وهذا عنده كم رأس غنم نهبهن ويجا وقام يعيش عليها، هذا هذا هذا اللون اللي عندهم، وآثارهم طافحة بهذا المعنى، ورواياتهم طافحة بهذا المعنى. والمرأة ما كانت تقوم بهالعمل، المرأة لا تأخذ شيء ولا تأخذ رمح وتطلع تقاتل، فكانوا يحتقروها من هالناحية، ودول يعبدون القوة. انت ارجع لحضارتنا، حضارتنا تعبد القوة. شلون تعبد القوة؟ القوة مرة مجسدة بالحكم. ولذلك تجي الى تاريخنا الان حتى عند بعض الفرق الاسلامية، ان اللي يقعد على الكرسي خلاص صار مقدس هذا، هذا اذا قعد على الكرسي وسماه الناس لقب، لقب حاكم، خلاص صار مقدس بعد، لا سبيل الى الرد عليه. يعني افرض اديب كبير مثل نبيح حجاب، نبيح حجاب عنده كتابة الشعوبية، يجي يحمل على دعب الابن علي الخزاعي حملة شعواء، ليش؟ يقول شنو هذا؟ يقول له للمأمون اني من القوم الذين سيوفهم قتلت أخاك وشرفتك بمقعدي، رفعوا محلك بعد طول خموله واستنقذوك من الحضيض الأوهدي. شنو هذا؟ يقول له الشكل. ليش؟ هذا شعوبي، ها؟ عجيب. ليش شعوبي؟ يقول لا، شلون يتجرح المأمون؟ شنو في نظر المأمون؟ شنو عنده؟ هو ما يطي المأمون قداسة، لكن لأنه حكم قعد على كرسي الحكم خلاص أخذ القداسة. يا أخي فضلك الآن تلقى الفتاوى صريحة، من تغلب على المسلمين بالسيف وقيل له أمير وأشار الناس إليه بالإمارة وجبت على الناس طاعته. هذا الفكر موجود عند المذاهب الإسلامية كلها، فلون من الفكر غريب. فهذا منين يجي؟ هالميراث الاجتماعي من عبادة القوة، وهي المرأة ما كانت تطلع. فولذلك لما نزلت آية الميراث، بسم الله الرحمن الرحيم، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، اجوا جماعة من الأنصار قالوا له يا رسول الله شنو يعني احنا نطي أيضا البنات نورثهن؟ ليش يعني مو بنتك؟ يعني مو مثل ما يقول بشر قلبك سعيد. انت منو طلع منين؟ منو طلع على الوجود غيرك؟ ها؟ طيب شنو ذنبها هاي انت تحرمها من الميراث؟ قالوا له يا رسول الله هاي لا تطاعن، لا تطاعن بالشيخ، نعم لا تدفع الضيم ابدا. وهذا مرته واحد من الاعراب، مرته هن عند ازواج اثنين، وحده ضرت الاخرى، وحده ولدت بنت وحده ولدت ولد. هاي ام الولد تجي تحاول ان تعاكس هاي ام البنت، تقول الحمد لله العلي العالي انقذني العام من الجوالي من كل شوهاء كشن بالي، لا تدفع الضيم عن العيال. ها هاي الحمد لله اعطاني ولد، ما اعطاني هاي الجولق، الجولق يعني العدل اللي يحطون به شيء، يقول هاي جولق يحمل الجنين مؤثر. الحمد لله العلي العالي انقذني العام من الجوالي من كل شوهاء كشن بالي، لا تدفع الضيم عن العيال. فكانوا يعتبروها لا تطاعن، لا تناضل، لا تقاتل، يعني من منطلق ضعف يحتقروها، يعتبروها كائن ضعيف. هذا شو نسميه؟ نسميه الرافد الاجتماعي، الميراث الاجتماعي. وعندنا الرافد اللي نسميه الرافد افرض البيولوجي. نبه لي اكو بعض الناس يغلط، يعتبر وظائف الاعضاء اكو بها تفاضل. هذا شلون اقرب لك المعنى؟ يعني انت الان لما تجي الى سياره تمشي، هاي السياره اللي تمشي في واقع الامور ما تقدر تفضل بها جزء على جزء، لان كل جزء يؤدي وظيفته، كل جزء يؤدي وظيفه. يعني ما تقدر تقول ان هالجزء بها المحرك او هالجزء بها الباب هذا افضل من ذا، لا لا، لأن كل واحد ماخذ طريقة يؤدي وظيفة معينة، فماكو مسألة تفضيل. احنا عندنا الآن لما يجون إلى التشريح، الناحية التشريحية بالنسبة للمرأة، كونها تحمل، كونها تمر بدور نفاس، كونها تمر بدور عادة شهرية، كون عندها أشياء، هاي يعتبرون هاي بعض الوظائف العضوية اللي عندها تنحط بها عن الرجل، تنحط بها. حتى يستندون الى كلمات لازم نصححها، يقولون امام امير المؤمنين سلام الله عليه يقول ناقصات ايمان، ناقصات عقول. تعرف شنو معنى يعني ناقصات ايمان؟ الايمان شنو؟ الايمان مرة يكون عقيدة ومرة يكون عمل. الانسان كلما يصلي لركعتين يزود ايمان، كلما يصوم ليوم يزود ايمان. المرأة تمر بها اوقات لا تقدر تصوم ولا تقدر تصلي، الله عز وجل اسقط عنها الصوم والصلاة، فيكون عندها نقص من هالناحية، تكون اقل ثواب من الرجل. هذا معنى النقص، والا مو معناه في اصل خلقتها هي ناقصة، مقصي من هذا. لكن احنا نجي نفسرها التفسير، هاي تأمل ان هاي ناقصة عقل. شنو معناه؟ معناه ان المرأة الجانب العاطفي عندها اغزر من الجانب العقلي. ليه؟ لان تكوين الاسرة يريد هذا. وانا مش قلت لك في صدر البحث، قلت لك معنى جعل يعني كون، يعني هيئها للقيام بوظائف الاسرة. وظائف الاسرة شو تريد؟ تريد لها قاعدة بعض الليالي من اول الليل للفجر تهز الكاروك، تهز المهد، تهز للمهد. هاي لو ما الله يعطيها شوية غزارة بالعاطفة الى خلق تهز للمهد من اول الليل الى الصباح. تشايف هذا الابو نص ساعة اذا اثر على نومه هذا الولد يشيل قفه بالقاع. هاي وين؟ هاي المراه التحمل اللي عندها منين؟ منين جاي؟ الله عز وجل سلحها بهذا، اعطاها غزاره بالعاطفه، هالغزاره خلاها تشكبها حنان على الولد. هذا مو نقص، هذا تصنيف. نبه لي، تصنيف مات مو تفضيل. اذا عرفنا هذا نرجع، اذا اشتركت الروافد ثلاثتها في تحديد صورة خاطئة للمرأة، مع أن المرأة كائن مثل الرجل، عينة الرجل يؤدي وظيفة والمرأة تؤدي وظيفة، بل قد تكون وظيفة المرأة أخطر من وظيفة الرجل. أنت تعرف الولد شقد يتأثر بأمه؟ الولد يتأثر بأمه ثلاثة أرباع، ويتأثر بأبيه ربع. الأم تغذيه، تربيه تعده. إذن الجيل كلما جيل علما للمرأة. أرجوك إذا كانت تقوم بها الوظائف نتيجة يجي الإنسان يعاملها معاملة الحيوان لأسفه الأشباه ضرب أو شوق أو اعتداء وهذا منهي عنه والله عز وجل يعاقب عليه أشد العقاب. النبي صلى الله عليه وآله يقول جبرائيل أوصاني بها حتى ظننت أنه لا يمكن طلاقها إلا من فاحشة مبينة. فإذا أرجع إلى صلب الموضوع الآية تقول والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. بعد أكو نقطة شوية هنا. من أنفسكم يعني من جنسكم، يعني لا من جنس أرقى من جنسكم ولا من جنس أقل من جنسكم، لأن إذا صار من جنس أرقى تعدد، وإذا تعدد صار أكو موانع وصار أكو تفضيل. شلون أكو موانع؟ يعني خلي أقرب لك المعنى. يعني واحد مخلوق أفرض من نفس الطين اللي إحنا مخلوق منها، خلقنا من طين، الرجل والمرأة اثنين هم مخلوقين. المفروض أن الملائكة أو الجن ما مخلوقين من طين، مخلوق من نار أو مخلوق من كيان غير الكيان الآدمي. طبعا دول ما يمكن التزاوج ما بيناتهم، وأنا أكثر من مرة هذا أكثر من مرة الموضوع تعرضت لأنه مسألة أن الإنسان يمكن أن يتزوج نعم من جنية، ولذا يقولون فلان ابن جنية مو شكل فلانة ولدت كذا، هذا كلام ما له معنى، لا يستقيم علميا كلام. والمصيبة أنه في فتاوى وفتاوى شكل حقته، يعني فد واحد تلقاه يرأس مؤسسة على مستوى الدولة ويصدر فتوى، وفت أربع قنوات فضائية تنقل الفتوى مالته. أنت شو بعد شو شلحق علي أنت قاعد لك بزاوية كبرى ما حد يعرفك. هذا فتاوى تأخذ البلاد عرضا وطولا، وجليك وقال لك أن المرأة ممكن أن تكون جنية تقدر تتزوجها، أو المرأة يمكن أن تتزوج جني. بس احنا عوزنا بعض ضيم شمالها يا بعدها بعد يومين تجيك بطنها تقول لك والله زوجت لي جني. كلام عجيب، كلام غريب يعني. والغريب أن هؤلاء بأيديهم الفتاوى، وتلقى كل عبقري من المسلمين عيبة علم قاعد له بغرفة ما حد يعرفه، وهالمخرفين يدمجون يمينا وشمالا بلا. فعلى العموم أرجع للموضوع. إذن الله عز وجل خلق لنا أزواج من جنسنا، لا من جنس أرقى ولا من جنس أدون، لأن إذا صار من جنس أدون ما رح تستقيم المعيشة. يقوم يمن عليها على المرأة، يقوم نعم يتعالى عليها. وبالعكس لو العكس هي من جنس أعلى هو من جنس أدون يتعالى عليها. ولذلك بعض الفقهاء يعني مو منطلق من فراغ، عندما يجي إلى الكفاءة يشترط الكفاءة اتحاد الطبقة حتى لا تصير مشاكل بعدين. مو زين أنا رضيت بيك أنت إيدك ما كلها المدري شنو، وأنا بنت فلان بنت العين والأنف وأنت أنا قبلت بيك. هذا اللون طبعا من الكلام، هذا اللون من الكلام يؤدي إلى هدم العائلة. أنت تعرف أن من جملة المشاكل اللي كانت تحدث في تاريخ العرب، إذا واحد كان مولى ثم اعتق تظل قتله الحكاية. مولى شنو يعني؟ شنو معنى مولى؟ يعني جابوه من الحرب أسير. مولى أكو واحد يطلع من بطن أمه مولى، هو واحد يطلع من بطن أمه حر، كل الناس أحرار، يجيبوه من المعركة أسير مدة ثم يعتق. إذا عتق وتزوج تظل عار عليه، هذا مولى، هذا مو كفر، ما يعتبر كفر. وفعلا المشكلة اللي صارت بين زيد بن حارثة وزوجته هي هاي. زي بنت عبد الله بن جحش كانت عمة النبي، يعني في هذا السبب سبب طلاقها انه صار احتكاك، صار التهاب بينه وبين زوجها على اساس انه كان مولاها واعتق. المهم نرجع الى الاشباع. الله عز وجل خلق ان المرأة والرجل كان من طينة واحدة، من جنس واحد، لا جنس اعلى ولا جنس ادون حتى تستقيم المعيشة، لان اذا صار من جنس اعلى تحدث مضاعفات، واذا صار من جنس ادون تحدث مضاعفات. على كلا الحالين الله عز وجل امتن علينا، والله جعل لكم من انفسكم ازواج. هذا راي. راي اخر لا، ان جعل هنا تصييري. شنو معنى تصييري؟ تنبه لي هالنقطة. تصييري يعني شنو معنى؟ يعني ان الانسان اذا امتزج مع زوجته يتحولان الى روح واحدة تقريبا، ها؟ من نفسك تكون، يعني تكون شيء جزء من روحك. وانا اقول لك المرأة المخلصة والرجل المخلص، وحقك يعني لا يمكن التفريق بين نفسيهما، يعتبران نفسا واحدة. يعني البيت السعيد اللي ترفرف عليه سعادة، اللي اكو بيه انسجام بين الزوجين، ها؟ ولهذا الانسان يو عنده كرامة فيراعي كرامة المرأة، يو عنده دين لا يظلمها حتى اذا كرهها، حتى اذا كرهها لا يظلمها. يحتاج الى ان يكون على من اجل مصلحة الابطال هذول، مصلحة الاسرة. والحقيقة احنا تربية اسروية ما عندنا، ما عندنا تربية اسروية، يعني العلاقة ما ماخذين احنا دورة كاملة لفهم العلاقة واهميتها. يعني ما عندنا لا المزاج اللي اراد الاسلام ولا الفضيلة اللي يرسمها الاسلام فيها العلاقة، ولا الاخلاق الاسروية اللي يريدها الاسلام تكون شائدة بالاسرة. في الواقع ما عدنا يعني تربية بهالجانب، ما عدنا تربية اسروية، ما عدنا. ارجوك يعني دول اللي تشوف انت الان في بعض الشعوب الاخرى فد لون من التمازج بين المرأة والرجل قد انتقد في مجتمعنا الإسلامي، مع العلم تعاليمنا الإسلامية تعاليم ما موجودة عند ناس آخرين، لكن احنا ما طبقناها إلى الآن، ما طبقناها. انت متأمل العلاقات، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وتزوج خديجة سلام الله عليها عمرها 40 سنة وهو عمره كان 25 سنة، نعم، وهي أول زواج له. لكن كان إذا ذكر خديجة يهتز من قرن إلى قدم، نعم، كانت مالكة عليه مشاعره. هذا اللون من النبي بشر، ها؟ هذا اللون من التمازج منين ناتج؟ ناتج من معرفة الحقوق المتبادلة بين الزوجين. لذلك كان الإمام أمير المؤمنين في آخر لحظات حياته يقول انتم تعتبرون المرأة ضعيفة، انا اوصيكم بالضعيفين، ها؟ النساء وما ملكت ايمانكم. لا يكون تطلعون عن المستويات الاسلامية اللي الله ارادها لكم. الله الله بالمرأة، اتقوا الله، لا تعرضون بيتكم الى الانهيار. هاي من ناحية. من ناحية ثانية اتق العذاب، لان اكثر عذاب القبر من سوء الخلق مع العيال. قال عندما ينقل رأسا يوضع بالقبر، أكثر عذاب القبر من سوء الخلق مع العيال. الله عز وجل يمتن علينا بهذه النعمة، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. طيب، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. نبه بالله لهذا المقطع. جعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، هاي بعض الفقهاء استدل منها على عدم جواز تحديد النسب. انه اليوم احنا نعيش مشكلة، هاي المشكلة مو بس احنا نعيشها، الأمم المتحدة جاي تعيشها المشكلة الآن. جاي تقول أن المخزون الموجود بالأرض من الأملاح راح ينفد لأنه استهلك، كل النبات راح يستهلكه، المعادن اللي في باطن الأرض الإنسان أسرف في استعمالها، أكو معادن طلعها صنعها وبالتدريج راح تخلص. الدين الأرض راح تضيق، يصبح شبر الأرض بكذا مبلغ، الناس زحمة، التفجر السكاني الهائل. فهيئة الأمم مرتبكة الآن، خصوصا مع الأخذ بعين الاعتبار أن التزايد السكاني بنسبة متوالية هندسية مو عددية، يعني يكثر يزدادون السكان بنسبة هائلة، يعني 2, 4, 8, 16, 32 بهاللون بالمتوالية الهندسية. فمعنى ذلك أن الأرض ستضيق بأهلها. بيجي كثير من حملة الفكر الإسلامي يستدلون على منع تحديد النسل مع وجودها الظاهرة، لأن هاي ظاهرة يمكن أن يلجأ لها الإنسان. سيمر علينا خلال البحث المنع نهائي عندنا محرم، لكن التنظيم لا مباح. سأبين لك شلون. يعني الآن هذا من أدلتهم، يقول الآية الكريمة جاي تمتن على العباد بأن الله يرزقهم من أزواجهم بنين، والبنين يتزوجون ويصيرون عندهم أولاد، يصيرون حفدة. إذن الله يريد النسل، واللي يجي ينادي بمنع الناس هذا يعتبر مرتكب لمحرم، مخالف لما أمر الله عز وجل به. يقول له لا، الآية ما تفيد اللزوم وإنما تفيد الترجيح. نعم يمكن تؤدي إلى الحرمة حالة واحدة، شلون؟ إذا كان صار ضرر نوعي يلبس عنوان ثانوي. شلون؟ خلي أوضح لك. يعني أفرض الآن إحنا كمسلمين إذا حددنا النسل عددنا راح يقل وقوتنا راح تضعف وراح يتغلبون علينا كفرة عددهم أكثر وقوتهم أقوى. في مثل هالحالة لا، في مثل هالحالة المنع الجماعي محرم، ما يمكن أبدا. أما على مستوى الفرد، أن فرد يريد ينظم الناس، يريد ينظم الناس لأن يقولون أن محبوب قطعا من المحبوبات، يعني من أدلتهم من المحبوبات لله عز وجل ولرسوله كثرة الناس، ويقول إني أباهي بكم الأمم النبي صلى الله عليه وآله. فيقولون إحنا ما نقدر نقف في وجه أو في مقابل إرادة النبي صلى الله عليه وآله بكثرة النسل، فما نحدد للنسل لا يمكن، لأن الله يريد هذا، يريد الزيادة. مو يقول عيسى بن صبيح، عيسى بن صبيح يقول أنا كنت مسجون بالسجن وجابون الإمام العسكري سجين، أيضا مسجون جابوه مقيد أدخلوه عندنا إلى السجن. يقول لما دخل قال لي أنت لك من العمر 65 عام ويومين. يقول عندي كتاب أنا مسجل عليه ولادتي. رجعت إلى شفت عينا مثل ما قال هذا الرجل، ثم قال لي هل عندك من ولد؟ قلت له لا لا والله سيدي، أدعو الله أن يرزقني ولد. قال لي من كان ذا ولد يدرك ظلامته، إن الضعيف الذي ما عنده ولد. يستدلون من عدها على أن طبعا الولد محبوب ومراد لله عز وجل ولرسوله. أي من ناحية؟ من ناحية أن الولد مو بس حق الأبوين، حق الأمة. نبالي شلون يعني؟ هاي الأم والأبو لما يجيبون ولد مو بس إلهم، يجيبوا إلهم ويجيبوا للأمة اللي ينتمون إلها، لأن الأمة بحاجة إلى النسل، بحاجة إلى الأولاد، يدافعون عن الحدود عن الثغور، يديرون الأعمال بالداخل، زينة الحياة الدنيا، هاي كلها تحتم على أن لا يحدد النسل. نقول لا، هاي كلها ما تفيد اللزوم، تفيد الاستحباب. صح انه الاولى الافضل ان يكون نسل، الا مثل ما قلت لك اذا صار عنوان ثانوي
1: يعني اذا حددنا النسب راح يصير ضعف عند المسلمين مقابل الكافرين، لا يصبح محرم. هذا مو مع، لان الادلة على الاباحة اقوى. احنا عندنا كل فعل من الافعال محكوم بالاباحة الا يقوم دليل على حرمته. مو بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الله عز وجل لا يكلفنا الا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله لا يمكن ان يكلفنا بشيء لم يبلغنا به. التكليف ها يعني انما ينجز عندنا اذا كان عندنا خطاب موجه لنا. ما عندنا خطاب هنا موجه يقول ان تحديد النشر الحرام. ما عندنا طريقه من طرق من الطرق في تحديد النشر حرمها الله عز وجل او نص على تحريمها. زين، هاي ناحيه. الناحيه الثانيه نلاحظ ان الله عز وجل جعل الرضاع شكتر بالنسبه للجنين للولد، جعل شنتين مو الشكل، والمرضعاء او يرضعن اولادهن حولين كاملين حولين. الواقع يعني اخر الحمل مده الرضاع، معناه سماح بتاخير الحمل مده الرضاع. معنى ذلك انه تاخير الحمل امر مو مو مو محرم. يعني هذا من ادلتهم على ان التاخير التنظيم تنظيم النشل مو امر محرم ابدا. زين، هاي اثنين. ثلاثه، الان الفقهاء يقولون المراه المرضع هذه اللي تأجر نفسها للرضاع، افرض واحد امه ما عدا حليب، بيشيلوه يطوا الى مرضعة يطوها مقابل هذا شيء من الاجور. هذه يقولون اذا لاحت عليها بوادر، اذا لاحت عليها بوادر الحمل بإلها الحق تفسخ هذا العقد. ليش؟ لان اذا حملت هذا اللبن اللي يكون لجنينها يضر الجنين الاخر كما يعلله الفقهاء. زين، معنى ذلك ان مدة الحامل كلها ممكن ان تمنع المرأة او تؤجل المرأة حملها ما طول اكو رضاع، ما طول اكو رضاع تأجله. فاذا كان كذلك اذا شائغ ان ننظم للنشل ما نتشرع. زين، بعدين اكو شيء اخر، ان هذا لما تصير ولادة على ولادة على ولادة المرأة تضعف والاولاد يضعفون. نبه، والنبي صلى الله عليه واله يقول اني اباهي بكم الامم. قطعا ما يباهي الامم بالانسان الضعيف اللي ما يقدر يقوم والمراه ايضا من المحبوب للشارع ان لا تتعرض الى الضعف ولا تتعرض الى المرض. وهذا ثبت علمي انه اذا الحت على نفسها بالولادات توقع تتهاوى. اذا ما في مانع، ما عندنا دليل يمنع المرأة من أن تؤخر أو تنظم الأسرة. المنع نهائيا لا محرم. الفقهاء كل يكاد يكون شبه إجماع أن المنع نهائيا محرم، وإن كان مجرد المنع موجود عند أغلب المذاهب الإسلامية وحتى عند بعض فقهائنا، مجرد منع الحمل ولو على سبيل التنظيم يعتبره محرم. أكو موجود، الآراء موجودة. لكن الآراء الأقوى والدليل اللي عليه العمل لا، جواز تنظيم النشل. يمكن أن ينظم الإنسان النشل، وحكوا بعضهم أصلا ما يسمح حتى بإسقاط النطفة. تنبه لي على ما أذكر نظرية الغزالي. الغزالي يعتبر أن العزل حرام. العزل أن الإنسان يعزل عن زوجته المادة يعتبر حرام. ليش؟ يعتبر وأد، يقول قتل. هذا قتل مو لأنه هذا فعلا نطفة، صحيح هذا اللي نسميه الآن مادة منوية تمام هو فعلا نطفة، لكن هذا بالقوة مو بالفعل. بالقوة هذا إنسان، لأن هاي النطفة أشبه شيء بالبيضة. البيضة فعلا تسميها بيضة لكن هي بالقوة دجاجة. هاي البيضة لأن تحطها تحت الدجاجة تحتضنها بعد يومين تصير برو قرخ هذا كذلك النطفة إذا وقعت بالرحم أخذت شنو مشيرة الصيرورة، هاي اللي يسميها ماركس ديالكتيك مبالي، يعني الانتقال، حركة الانتقال من القوة من الفعل إلى القوة. هذا ممكن يقول لك هذا راح يصير إنسان، أنا شنو أطلع عليه الآن هذا العزل حرام يعتبره وائل ويرتب عليه أثر. إيش الموضوع شوية طويل ما أريد أخوض به. المهم أن الله عز وجل يقول جعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. هنا أكو إشارة تنبه لي، يريد يجعل مسؤولية على عاتق الأب أكثر من المسؤولية على عاتق الأم بالتربية، لأن الله عز وجل يقول أولادكم من أزواجكم، يعني المسؤولية إلكم تتوجه بالدرجة الأولى ثم تتوجه بعد ذلك إلى الأم بالدرجة الثانية. جيد. وانتقلت الآية بعد ذلك، قالت ورزقكم من الطيبات، يعني خلي كل ممارساتكم بالدنيا اللي تحتاجوا، ايش تحتاجون انتم بالدنيا؟ تحتاج مرأة، تحتاج طعام، تحتاج لباس، تحتاج مسكن، اذني كلهن خذوهن من الطيبات لا تاخذوهن من غير الطيبات. طبعا جاي خاطب المزاج الرقيق مو المزاج الغليظ. مو اكو بعض الناس يقول شو الفرق بين الحرام والحلال؟ شو هذا دينار اذا من حلال او من حرام انا اخذه محفوظ، كل واحد اشتري بيه بطيخ سواء كان حلال او حرام، او اشتري بيه خبز او اشتري بيه لحم، وشو الفرق؟ يعني لما اشتري اللحم بالدينار الحرام راح اللحم شو يصير بيه؟ كل يوم يصير بيه. هذا ما تقدر تكلمه، هيك واحد ما عنده ضمير هذا ما يتكلم، لانه اللي يسهل على نفسه ان ينهب الناس ويأكل حقوق الناس، نعم، ويعتدي على الناس ويصور أن الحرام والحلال سوى، هذا ما عنده مشاعر، ما تقدر تكلمه. تكلم اللي عنده ضمير ليشعر أن أكو شيء اسمه حلال وأكو شيء اسمه حرام. الطيبات هو الحلال، الطيبات نعم هو الحلال، الرغيف اللي تأخذه من تعبك طيب، الدار اللي تسكنها وما بيها غصب، الحجر الغصيب بالدار رهن على خرابها. اذا حجر واحد مقصوب هذا وثيقة يظل يلازم الدار الى ان يخربها يوجعها على اهلها. نعم الحرام ما الى عاقبة ابدا. المرأة اللي يأخذها الانسان بطريق الحرام ما تحقق الهدف ابدا. الثوب اللي لبس الانسان من طريق الحرام ما يحقق الهدف. وهكرا حتى اهل الجاهلية اذا اجوا للحاج يطوف عريان يقول لك هذا ثوبي لابد بي شبهة، لابد خيط شبهة، خليني اواجه الله عز وجل او ادور بالكعبة بهذا المكان المقدس افتر بي وانا مو لابس شيء بحرام. الحقيقة يعني تدلون تسمي من الإحساس من التحسس الشديد. الله عز وجل يقول أنا رزقتكم من الطيبات، هذا درب حلال وهذا درب حرام، لا ترحون إلى الدرب الحرام، يعني أنتم تردون من وراء نتائج هذا الثوب اللي تلبسوه، الطعام اللي تاكلوه تردون من وراء عافية، والثوب اللي تلبسوه تردون من وراء صيانة، والمرأة اللي تزوجوها تردون منها ولد، فذني لا تجون تنجسوهن بالحرام، لا خلوهن طاهرات حتى ابنك يطلع طاهر وسلوكك يطلع طاهر ووضعك حياتك تكون حياة طاهرة. وبالفعل ما تكتمل السعادة إلا بالحلال، تعرف أن هذا الولد عندما الواقع الولد عندما يتكون من فراش وهذا الفراش الشرعي يكون ريحانة، كذلك الطعام اللي يأكل الإنسان إذا أكل من كد ومن طريق صحيح يشعر به بالعافية، الثوب اللي لبسه من حلال يشعر به بالاعتزاز، الدار التي يسكنها ولا غصب فيها ما في شك أن يشعر بها بالراحة النفسية. الله عز وجل رزقنا من الطيبات، والله طيب لا يقبل إلا الطيب، وأعظم ما رزقنا الله عز وجل مثل ما يقول النبي المرأة متاع، ها الدنيا متاع والمرأة خير متاع الدنيا، خصوص اذا كانت امرأة وفية. خلينا نوقف اليوم على حالة من حالات الوفاء، هذه الرباب زوجة الحسين، هذه تزوجها الحسين سلام، وهي من بيت من البيت من البيوت الجليلة، ها بنت امرئ القيس الكلبي، ها كان بيتها من البيوت المحترمة التي يعتز بها. هاي المرأة اللي كان الحسين سلام الله عليه يوليها كثير من عطفه ورعايته ويقدرها، هذه أم شكينة، ها والدة شكينة والدة عبد الله الرضيع، اثنينهم ذولا تعرضوا يوم الطف، واحد الى القتل ووحدة الى الحزن والى اللوعة. خلي نشوف هاي المرأة شنو صنعت لما رجعت الى المدينة. ارسلت خلف البنا، قالت اقلع سقف البيت. دخلت عليها زينب قالت لماذا، ليش يا ام عبد الله؟ قالت سيدتي انا اجلس تحت ظل بيت ودعيني رات ابا عبد الله تسهر رمضاء كربلاء. كانت تجول وين؟ بوسط البيت.

حسن عنا وجنب تخسران الموازين والله لا ابتغي صهرا لصهركم

الذنوب حسبت حساب وحساب طلع مقلوب سكنا ميسرة وانت الفقد ارجاي يا رجواي عقبك ما بعد لاليت خلاف حسين عيبك عدت حتى ظلبيت يا ابن الكربلاء يا ابن عشان لاجيت يا ابن تموت يا ابن ولا شربت الماي.

عدون وقسم على لا تجاهد الدهر الله على الدار من بعد الحسين. يا ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات ارحمنا وأهلنا يا الله. اللهم من على مرضانا بالشفاء والعافية، اللهم اقض حوائجنا، اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا، اللهم اجعلنا ممن يأخذ بحجة محمد وآل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثوابا

في مقتل الحسين تعبر عن عواطف وانفعالات طالما خبرتها بنفس العنف أجيال من الناس قبل ذلك وبقرون عديدة. إن واقعة كربلاء ذات أهمية كونية، فلقد أثرت الصورة المحزنة لمقتل الحسين ذلك الرجل النبيل الشجاع في المسلمين تأثيراً لم تبلغه أي شخصية مسلمة أخرى. المستشرق الأمريكي غوستاف غرونيوم.

0: عندك بعد أعلى من هالجواب. لا كافل ولا راية،
1: لا كافل ولا راية،
0: أختك سبون سباية.

0: إذاعة جامعة المستقبل. التاسعة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
2: السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله الأخوة الأحبة متابعي ومستمعي إذاعة جامعة المستقبل. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من راديو تشات. هذا البرنامج إعداد وتقديم محدثكم مع الفليفل، وعلى المكسر المخرج مصطفى القزويني. حياكم الله من جديد. حلقة اليوم ستكون رياضية بامتياز، ل يعني وجود ضيف عزيز وكريم له إنجازات رياضية داخل العراق وخارج العراق، وابن محافظة بابل وابن مدينة القاسم تحديدا، الكابتن زهير القاسمي. السلام عليكم.
3: عليكم السلام، حياك الله أبو حسين.
2: شلون صحك؟
3: الله يبارك بيك.
2: شلون أحوالك؟ إن شاء الله بخير وزحمناك وشكرا لتلبية الدعوة.
3: على رأسي، الله يبارك بيك. الحمد لله والشكر.
2: الله يحفظك. نبدي من إنجازات الكابتن زهير القاسمي. يعني ما شاء الله، يعني مشاركات كثيرة، أريد نبدي واحدة واحدة بالموضوع. آخر إنجاز وين كان حضرتك؟
3: آخر إنجاز بالدولة الإسلامية إيران.
2: نعم.
3: كيش، بطولة عالم.
2: جزيرة كيش.
3: جزيرة كيش.
2: نعم.
3: كان مشاركين أكثر من 64 دولة.
2: نعم. بطولة عالمية.
3: بطولة عالمية.
2: نعم. يا مركز حضرتك استحصلت؟
3: طلعت المركز الثاني.
2: مركز الثاني.
3: تمام.
2: هي بطولة عالمية.
3: بطولة عالم.
2: يعني أخذت المركز الثاني على العالم.
3: المركز الثاني على العالم.
2: جميل. مشاركات الباقية، يعني لو تعطينا فكرة عنها حتى يعني المستمع يعرف.
3: ثاني بطولة بال 24.
2: نعم.
3: بطولة سيد الكون بسوريا، طلعت مركز أول ذهبية.
2: جميل. هاي بال 24 بسوريا.
3: بال 24.
2: نعم.
3: 23 عندي بدولة الإمارات.
2: نعم.
3: طلعت مركز خامس.
2: نعم.
3: عندي بطولة بمصر، الدولة مصر، طلعت مركز سادس.
2: نعم. طيب هاي البطولات انت هي مشاركات فردية، لو تروح مشاركات من خلال الاتحاد، لو شلون بالضبط؟
3: من خلال الاتحاد المركزي العراقي.
2: اتحاد المركزي العراقي.
3: تحياتنا. نعم. للدكتور فواز عبد الحسن.
2: نعم. هو رئيس الاتحاد.
3: رئيس اتحاد العراق.
2: نعم. يعني هاي اللعبة ايش قد، يعني خلينا نقول لو خلينا ترتيب للعراق بالعالم، ايش قد يكون ترتيب العراق مثلا بها؟
3: يعني العراق لا يحصل دعم يغزي العالم كله بالرياض بناء الاسهم.
2: ايش معنى ليش يحصل دعم؟ شنو يعني، يعني شنو يعني ماكو، جاي تريد تقول لي ماكو دعم مثلا؟
3: دعم مالي ماكو.
2: نعم.
3: يعني يا دوب الاتحاد هو جاي يطلعنا على حسابه.
2: شو لو سمحت تقرب على المايك حتى
3: يعني اكثر شيء الشركه تدعم اللاعبين، شركه زين جروب.
2: نعم.
3: لها دور فعال بأبطال كمال الأجسام في العراق.
2: ليش ماكو دعم حكومي مثلا؟ ماكو دعم من وزارة الشباب والرياضة، من الاتحاد، من
3: ماكو أي دعم حقيقة.
2: نعم. طيب هاي المشاركات جاي تروح مدفوعة لو شلون بالضبط؟
3: يعني أغلبها مدفوعة من الاتحاد المركزي العراقي
2: فقط. الاتحاد هو اللي يتولى.
3: هو اللي يدعم.
2: نعم. يعني كم لاعب بالضبط يشارك بهاي البطولات من العراق؟ كم لاعب فعال موجود يعني يحسب له، خلينا نقول يحسب له بطاقة دولية موجود مشارك عنده؟
3: يعني احنا مرات يطلع الوفد 40 50 اكثر.
2: نعم.
3: لاعب.
2: نعم.
3: ايوه كلهم يجيبون نتائج، اول ثاني عالم اسيا.
2: كم محترف على مستوى العراق تقريبا محترف؟ يعني عنده مشاركات وعنده جوائز.
3: هواي. هواي، كل شيء هواي حقيقة.
2: نعم.
3: أيوه.
2: ما قلت لي وين ترتيبهم عالميا، ترتيب العراق عالميا وين مثلا؟ يعني إن ترتيب له حاليا احنا لان ماكو دعم احنا بذيل الترتيب، خلينا نقول.
3: لا هو الترتيب يرتب الامور الاتحاد المركزي.
2: نعم.
3: كي ينسق ويا الدول والاتحادات العربي الدولي زين، ويطلع. نعم. الوفد العراقي يشارك، بس كدعم من الدوله ماكو حقيقه، بس الاتحاد هو ده يدعم.
2: طيب خلي شوي نرجع لبداياتك، انت شلون بديت باللعبه؟ من شو وقت، من يا سنه، من بدأ وياك رعاياتك مدري شنو هاي الأشياء.
3: بدايتي من واحد من 98.
2: نعم.
3: اي بدايتي يعني كان ماكو حديد هيك وقاعات
2: نعم.
3: يعني نسوي حديد يم الحداد مساطوب ونلعب عليها، وبقيت أنا حبيت هاي اللعبة كجمال أجسام، وبقيت لحد هاي اللحظة أنا مارس هاي اللعبة.
2: جميل.
3: إيه عندي أول بطولة بعد النظام بال2006، نزلت بطولة عراق بالنجف الأشرف، طلعت مركز أول بطولة لي، طلعت مركز خامس مال العراق
2: بالنجف.
3: بالنجف. بعدها بال2007 نزلت بطولة محافظة باب، طلعت أول. 2008 نزلت بطولة عراق بالكوت، طلعت مركز ثالث. 2009 نزلت بطولة أندية بغداد، طلعت المركز الأول. وبعدها بطولات عراق هواي عندي.
2: حلو، انجازاتك
3: أي.
2: جيدة باللعبة،
3: أي. لا
2: يعني
3: لا
2: مستوى
3: أي لا
2: متقدم جدا ما شاء
3: الحمد
2: الله.
3: لله الحمد لله.
2: نعم.
3: في قضيت حياتي عن التزامات وبطولات الحمد لله
2: أي.
3: الشكر.
2: وين بعيدا عن هسه ورا، يعني بعد ما صارت اكو قاعات، بعد ما
3: أي.
2: يعني خلينا نقول تغير النظام، بدأت تصير اكو عندنا قاعات جمات، وين بديت انت اول شيء رسمي خلينا نقول
3: أول شيء رسمي
2: بعد تغيير النظام؟
3: بعد التغيير يعني مدينة القاسم صارت قاعة حياتنا للسيد فرزدق،
2: نعم.
3: هذا الرجل اللي بادر بسوى قاعة بالنادي، كان نادي القاسم،
2: نعم.
3: وظلنا احنا نتمرن بها حقيقة، وتطورت اللعبة. هسه ما شاء الله قاعة مدينة القاسم بها 9 قاعات.
2: جميل.
3: ايه
2: بيها لاعبين هواي، يعني كمدينة القاسم بيها هواي
3: بيها
2: رايحة باتجاه هاي الرياضة لو؟
3: رايحة بهاي الاتجاه وجاي تتطور اللعبة الحمد
2: نعم.
3: لله والشكر.
2: شنو رأيك بالموجود بمحافظة بابل عموما كقاعات وكإقبال من الناس على التمرين؟
3: يعني هسه قاعات هواي ما شاء الله، واحنا ندعم حقيقة القاعات، اي
2: نعم.
3: واحد نسمح له يفتح قاعة بس تكون بيها شروط، يراجع الاتحاد على مود الاجازة،
2: نعم. أنت حضرتك عضو بالاتحاد؟
3: عضو بالاتحاد ومسؤول لجان متابعة عمل قاعات محافظة بابل.
2: حلو،
3: أي.
2: يعني أنت واحد من اللي يتابعوا للقاعات.
3: تمام.
2: هسه خوش، لا احنا حاضر لك هواية أسئلة عن هاي الأشياء. هسه يعني جاي نشوف هواية من الناس يعني جاي يعتبروه مشروع، يعني اكو ناس ما لها علاقة مثلا بكمال أجسام وراح فتح قاعة، هاي شلون؟
3: احنا هذا منح منحة الإجازة اللي يدخل دورة تدريبية
2: نعم.
3: ويثقف روحه بالرياضة هاي، أما يجي يجيب لاعب متمكن باللعبة يلزم القاعة
2: نعم.
3: مالته.
2: يعني شرط يفتح القاعة انه
3: طبعا
2: لازم
3: لازم
2: هو او
3: ايه لازم تكون عنده دورة تدريبية او مشارك بطولات وصاحب خلفية رياضية نسمح له يفتح القاعة.
2: طيب الموافقات منين؟ منو اللي ينطي موافقات؟
3: اتحاد فرع بابل، اتحاد المركز العراقي
2: فقط.
3: فقط.
2: وهاي الموافقة ما تمر على الصحة مثلا، ما تمر على البيئة، ما تمر على أي دائرة صحية ما لها علاقة؟
3: ما لها علاقة.
2: شباب ورياضة مثلا؟
3: لا لا ما لها علاقة، تحديدا الاتحاد المركزي العراقي
2: فقط.
3: فقط.
2: يعني هسه مثلا دائرة الصحة ما عندها أي سلطة على القاعات؟ يعني ما لها علاقة؟
3: عندها سلطة على بخصوص اللي جائز هسه اللي جديدة حقيقة مال الصحة.
2: نعم.
3: هي.
2: هسه أكو الإجازة لازم تصدرها الصحة، هاي بالجديد صارت؟
3: هسه بالجديد لازم تطلع إجازة من الصحة بخصوص اللي يعني كنظافة كبيئة مال القاعة
2: نعم.
3: من هالأمور.
2: بداياتك، خلي ارجع لين ما كملنا موضوع البدايات، منو اللي خلينا نقول ساعدك، منو اللي دلاك على اللعبة، منو اللي دلاك على النادي، منو تتذكر لاعبين من
3: حقيقة
2: جيلك مثلا؟
3: يعني
2: من
3: كان صديق عندي من مدينة القاسم اسمه باسم عبد الحمزة حسون، تحياتنا إليه،
2: نعم
3: هو اللي علمني على هاي الرياضة حقيقة.
2: نعم
3: كان عندهم ببيتهم غرفة صغيرة نلعب بيها،
2: نعم
3: أتذكر يعني بذاك النظام كان كهرباء ماكو، نجيب نسوي هاي اللبات شيشة مال أدوية وخلي بيها فتيلة وهيجي، فمن نطلع كل احنا دخان متروسين وهاي،
2: نعم
3: وظلنا عشق من هاي اللعبة لحد الآن ظلت أمارس هاي اللعبة.
2: نعم منو اللي أو تتذكر أول دخول لنادي رسمي؟ منو أخذك؟ منو دلاك على النادي؟
3: يعني أنا من ظليت أبحث حقيقة،
2: نعم.
3: لأن
2: أول شيء عندكم نادي شبابي بالقاسم لو لا؟
3: إحنا ما عدنا يعني حتى كان قاعة ماكو،
2: نعم.
3: يعني أنا أحكي لك كنا نلعب بالبيت، بعدها من صارت قاعة قمنا نروح القاعة، بعدها طورت الأمور قمنا نجي الحلة
2: نعم.
3: نروح نلعب بالحمزة، والله يعني دور طورة القاعات في مدينة القاسم.
2: نعم. هسه وضع هاي الرياضة بمحافظة بابل عموما شلون تشوفه؟
3: يعني اشوفها زين، انا متطورة اللعبة.
2: متطورة بسبب شنو؟ بسبب اللاعبين محترفين لو بسبب القاعات هواي لو بسبب
3: من
2: ماكو رعايات؟ انت تقول ماكو رعايات، شلون ماكو وتطورت اللعبة؟
3: تتطور اللعبة، انا اطور اللعبة. انا العفو، انا اطور اللعبة
2: نعم
3: من ناحية الاجهزة كلها، طبعا من عندي من جيب الخاص اشتريها،
2: نعم
3: ماكو واحد يجي يعطيني يقول لي جيبه هاي،
2: نعم
3: يعني كله من جيب
2: قصدك
3: الخاص
2: تقول انا
3: من
2: اطورها،
3: داخلي.
2: معناها انا قصدك صاحب الموهبة
3: اي
2: او
3: صح،
2: الرياضي او صاحب
3: الرياضة
2: القاعة؟
3: عافية، كل احنا كلاعب او
2: نعم
3: بطل يطور من لعبته من قاعته من
2: نعم
3: هالباب.
2: نعم
3: اي
2: اكو تطور باللعبة هسه.
3: اكو تطور باللعبة يعني رهيب.
2: هاي كثرة الجيمات تشوفها التزيينة؟
3: طبعا زين، انا بس اكو شغلات بيها مو لايقة ومو صحيحة.
2: أنا مخلي لك هاي شغلات اللي مو لايقة، يعني هم أرد أسألك عليهن وعندي استفسارات هواي. أول وحدة من عندهن موضوع المكملات الغذائية، هاي المكملات جاي نشوف أكو بيها، نشوف تقارير أكو خطورة باستخدامها، أكو تؤدي لي يعني تعارضات صحية، بها آثار جانبية، أكو أشياء ممنوعة تدخل لنا، جاي تدخل الهرمون والبروتين وذني الأشياء الباقية، يعني هم ما أعرف، مو كلش عندي
3: أي
2: إلمام ومعلومات بهاي الأشياء. هذا أكو عليه ضابطة؟ أكو أحد يراقب؟ أكو أحد يفتش لو ماكو؟
3: والله اكو يعني شركات رصينة بالعراق
2: نعم
3: مثل شركة زيون جروب،
2: شركات شنو ذني؟
3: شركة زيون جروب حقيقة.
2: احنا ما نريد نذكر شركات لان هذا ما يجوز علينا، عندنا اشكال
3: لا
2: بذكر
3: بس
2: اسماء
3: احنا
2: الشركات.
3: لازم الحقيقة
2: قول
3: تظهر.
2: لي اكو شركة جاي تشتغل، لا تقول اسمها لان
3: لا
2: ينحسب
3: لا
2: اعلان للشركات.
3: بس احنا لازم نحكي الحقيقة حقيقة.
2: ماكو اشكال،
3: اي
2: احكي لي الحقيقة
3: ماكو.
2: بس لا تذكر لي اسم
3: اي
2: لان ما
3: فاكو
2: يجوز.
3: اكو شركات بالعراق
2: نعم
3: رصينة ومن قبل اجازتها من قبل الصحة
2: نعم
3: الخارجية والداخلية في العراق،
2: نعم
3: ومنتجاتها نظيفة مضر للإنسان، بالعكس طورة.
2: نعم
3: واكو منتجات جاي يعملون بيها يعني ما تابع الشركات، تتفعل هنا بالعراق وجاي يبيعوها بأسعار قليلة،
2: نعم
3: فهي هاي ضر للناس حقيقة.
2: مثل شنو؟ احكي لي المواد
3: مثل
2: شنو
3: مثل
2: بالضبط؟
3: مواد هو يخبطها ويسويها بروتين وكرياتين،
2: نعم
3: فهاي تسوي تضرب الكلى لا سمح الله ويتأذى الإنسان على مد فرق 15,000 10,000 دينار. وجاي نشوف يعني ونتابع احنا هاي الأمور.
2: هو انت بما انه حضرتك واحد من اللجنه اللي تتابع العمل، شلون جاي يضبطون هذا الموضوع؟ يعني اكو قاعات هسه جاي تشتغل هذا الشغل، جاي تعطي ماده رخيصه بس هي ماده مو صحيحه، ماده تالفه مثلا، ماده مو زينه، شلون جاي تتابعون عملكم بهذا الموضوع؟
3: يعني عملنا من خلال اللجنة اللي تطلع للقاعة،
2: نعم
3: أول شيء نحاسب احنا على الإجازة حقيقة،
2: نعم
3: إذا كان ما مطلع إجازة يتحاسب وينغلق الجيم مالته.
2: نعم
3: إيه وكلها عدة مثل المواد مثل الهرمونات أو المنشطات ما نسمح بها هذا حقيقة، نغلق القاعة مالته.
2: نعم
3: إيه أو
2: هرمونات ممنوعة،
3: إيه ممنوعة،
2: منشطات ممنوعة.
3: منشطات
2: نعم
3: ممنوعة.
2: زين اكو يستخدموهن بس مثلا هو يعني عمره ما جائز انه يستخدم هاي الاشياء، حتى المواد الزينه اللي انت تقول عليها مثلا ما
3: صح
2: مضروبه،
3: صح
2: بس هو عمره ما يجوز يستخدم، يعني شاب تلقاه بعده ما بالغ 18 مثلا
3: أيه.
2: وراح يلعب وبالقاعه عادي عنده ينطيه هرمون وينطيه
3: احنا
2: منشط وينطيه، هاي شلون؟
3: حقيقة هي هاي بالقاعة يكون يتحمل مسؤولية.
2: نعم
3: يعني انا يوم يجي عندي لاعب اعتبره هذا مثل ابني او اخوي الصغير، فشلون انا اخاف على ابني اخاف على هذا اللاعب.
2: نعم
3: فاحنا انا عندي قاعة حقيقة يجوني شباب بس يريد يطور روحه، حتى مكملات ما انطيه ولا اشجع عليها،
2: نعم
3: اقل له على الاكل الصحي ونومك وتمرينك فراح يصير عندك عضلات،
2: نعم
3: وعمره ما يسمح هو ياخذ اي مكمل. بس اكو نفسيات ضعيفه حقيقه تبيع، واكو
2: قصدك
3: بيجات
2: أهل قاعات
3: قاعات واكو بيجات يعني
2: بيجات كذلك؟
3: بيجات يعني ينشرون، وهذا يراسلهم بس يريد يتطور يقولوا له هيك وهيك، بس يريد يتطور يراسلهم ويدزوا لي اياه، وهذا مو صحيح. احنا دائما نقول لهم اخوان لا حد يشتري من هاي البيجات، مو صحيح. هي اكو شركات رصينه موجوده بالعراق.
2: نعم
3: مشكلة هاي.
2: زين موضوع الأعمار شلون؟ شلون جاي تضبطوه؟
3: يعني
2: أكو عمر ما يصير يستخدم هاي الأشياء، شلون جاي تضبطوه
3: يعني
2: هذا
3: بالنسبة
2: الموضوع؟
3: لي أنا هسه اللي القاعة اللي عندي مسيطر على الولد اللي يلعبون يمي.
2: إحنا مو ليمك،
3: إيه
2: إحنا أنت كونك أنت متابع لموضوع القاعات، تحضرت
3: تمام،
2: تقول باللجنة،
3: إيه تمام
2: فلازم تعرف كل الأشياء الموجودة بالقاعات بالحلة، غير هيك مثلاً؟
3: صحيح. والله احنا جاي نتابع ونشوف، بس الحل يعني مستقر الحمد لله.
2: جيد، إجراءاتكم شنو اللي تلقون عنده، شو تسووا له اللي تلقون عنده هاي المخالفات؟
3: يعني حقيقة تنغلق القاعة مالته.
2: نعم نعم تنغلق شنو يعني؟
3: بإجراء قانوني ما يسمح له يفتح قاعة. احنا لرياضتنا رياضة تنشط الإنسان، مو ضرة حقيقة كم منشطات أو شغلات غير لائقة.
2: نعم عارف، تغلقوها ترفعون كتاب ل يعني
3: طبعا
2: مؤسسة معينة لدائرة معينة، شو تسوون؟
3: كتاب
2: احكي لي إجراءات الغلق.
3: إجراءات الغلق يكون كتاب يرفع به الاتحاد الفرعي مال بابل،
2: نعم
3: يعطون كتاب الاتحاد المركزي العراقي ويتخذون به إجراء. أكو عندنا ممثل قانوني بالاتحاد الفرعي،
2: نعم
3: يتخذ به إجراء قانوني ما يسمح على ضوء الغلط اللي مسببه صاحب القاعة.
2: تنغلق القاعة على هذا
3: طبعا
2: الأساس.
3: أي
2: زين هذني الأشياء، أنتو مثلا هسا دخلت حضرتك، بما أنه قلت باللجنة، دخلت لقاعة، أول شغلة تفتشها شنو؟ أول شغلة تروح تشوفها شنو؟
3: يعني أول شيء نسأل على الإجازة مالته،
2: الإجازة اللي
3: مارس
2: هي صادرة أصلا من عندكم.
3: من عندنا
2: نعم
3: ما مطلع اللي يجي يروج لمعامل الاتحاد الفرعي مال بابل،
2: نعم
3: ولو أكو دورة تدريبية ندخل دورة تدريبية محافظة
2: إذا
3: بابل
2: هو مو لاعب.
3: إذا هو مو لاعب.
2: نعم
3: تمام
2: زين الجيمات هاي تعطي اشتراك للاتحاد؟
3: لا ما تنطي،
2: يعني تجديد الإجازة تنطي اشتراك لو ما تعطي إجازة تقد وتسقط
3: سنة
2: سنة، بالتجديد أكيد لازم تعطي.
3: طبعا
2: خلاص معناها اشتراك هذا غير.
3: اشتراكي.
2: نعم ايش قد كل قاعة المفروض تدفع؟
3: هو هسه مجاني الإجايز،
2: نعم
3: مجاني
2: الإصدار مجاني
3: مجاني
2: والتجديد
3: حتى التجديد مجاني.
2: حتى التجديد مجاني؟
3: مجاني
2: متأكد من هاي المعلومة؟
3: متأكد.
2: طيب موضوع الجيمات النسائية شلون تراقبوه؟ يعني هسه جاي نشوفكو يعني انتشار واسع الموضوع الجيمات النسائية، هذا الشيء ما كان موجود سابقا، انت
3: طبعا
2: يعني
3: انا
2: بهاي اللعبة من زمان.
3: قبل فترة طلعت وياي بنية،
2: نعم
3: بدي اطلع على قاعة ونسائية، طلع وياي بنية من قبل الاتحاد يعني.
2: نعم
3: تروح على القاعة تسأل البنية دي على علم الإجازة،
2: يعني شو تفتشون القاعة لو يعني هاي الأشياء شلون ضبطوها؟ اكو هواي تفاصيل بالجميل اللي حكيناها.
3: تسألها على الإجازة، على أبو القاعة أم عندها إجازة ما عندها، أم هي ما عندها إجازة.
2: نعم
3: إذا ما عندها إجازة تدخل دورة تدريبية على ظهر تعطيها إجازة ممارسة.
2: نعم هاي أيضا للدورة هم اللي يسويها الاتحاد.
3: الدورة يسويها الاتحاد،
2: نعم
3: يعني سوينا دورة الاتحاد قبل سنة بجامعة المستقبل،
2: نعم
3: حضروا بيها نساء ورجال،
2: نعم
3: هي صدرت إجايز.
2: أكو دورات لكم جامعة المستقبل؟
3: أكو هي.
2: حلو، تحكي لي هذا الجانب، شنو تعاونكم ويا جامعة المستقبل؟ ترعالكم مثلا فعاليات، ترعالكم بطولات، لأن يعني هنا ما دام احنا
3: والله
2: بمنبر المستقبل.
3: جامعة المستقبل حقيقة داعمة الأولى في محافظة بابل لرياضة بناء الأجسام،
2: نعم
3: كدورات
2: نعم
3: بجامعة المستقبل صارت ذاك اليوم، صارت بطولة العراق. طبعا محافظة بابل هي دعمتها ووقفت ويانا.
2: نعم
3: أي
2: كم بطولة صارت مؤخرا عندكم مثلا رعتها المستقبل؟
3: بطولتين،
2: بطولتين.
3: أي
2: نعم
3: ودورة صارت همتها رعتها،
2: دورة شنو؟
3: دورة تأهيلية للممارسين رياضة بناء الأجسام.
2: جميل. من يا زمن تتعاون وياكم المستقبل؟ من زمان لو حديثا لو؟
3: يعني صار يجوز 3 سنوات.
2: نعم
3: هي
2: ترعى لكم بطولات.
3: تمام.
2: نعم هاي عن طريق
3: تحياتنا للأستاذ حيدر
2: حيدر مهاوش،
3: عضو الاتحاد
2: تحياتنا
3: المركزي.
2: ل هو حيدر آني أدربي رئيس الاتحاد الفرعي صح؟
3: عضو الاتحاد المركزي العراقي.
2: ورئيس الاتحاد الفرعي ببابل
3: تمام تمام
2: صح؟
3: صح.
2: نعم، تحياتنا للكابتن
3: تحياتنا لك صحيح.
2: حيدر مهاوش. طبعا حيدر للطرفة، حيدر دائما نتخابر أقول حيدر باكر نجي للتمرين، عقب ما نجي للتمرين ومر روح دائما تعالوا للتمرين، تعالوا تمرنوا أنا والزملاء الأعزاء، يخابرنا تعالوا تمرنوا، يعني باكر تجي أقول له باكر نجي، ثاني يوم ما نقدر، تعرف هاي وقت
3: صح
2: يعني
3: صح
2: بحكم موضوع الانشغال والعمل وهيك شيء. فتحياتنا لكابتن حيدر مهاوش.
3: الله يرضاك الله يخليك.
2: أريد أرجع لمدينة القاسم. إحنا نعرف يعني هاي المدينة أولا كان بها أو مو كان ما زال بها نادي القاسم، نادي القاسم
3: تمام
2: الرياضي اللي كرة القدم
3: تمام
2: اللي
3: تمام
2: يعني كان ممثل لمحافظة بابل بالدوري العراقي،
3: جميل.
2: بها رياضي. أريد تحكي لي عن الواقع والوسط الرياضي بالقاسم كعموم، شلون تشوف الرياضيين بالقاسم، حالهم، دعمهم، قاعاتهم، ساحات الشبابية، هاي الأشياء. أريدك تنقل لي الواقع الرياضي عن القاسم.
3: يعني زين جاي تطور المدينة
2: نعم
3: حقيقة كساحات رياضية، أكو أهلية هسه صارت،
2: نعم
3: أي قاعات رياضية بمال كمال أجسام، قاعات نسائية جاي تتطور بالمحافظة،
2: نعم أكو جيم نسائي بالقاسم.
3: أكو جيم نسائي. يعني أنا عندي جيم نسائي،
2: نعم
3: أي فهذا الجيم النسائي الحقيقة فاد هواي ناس بمدينة القاسم. أغلب النساء يجن يعانون من آلام الظهر، أسفل الظهر، والدهون الثلاثية، تعرف أنت المرأة مو مثل الرجال.
2: نعم
3: أي فأنا من سويت هاي القاعة، قاعة الأميرات في مدينة القاسم،
2: قرب لي المايك.
3: فأكو هواي يعني بنات استفادوا من عندها حقيقة.
2: نعم
3: أي
2: سابقا ما كانت عندنا هذا الشيء مثلا
3: ماكو،
2: بذاك
3: ما
2: الزمن،
3: عندنا،
2: زمن
3: أي لا لا لا
2: قبل
3: ماكو
2: تغيير
3: ماكو
2: النظام.
3: ماكو لا لا
2: تشوف
3: ماكو.
2: هذا الشيء هو يعني تشوف كثرة الجمات النسائية، تشوفه شيء صحي يعني
3: اعتبره تطور وصحي احسن. يقول لا انفتح جيم تنغلق مستشفى حقيقة،
2: نعم
3: يعني من تنفتح قاعة رياضية تنغلق مستشفى.
2: نعم
3: فشوفه شيء حضاري وتطور في مدينة في باب الحبيبة.
2: نعم طيب أنا أريد أأكد على موضوع القاسم. فترة شفنا أكو دعم كبير لموضوع النادي القاسم وكرة القدم وهاي الأشياء،
3: صح
2: ليش ما نشوف هذا مثلا يعني جاي يشوفه، ليش ماكو نفس هذا الدعم للرياضات الفردية؟
3: ماكو بس على القدم حقيقة. يعني
2: شنو
3: هسه احنا
2: السبب؟
3: من نجي الإنجازات مال كمال الأجسام أكثر من القدم،
2: نعم
3: كعالم كآسيا العراق أول برياضة بناء الأجسام. بس ما عرفاني الله عز وجل خلق بس القدم.
2: نعم
3: زين عندنا أبطال والله، ولعبة بناء الأجسام أصعب من القدم حقيقة، كمصرف كغذاء كتعب جهد
2: نعم
3: زين، كمكملات فيتامينات، هاي كلها يحتاجها لاعب كمال أجسام،
2: نعم
3: وكأي دعم ماكو حقيقة. احنا الحمد لله والشكر على القيادة مال الاتحاد المركزي العراقي، لو ما كانت عندها خلفية رياضية احنا تايهين حقيقة. بس هذا الرجل الله يستر عليه ويحفظه، الدكتور فاز عبد الحسن، تحياتنا له، كلاعب وبطل عالمي، فجاي يدير الاتحاد على أحلى صورة
2: نعم
3: خارجية وداخلية بالعراق.
2: شنو مهام الاتحاد غير الجائز؟
3: تنظيم بطولات، دورات تدريبية خارجية وداخلية.
2: نعم طيب هسه مثلا لو طلبت منك تعطيني اسماء ابطال من بابل، احنا هاي الرياضة هي للاسف يعني غير مسلط عليها الضوء اعلاميا يعني بصورة مثل ما مسلط مثلا على كرة القدم. هسه احنا نعرف ايش قد اكو
3: ايه
2: اندية ببابل، اكو لاعبين، اكو محترفين، اكو بس ما نعرف اللاعبين مثلا لاعبين كمال الأجسام ببابل. أريد أنت تذكر لنا مثلا أسماء أبطال عندهم إنجازات عالمية ممكن أنه تتوجه عليهم يعني الأضواء الإعلامية، ممكن أن تشكل لي هسه تعطيني أسماء مثلا، مثلا لو أقول لك شكل لي فريق من بناء كمال الأجسام تعطيني أسماء أبطال ببابل.
3: تمام.
2: نعم تفضل اذكر لي
3: يعني
2: أسماءهم.
3: عندنا سلام الخفاجي تحياتنا له،
2: نعم
3: بطل محافظة باطل.
2: احكي لي انجازات مو بس تحكي لي اسماء.
3: اي بطل يعني.
2: نعم.
3: بطل
2: شنو انجازاته؟
3: بطولات اسيا، بطولات داخلية خارجية عنده.
2: نعم.
3: عندنا حسين محمود بن المسيب تحياتنا اذا بطل عالمي.
2: نعم.
3: عندنا الكابتن سعيد بطل. عندنا لؤي علي بطل.
2: نعم.
3: عندنا هواي كثير من الاسماء. نعم.
2: شو ما ذكرت حيدر مهاوش؟ عجب.
3: حيدر مهاوش قائد.
2: تحياتنا مرة ثانية للحبيب كابتن حيدر مهاوش. يعني مثلا لو يعني انرعت هاي الرياضات اللي منها كمال الأجسام، لو انرعت نصف ما تم رعاية بكرة القدم، يعني المبالغ اللي تنصرف على كرة القدم، لو صرفوا نصها على الرياضات الفردية ومن ضمنها كمال الأجسام.
3: احنا هاي المبالغ لو تنصرف على رياضة بناء الأجسام حتى أزرع ينغلبة حقيقة.
2: نعم.
3: أي والله.
2: هاي يعني لهالدرجة اكو بالعراق عندنا هيك ناس بهذا الوسط؟
3: يعني رهيبة رياضة بناء الأجسام بالعراق، أبطال خامات تتجدد يومية. زين وأبطال.
2: زين احكي لي تفاصيل عنها، هي شنو على الوزن بالضبط؟ يعني كل وزن يسوون بطولة بيناتهم؟
3: يعني
2: لو شنو بالضبط؟
3: كل وزن وزنه 70 70 80 80.
2: يعني كل وزن هم بطولة وحدهم ذولا، مصر ابو ال 70 مصر يشترك ويا ابو ال 75 او ال 80.
3: يعني هسه مثلا العراق ماخذ عدة فئات.
2: نعم.
3: هناك الاتحادات او الأجنبية والعربية هم عدة فئات، يعني 70 زي 70 80 80 هيك.
2: نعم.
3: اي
2: فئات على الوزن،
3: فئات على الوزن ويطلع.
2: نعم. كل فئه ايش قد وزن واحد لو عده اوزان
3: الفئه؟
2: يعني مثلا ال 70 هو فقط 70 لو عاد ابو ال 75 يشترك؟
3: لا لا لا فقط 70.
2: فقط 70.
3: اي 70.
2: نعم.
3: 65 65 75 75 80.
2: نعم.
3: 80 هيك تتجزا.
2: زين هسه اللي يشترك بالبطوله، هي البطوله على يعني خلينا نقول السباق يكون على الوزن اللي رفعه لو على بناء العضلات وشكلهن
3: جمال الأجسام وليس رفع أثقال.
2: نعم.
3: يعني صعد على المسرح عدة أجسام وحكام قاعدين.
2: نعم.
3: هم يقيمون اللاعب جماليته وعضلاته.
2: نعم.
3: على هذا الضوء ينطوا النتيجة.
2: زين مثلا هسه اللاعب اللي يدخل، أكو لاعب يعني ما عنده خلينا نقول دراية انه شلون يبني العضلة، مين يبدي، مدري شنو يا عضلة يشتغل عليها على الجسم، هذا منو يخلي البرنامج التدريبي؟
3: صاحب القاعة اذا كان عنده خلفية رياضية ولاعب متمكن هو يسوي البرنامج التدريبي على نوع الجسم اللي يجي، العمر، الوزين.
2: نعم.
3: يسوي له البرنامج التدريبي يلعب عليه.
2: يعني هو صاحب القاعة مسؤول عن هذا الموضوع.
3: صاحب القاعة مسؤول.
2: زين إذا هو صاحب القاعة أصلا مو لاعب مثلا، يعني مثلا
3: يعني
2: مثلا
3: يعني
2: أحد أصدقائي تحياتنا، أنا ما أريد أذكر اسمه، شخص عنده محل مثلا مال تليفونات، خلينا نقول محل مال يعني كفرات وهاي الأشياء وكماليات مال التليفونات.
3: جيد.
2: راح فتح جيم. زين ها شلون الموضوع؟
3: هاي بقت هم اللاعبين اللي يجون يمه يعرفوه.
2: نعم.
3: ما يسجلون يم، اكو قاعات يعني يجون يكتبون يم كورس يروحون يلعبون ذيك القاعات القريبه عليهم هيك.
2: ها يروح يستعين باحد حتى اذا من خارج القاعه.
3: تمام.
2: إيه. يكتب له كورس ويروح يلعب.
3: يجون من يم الحمزه من مناطق خاليه منه، يجون يكتبون يم ويروح يلعب ذيك القاعه.
2: نعم. اكثر ابطال عندنا من بابل لو من غير محافظات بالعراق؟
3: لا لا بابل.
2: يعني ترتيب بابل وين هيك قصدي؟
3: بابل ولادة بالابطال حقيقه.
2: بابل هو أيه.
3: بابل ولادة بالأبطال.
2: نعم. بالمناسبة هي يعني بابل دائما هي ترفد كل الرياضيات، كل الرياضات بالأبطال. يعني صحيح. شوف عندنا كرة القدم ما شاء الله أسماء كمال الأجسام، بالكاراتيه، بالتايكوندو، بالكيك بوكسينج، بكل هاي الرياضات الفردية.
3: صح.
2: عندنا يعني ما شاء الله بابل دائما بها أبطال. فهذا الشيء هم يعني مرات أنا بصراحة بنشوف أسأل الرياضيين أقولهم مثلا أنت أكو رعاية إليك، أكو دعم؟ أقول ماكو. زين شلون ماكو دعم وماكو رياضة بس عندنا أبطال؟ هذا الشيء حلو يعني جاي
3: إصراري طبعا.
2: يعني إنجازات الرياضيين ببابل ما شاء الله حلوة وجيدة، ورغم قلة الدعم ورغم
3: دعم ماكو.
2: زين احكي لي عن ارتباطكم بدائرة الشباب والرياضة، لها علاقة بكم ما لها علاقة؟
3: والله زين الرجل يا أستاذ حيدر حقيقة.
2: نعم حيدر منو تقصد؟
3: حيدر مهوش الرجل.
2: لا أنا أحكي لك دائرة الشباب والرياضة.
3: إيه يعني والاتحاد. المنسق الأول والأخير هو حيدر مهوش وياهم. أنا شوية بعيد يعني بال.
2: نعم.
3: تعرف من.
2: هي شنو ارتباطها بكم؟ عندها ارتباط لو ما عندها نهائيا؟
3: يعني لا أكو ارتباط يعني. نعم. مرات يدعمونا بمكان تقيم بطولة أو دورة.
2: نعم.
3: من هالباب.
2: بس مكانه هاي خلاص؟
3: إيه ما أكو.
2: زين مثلا هسه يعني ذن ال الرياضات وال. والقاعات والجمات النسائية وهاي الأشياء، يعني دائرة الشباب والرياضة ما عندها أي ارتباط بهاي الأشياء؟ ما لها علاقة؟
3: بس الاتحاد المركزي
2: فقط الاتحاد؟
3: إيه الفرعي.
2: ما لها علاقة الشباب والرياضة؟
3: لا إحنا مو
2: لا بدعم ولا ايه ولا موافقات.
3: ايه ماكو أي ماكو أي دعم ولا موافقات ولا أي شيء.
2: نعم.
3: هم بغير عالم وإحنا بغير عالم حقيقة.
2: يعني شنو ارتباطهم هم بهاي الرياضة معناها؟
3: بس اسم. إحنا يعني حقيقة يعني احنا اللي نتعب ومو هين واحد يسقل جسمه ويسوي جمال وعضلات وماكو واحد يعني يهتم به كله من ذاتنا حقيقة.
2: انت شوي شوفك متحفظ ما تريد تحكي عن هاي الاشياء
3: مو اني
2: ما تريد تصطدم يمكن
3: لا مو هاي ما لمن تحكي ما حد يعني
2: لا بالعكس انا اقول لك احكي منبرنا مسموع
3: حقيقة
2: واحنا يعني انت المحتفى بك حتى السؤال في
3: المشكلة احنا اللي هم موجودين مو رياضيين ما يفتهمك
2: شلون يعني قصدك منو مو رياضيين
3: يعني هالشغله بالدوله احنا اللي موجوده مو رياضيين ما يفتهمك هو بعالم وانت بعالم ايه فمشلون يعني هذا يقدم لك دعم ما يحس بيك ايه فما بعيد عن هاي اللعبه حقيقه
2: يعني انتوا وصلوا صوتكم اذا شوف مثلا المقابل او الجهات الحكوميه او الجهات الرسميه ما عندهم المام بالرياضه وعلى كلامك ما يفهمك مثلا خو اوصل صوتي إلى و...
3: والله احنا حقيقة ملينا من على حاجة اي والله العظيم زين
2: جربتوا طرقتوا ابواب يعني ناس مثلا مسؤولين دولة وزارات دوائر
3: ايه ما كل نتيجة
2: نعم طيب على مستوى تنظيم البطولات ماكو أي بطولة حكومية عندنا بهاي الرياضة؟
3: ماكو أي بطولة حكومية مرات يعني الوزارة تصير بطولة كأس الوزير الداخلية هاي
2: نعم أي. وزارة شنو؟ وزارة الشباب والرياضة غير؟ يعني هم عن طريق الدائرة
3: الداخلية لازم. أي الداخلية يعني
2: هي معناها عندهم بطولات؟
3: أي بطولة أي يعني كأس
2: عدهم.
3: الوزير أي.
2: نعم.
3: يشاركون دول الولد اللي متواطفين بالشرطة هيك
2: ها يعني قصدك الداخلية وهاي الأشياء؟
3: إيه الداخلية
2: يعني تقيمها وزارة الداخلية لو الشباب الرياضة؟
3: لا الداخلية تقيمها
2: الداخلية إيه. عبال الشباب الرياضة
3: تصير بطولة كأس الوزير
2: نعم
3: في بغداد
2: هاي اللي يشاركون بها بس منتسبين بس عسكريين؟
3: إيه منتسبين يشاركون بها بش الداخلية إيه مثل نادي الشرطة نادي الجيش هيك
2: طيب أنا أريد تقول رسالة للجهات المعنية مثلا أو لجهات حتى الغير حكومية حتى يعني تقول اللي عندك حتى ممكن يقدموا لك فتشي ويقدمون فتشي لهاي الرياضة
3: احنا
2: مثلا مو لك أنت شخصيا بس,
3: احنا بس
2: يعني لهاي الرياضة مثلا
3: خصوصية رياضة بناء الأجسام حقيقة يعني النقطة احنا كرياضيين رفعنا اسم العرب بالدول
2: نعم نعم
3: كل بطل عالمي إلى قطعة
2: قطعة شنو؟
3: قطعة أرض.
2: نعم.
3: إيه.
2: هاي حسب القانون؟
3: حسب القانوني.
2: نعم.
3: التقيت أنا بمحافظ بابل.
2: نعم.
3: السابق.
2: نعم.
3: قال لي كابتن أنت هنا عدد الأصبع يعني الأصابع موجودين أبطال وعندنا شهداء حقيقة الله يرحم شهداء العراق بعدهم ما مستلمين.
2: نعم.
3: قطع. وإحنا ما ناسيكم هو راح ذاك المحافظ هسه جاء الأخ. تحياتنا إلى علي تركي
2: نعم
3: ونشوف احنا الامور
2: ايش صار علي تركي قريب عليكم الرجال من ولايتكم
3: يقدرون
2: يتحاكوا
3: ان شاء الله
2: وحتى يعني يمكن اقاربك هو او هيك شيء
3: صح
2: مو صح
3: ان شاء الله
2: فتقدرون توصلون صوتكم يعني علي تركي قريب عليكم و... يابا
3: هي وقت
2: واحدة
3: يعني
2: اثنين ثلاث.
3: ايه
2: إذا أنتم بالقانون لكم
3: لا
2: قطع حسب القانون حسب الدستور
3: حسب الدستور
2: ما
3: والقانون
2: يمانعون، أنت على حكايتك أنه
3: القطعة.
2: أنتم على عدد الأصابع الأبطال
3: ايه
2: ببابل،
3: صح،
2: يعني مو
3: ايه
2: هواي،
3: مو هواي ده.
2: فيعني سهل الموضوع إن شاء الله.
3: ان شاء الله
2: إن شاء الله خير. فقط هاي رسالتك على قطع الأراضي،
3: بس
2: لو عندك غير
3: قطع
2: شيء
3: الأراضي هاي ما
2: نعم
3: عنديش أي شيء.
2: توجه لي كلمة أيضا للرياضيين.
3: أنا أوجه كلمة من قناتكم الموقرة حقيقة للشباب اللي جاي يمارسون رياضة بناء الأجسام،
2: نعم
3: يبتعدون عن المكملات الغير صحيحة. يعني عمره 17 سنة وياخذ مكملات، وهذا مو صحيح.
2: نعم
3: فأتمنى يعتمد على أكله وراحته ونومه وتمرينه الأفضل والأحسن.
2: نعم نشكرك لهذه الرسالة، وإن شاء الله الكل يلتزم، وإن شاء الله نتمنى من أهل القاعات أيضا،
3: إن شاء
2: لأن
3: الله
2: إحنا اللي جاي يعني حسب كلام حضرتك واللي جاي نسمعه حسب يعني مواقع التواصل الاجتماعي، إنه أكو قاعات جاي تنطي هاي المكملات وجاي تنطي هاي الهرمونات وهاي المنشطات اللي هي تأثر تأثير مباشر على القلب وعلى الجسم وعلى
3: صح
2: صحة الإنسان.
3: صح
2: نتمنى الجميع أنه يلتزم بهاي الأشياء، كذلك نتمنى من الجهات الرسمية يكون أكو رقابة على هاي القاعات على هاي الجمات، مو بس يعني نكتفي برقابة
3: بالاتحاد
2: يعني
3: اتحاد
2: اللي جاي يسوي الاتحاد، لا
3: صح
2: أريد كذلك صحة بابل أريدها تتدخل، أريد شباب الرياضة تتدخل، أريد كل هاي الدوائر يكون إلها عين وإلها مراقبة على كل الممارسات الرياضية اللي تصير سواء بالجيمات او حتى بمراكز الشباب اي مكان، لان موضوع المنشطات موضوع خطر، موضوع محظور عالميا
3: صح
2: سواء بكمال الاجسام او حتى بالرياضات الثانيه، صحيح؟
3: صحيح
2: نعم. بالنهايه نشكر حضرتك كابتن
3: على
2: زهير
3: راسي
2: القاسمي،
3: شرفتنا استاذ
2: وشكرا
3: علي
2: لوقتك.
3: على لقائك هذا الجميل
2: الله
3: الحقيقي.
2: يحفظك ويبقى.
3: الله يبارك لك استاذ.
2: احبتنا متابعي ومستمعي اذاعه جامعه المستقبل، ان هنا تنتهي حلقه راديو تشات، نلتقيكم ان شاء الله الاسبوع المقبل وضيف اخر. تقبلوا تحياتي في الاعداد والتقديم علي فليفل، وعلى المكسر المخرج مصطفى القزويني. في امان الله.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: على نار امشي بعد مرة، على نار امشي ادخل.

للحبيب الغالي. اي والله من كل قلبي اقوله للحبيب الغالي الشاعر ذريه الزهراء السيد عبد الخالق المحنى. لو ما كربلاء ماتت ولا ظلت صحابه، لو ما كربلاء ماتت ولا ظلت صحابه، يا حب الذي خلى الكهل يرجع شبابه، يا حب الذي خلى الكهل يرجع شبابه، يا حب الذي خلى البشر يمسك ثيابه، يا حب الذي خلى البشر يمسك ثيابه، يا حب الجعل نار العطش مطرت سحابه، حرب لكن كان ليلة سقافة، هلا هلا، حرب لكن كان ليلة سقافة، يظل علي ولي آخر هتافة، حرب لكن كان ليلة سقافة، يظل علي ولي آخر هتافة على

على رايتهم كتبوا آية شبان والكاهل بالموت متفائل شبان على نار امشي على نار امشي امشي.

نار على نار امشي صوتك يستاهلون لو لا اراح على نار امشي على نار ما قارن شخص بيهم ابد لو بالعلامه ما قارن شخص بيهم ابد لو بالعلامه اصحاب الندي بسوح الحرب زرعه وكرامه أصحاب الذي بسوح الحرب زرعة وكرامة واحد يركض بوجه الرمح كل ابتسامة واحد يركض بوجه الرمح كل ابتسامة واحد من ذبح لكن بقت عينه الإمامة واحد من ذبح لكن بقت عين الإمامة دمى جرح ذبح عند السلامة منو بعد أحد يوصل مقامه دمى جرح ذبح عند السلامة منو بعد أحد يوصل مقامه ترجون أسود وبيض بعماله ترجون أسود وبيض بعماله وفي وتخلد ناتج أفعاله ترجون أسود وبيض بعماله وفي وتخلد

والموقفي حدد نصيبه هالصحبة كنس والموقفي حدد نصيبه ما شايف رجل

0: اللي يصيبه
1: ما شايف محب يركض على السهم اللي يصيبه يتلقى السهم خاف السهم يتلقى السهم خاف السهم يوصل حبيب درس فعل لجل

الغالي درس فعل لجل حق الغالي وانا شفت صرت عاشق مثالي على قد فعلي مبدع بفنوني وانا من عقلي كاشخ بجنوني على قد فعلي مبدع بفنوني انا من عقلي كاشخ بجنوني مجنون بس عاقل مجنون

0: على نار امشي امشي على نار امشي لعيون خادمكم خادمكم أشرف وأتبرك بوجودكم أصحاب الطمع والمصلحة داروا كفار أصحاب الطمع والمصلحة داروا كفاهم وأصحاب الصدق فتحوا صدر والموت جاهم وأصحاب الصدق فتحوا صدر والموت جاهم ما شدوا جرح بل بالعكس رشوا دماهم ما شدوا جرح بل بالعكس رشوا دماهم وبآخر نفس ها يا اخوتي تسمع نداهم وبآخر نفس ها يا اخوتي تسمع ندا خادم أصحاب الطمع والمصلحة داروا قفاهم أصحاب الطمع والمصلحة داروا قفاهم أصحاب الصديق فتحوا خير والموت جاهم ما شدوا جرح بل بالعكس رشوا دماهم وبآخر نفس هاي أخوتي تسمع نداهم أنس بشر بكر وابن مضاريب سعد علي وهم عاشق محارب بعد أنس بشر بكر وابن مضاريب سعد علي وهم عاشق محارب هلا بالأسلم وابن السلماني كفو يا أدهم وابن الشيباه هلا بالأسلم وابن السلماني كفو يا أدهم وابن الشيباني وياي لا تحاول بالموت متفاها وياي على نار امشي على نار امشي وياي
1: على نار امشي
0: بعيون الغالي احلى احلى يا راكي

شرف شرف لي. خادم خادمكم. على نار مهما انهضم من الحزن يظلم صباحي، مهما انهضم من الحزن يظلم صباحي، مهما طبرت راسي وبدت تنزف جراحي، مهما طبرت راسي وبدت تنزف جراحي، مهما بالغت حد ما عدل واكسر جناحي. مهما بالغت حد ما عدل واكسر جناحي، اوصل ولا قطره بحار من الرياح.

كنت ترض خيل بطلوعي ايه ابد فلا ولا تكفي دموعي ايه اذا ركض ترض خيل بطلوعي فدل حسيني لترابة فدل حسيني لترابة فدا جفيني لحبال خيا فدل حسيني

لحشين وبعد والكافل بالموت متفائل لحشين والكافل بالموت متفائل على نار امشي على نار على نار امشي لعيون النار

يفيد العمر من ينتهي بذلة ومهانة، يفيد العمر من ينتهي بذلة ومهانة، يفيد القلب لو ما قدر ينزف حنانه.

يفيد الرجل لو يضعف وخان الأمانة، جف حق البتر لو ما بتر جف الخيانة، جف حق البتر لو ما بتر جف الخيانة. نعم بقت وفد أهل المواكب، نعم بقت وفد أهل المواكب، تعب سهر قهر تهوى المتاعب، ترك الموكب ثورة على الضال كمل، ولا شي متعب ويانا القائل، ترك الموكب ثورة على الضال ولا شي متعب ويانا

واسمها كربلاء. فدوى روح الصوتي على نار امشي، فدوى روح لك صحبتهم ذهب والما بقى وياهم تندم، صحبتهم ذهب والما بقى وياهم تندم، ما لبسوا درع صاروا درع دون المخيم، ما لبسوا درع صاروا درع دون المخيم. كفرتنا زهير وذاك بن ظاهر تحزم، كفرتنا زهير وذاك بن ظاهر تحزم، عطشان السيوف وعلى الوعد نرويها بالدم. سلم وفوا مشوا يم العقيلة، إذا جبل وصل يم جنزيلة. سلم وفوا مشوا يم العقيلة، إذا جبل وصل يم جنزيلة. على موعدنا من نوعد نوفي، منو يبعدنا بعيونك شوف، على موعدنا من نوعد نوفي، منو يبعدنا بعيونك شوف خيال.

سمعنا شو

0: زيارة الأربعين، ملحمة قطن، وثورة عشق.
1: قلبي ملهوف،
2: فريد عالمي يشوف،
1: يسجلني
2: يسجلني.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
4: يتمنى جبريل الأمين ينصب له موكب للحسين.
5: هلا بالزاير، هلا
6: هلا بالزاير،
5: هلا
6: هلا بالزاير.

0: صاحت مواكبنا صاحت مواكبنا صاحت مواكبنا صاحت مواكبنا
1: قواكم الله على التعب
0: قواكم الله على التعب الطم هالساق قواكم الله على التعب وترابكم يسوى الذهب

صاحت مواكبنا.

0: ملوكو يا ملوكو احنا من
1: إذاعة جامعة المستقبل. العاشرة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

أنا هندوسي بالولادة، ومع ذلك فلست أعرف كثيرا من الهندوسية، وإنني أعزم أن أقوم بدراسة دقيقة لديانة نفسها وبدراسة سائر الأديان على قدر طاقتي. لقد تناقشت مع بعض الأصدقاء المسلمين، وشعرت بأنني كنت أطمع في أن أكون صديقا صدوقا للمسلمين، وبعد دراسة عميقة لسائر الأديان عرف الإسلام بشخصية الإمام الحسين، وخاطب الشعب الهندي بالقول المأثور: على الهند إذا أرادت أن تنتصر فعليها أن تقتدي بالإمام الحسين. وركز غاندي في قوله على مظلومية الإمام الحسين بقوله: تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر. الزعيم الهندي المهاتما غاندي.

هلا بيك. هم عندك رد علي انا؟ لو انت

0: عليك.
1: نستمر بيه. شوف ما لدنا عبدالنا شوية نصف الجو وجاي نطلب.

مرار يخاطب الجي يقل لقوم وتطور ولأهل الأوطان ينادي حافظوا على الأوطان ولأهل الأوطان ينادي حافظوا على الأوطان هالفكر والله.

راحت هالكلمة نسئلك لو ظلت بالأذهان.

0: زيارة الأربعين، ملحمة قطن، وثورة عشق.
1: قلبي ملهوف،
2: فريد العالم يشوف،
1: يسجلني
2: يسجلني.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: بك ننتصر، بك نقبض على شفار السيوف، لنجعل من دمائنا رصاصة في قلب العدو.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: شنو هي زاير الله امانك
1: سلامي سلامي يا

عشق من اشوف الناس كلها توجهت لارض العشق وانا مو وياهم اشعر خيمه بالقف واحترق وانا مو وياهم اشعر خيمه بالقف واحترق

حجي تختلف نبضات قلبي والتهي بس بالبجي غرامي غرامي هذا البعيد قلبي.

يا زاير

0: هذا هو الغريب، هذا الغريب اللي يحكي ترى. ها
1: أعيد أعيد
2: شسايف يا حسين.

يقال في مجالس العزاء إن الحسين ضحى بنفسه لصيانة شرف وأعراض الناس ولحفظ حرمة الإسلام، ولم يرضخ لتسلط ونزوات يزيد. إذن تعالوا نتخذه لنا قدوة لنتخلص من نير الاستعمار، وأن نفضل الموت الكريم على الحياة الذليلة. موريس دوكابري.

الأربعين. يا أهل الحسين أهل الأرض وأهل السماء بالغاضرية، أهلا بكم في كربلاء العالمية. لبيك يا

سيارة حسين بضريحة بألف حجة، والرضا عند رواية علينا حجة. سيارة حسين بضريحة.

وبعد راح يا بشار حجة وأتمار يحل الشعائر ها هنا الجنة الزهية لا نبع

0: كلما اقتربنا من الأربعين
1: زاد القلب ألما
0: وزاد اللقاء لهفة.
1: طريق الحسين،
0: كعبة المؤمنين.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: ذبيح مسلب ابن أمي مشيت وعفت على الغبرة.

رحت عنا ولو بيدي فلا والله رحت عنا يا ريت اتوسد بطوله وشم طيب عطر منه رحت عنا ولو بيدي فلا والله رحت عنا يا ريت اتوسد بطوله وشم اطيب عطر منه عفاني وش كثر صبري وانا بهالحال اشوف انه اعاين جسم المقطع واقول شلون اعوف انه اي واقول شلون اعوف انه مشيت وغصبا علي اخويا بلا دفن عفته خذوني عنا مسبيه وداع الغربه ودعته مشيت غصبا علي اخويا بلا دفن عفته خذوني عنا مسبيه وداع الغربه ودعته عفت رجواي وبث شكواي عفت رجواي.

طاحت لكن عفت قلبي يفرفر يما ابو اليمة يقل لي روحي يا زينب وتركيني اضل يمه رحت لكن عفت قلبي

احسب جروحه وريدت عفر بدمه وجبور كسرة ضلوعه وحن واذكر ضلع امه اي وحن واذكر ضلع امه صحت يا قلبي لا تقلي يا زينب روحي خليني اريدك بالدرب خلي على الونة تسليني صحيت يا قلبي لا تقلي يا زينب روحي خليني اريدك بالدرب خلي على الونة تسليني اشير وياك وبث شكو

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

إن الحزن على الحسين والبكاء المتكرر عليه إحياء للروح الثورية الرافضة للباطل، وتفعيل لسلاح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمة، والمشار إليه في قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الشيخ أحمد المحوزي.

حسب توقيت الحب ده الموكب ينصب شنو لزام ياري اطلب هلا ومية هلا عمي بدا الشارع ينبض وجا الخادم يركض بعد ياهو يغمض اجا وشعت عليه هل علي اجا الخير ويامه هل ابتا جلهامه والحسين خدامه كفو من هون عم

حسب توقيت الحب حسب توقيت الحب في ذا الموكب ينصب شنو الزاير يطلب هلا

طلعت البصرة كلها هلا بيكم يا النشامة، طلعت البصرة كلها خدمة أهل الناصرية كفو إلها ولأهلها، خدمة أهل الناصرية كفو إلها ولأهلها. السما وش قد عظيمة والكرم لا يقلها، السما وش قد عظيمة وارفع جهات أهل الديوانية، أربع جهات أهل الديوانية ما قصروا بالأربعينية، أربع جهات.

الغيرة أهل النجف أهل الكرم والكوفة الغيرة والحلة بدمة وصف له عزبة وحيرة إلك هيا وأهل النجف أهل الكرم والكوفة الغيرة والحلة بدمة وصف له عزبة وحيرة جا وصلوا الملك.

معنا هالزيارة صارت عالمية، معنا هالزيارة صارت عالمية، والرايح للحسين لا يشيل الهوية، الرايح للحسين لا يشيل هوا، لو نفرض همية مو سبع العجائب.

0: الحسين
1: شاعرها ذرية الزهراء سيد محمد وسيد محمود الموسوي.

شايف هاي اختنا الكريمه، هذا شاب وهذا شاي وهاي اختنا الكريمه، هلا بيكم وبمشيكم للزيارة العظيمة، كل شي جاهز والمواكب جنة الله ونعيمة، كل شي جاهز والمواكب جنة عدنا الكرم من الحسن عادة، عدنا الكرم من الحسن عادة، سوينا فوق الخارطة قلادة، عدنا الكرم من الحسن عادة، سوينا فوق الخارطة ما ضل شفر ما بي خدم ومدلل الزاير ونمد يدينا على السماء ونوكل الطاير.

شيعت علي وعدنا لها لملوحة جنوبية سابع صفر باسم الحسن تمتد صواني سابع صفر يا علي شيعت علي وعدنا لها لملوحة جنوبية سابع صفر باسم

وحسين الهويه هلت هسه الديره هلت هسه الديره هلا بعطر الغيره درب ما بيحيره درب ما بيحيره هلا نخلص الدروب يا الاسباح حياكم ابو حسين وياكم على الراس ما مشاكم على الراس

لها تؤدي نحو أجمل مدينة، كربلاء للحب سفينة وبيها راعي السفينة، كربلاء للحب سفينة. الله الله أم بدربكم شدت الراية والزاير الله يوفقه، أم بدربكم شدت الشيلة والزاير الله يوفقه تدعيله، والزاير الله يوفقه. أم الصبح تاخذ حرز من جوا رجليكم، أم الصبح تاخذ حرز من جوا رجليكم.

فضل وتصور الحالة وتصور حي الله النشامة يا سباح وغيارة يتلقانا عباس

بويا اجى الخير ويامه هلا بتاج الهامه والحسين خدامه كفو من هون عين بويا ابو الموكب نادى اجينا على العاده.

شفوا منها ونعيم يلا ها هب الموكب نادى اجينا للساد اجينا على العادة الى شيخ الساد يركضون الزليل لا تنافس عالزيارة ثورة صارت مخيفة لا تنافس عالزيارة ثورة صارت مخيفة يعلى صوت الحيدرية وتسكت أهل السقيفة يعلى صوت الحيدرية تسكت أهل السقيفة يلا ولد الملح حيدر فاتح لكم مضيفة يلا ولد الملح حيدر تبقى الشعار هي هيبتنا تبقى الشعار هي هيبتنا وحسين بارك بيها خدمتنا وحسين بارك أهل الكرم حيدر علي هو اللي ربانا أهل الكرم حيدر علي هو اللي ربانا بالخدمة بالحب بالحرب بكل شويانة بكل المشاية والخدام مهيوبة المشاية والخدام مهيوبة وبدفتر أم الحسن مكتوبة وبدفتر أم الحسن كل الأسام مسجلة يوم فاطمة السهرة فطرة العشق من الزغر يا محلى هالفطرة يا محلى يا علي خطواتكم رسالة وراياتكم علامة ترحون بسلامة ترجعون بسلام الله الله الله الله خطواتكم رسالة وراياتكم علامة

0: يا زوار الحسين يسبع ونشامه يسبع.
1: يلا لو نفرضها
0: لو نفرضها مية مو سبع العجائب تبقى اكبر
1: لو نفرضها
2: عدم. زيارة الأربعين ملحمة قطن وثورة عشق.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: نعم خدمه ومشايه وفايه يا حسين بدربك كل رفه رايه هاي معناها نحبك
1: كل رفه رايه هاي معناها نحبك.

عيونك حلوة الخاطر عيونك اللي تروح ماضي وحاضر أيامك شيوخ الخدمة خدامك ماضي وحاضر أيامك شيوخ الخدمة.

همك جرحك نشوف الغيرة بكل ديرة الخدام تفرحك نشوف الغيرة بكل ديرة الخدام تفرحك.

لطيورك حسين جميع تحت أمرك يجون يا مقبرك دماء من نحرك حسين ما تمشي جدامه أحلامه ما بين لونك وزارك روحه وجروحه صارن بعيونك وزارك روحه وجروحه صارن بعيونك خدمه ومشايه وفايه

0: الهم الشايب
1: الطيب الحبيب حيدر العماري. شريدك شريدك في دور روح لك
0: دربك الهم الشايب دربك الهم الشنو

وجهك ينرسم شافك بحساسه بنفاسه ظل عطرك يشم شافك بحساسه وبنفاسه ظل عطرك

حلوة العشرة وهي دربك من اطلع مشي لقلبك حلوة العشرة وهي قلبك حلوة العشرة وهي دربك من اطلع مشي لقلبك.

0: ايدك ايدك
1: اوراق وكل من خيرك ما نمشي البشر غيرك يا مذبوب حلوة العشرة وي دربك من نطلع مشي لقلبك من نطلع مشي

0: زيارة الأربعين، ملحمة خطن وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: جيبك من عزبنا للزوار.
1: والله مو من عدنا.
0: من عزبنا للزوار طلعناها من
1: اسمع هاي

0: والله هذا الحقيقة، هذا بيت القصيدة.
1: يا سولف عيسى بضعونك بشر قوم بعيونه.
0: محمد الشمري شاعرها بويه.

0: جيبه.
1: اعد رحم الله والديك. انطم
0: طلعناها من جيبه. قال منك رد.

0: بدروبك مشيت ايام بدروبك مشيت
1: ايدك ايدك
0: والجذبة تنظر
1: طاق بنية من العام عد رحم الله عندك يا عيد

عيونك. أنا شغلتي عبد، أنا شغلتي خادم، خطار الحسين أخدمهم بعيوني. من كان؟ ما يهمنا أنا من يا دين يا بلد. مو معناته أنا نحترم عقائدهم بعضهم، أو معناته أنا أحترم هذا الدين وهذا الدين. أنا ديني دين علي بن أبي طالب، ديني دين الولاء لعلي بن أبي طالب، ديني ولاء للحسين. صح لو مو صح؟ متفقين بهاي النقطة لو لا؟ بس اللي يجي خطار مو معناته أنا يعني على عقيدته، بس أخدمه. أنا معزب عند الحسين، مو صح؟

0: وأصغر للي يحبونك. مشاي مشاي كأنك تعبت. إيه بعدنا بالبداية أبويا. إيه يلا قويا بدروبك مشيت بدروبك
1: مشيت
0: حيهم حيهم
1: واقفني من دلعات مشاي من أراضي
0: بدروبة
1: بدروبة مشيتي وتبتني
2: نظراتي. قالوا في الحسين.

إلى ذكرى أمي التي علمتني ومنذ طفولتي أن أحب الحسين عليه السلام، ذلك الحب الحزين الذي يخالطه الإعجاب والإكبار والشجن، ويثير في النفس أسى غامض وحنينا خارقا للعدل والحرية والإخاء وأحلام الخلاص. فيوم عاشوراء هو يوم تجدد المواقف بين الحق والباطل. انتصر الله فيه بالحق على الباطل، بموسى على فرعون، وبالحسين على يزيد، وهو فرعون هذه الأمة. عبد الرحمن الشرقاوي من مقدمة الإهداء لمسرحيته الحسين ثائرا وشهيدا.

لخادم الحسين وخادم الزهراء السيد موفق الموسوي. تفض قل حاضر إلك روحي ناذر، تفض قل حاضر إلك

من طب كربلا لهذا الزمن باقي الثورة عيني حسيني لك يتنطرك صوتك ينصره حسيني عيني لك يتنطرك كفك ينصره وحسيني وشمر حرب الفكر هالمستمر من طف كربلا لهذا الزمن باقي الثورة عيني حسيني لك يتنطرك كفك ينصره عيني حسيني لك يتنطرك شفك ينصره لا

تحبه وتريده قصته بعقيده التحبه وتريده قدم الثورة حسين قدم ابشعف ابني موكب وفق اسمه اكتب ابشعف ابني موكب فقط

التحبه وتريده قدمت ثورة حسين شعف ابن موكب فقط اسمه اكتب وهمل دمعة العين.

فوق السطح خلي لرايا وبديتك ولو انت وهلك سوي لقرايا انت وقدرتك ماي اللي توزع كفاية انت وقدرتك ماي اللي توزع كفاية وامشي ويا الخدم وارفع لك علم علام عالزوار لو بس تسهر عن حسين عالزوار لو بس تسهر

عرش خصمه ينهد اذا تلبس اسود، عرش خصمه ينهد اذا تلبس اسود، من لونه يخافون علم صاب لطمه، رعب تملي خصمه من لطمك يرجفون. ايه عرش خصمه ينهد اذا تلبس اسود، عرش خصمه ينهد يمتى

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

بك كان بس خدمة ودمع بكتابك أخف من ريش الحمام حسابك أخف من ريش الحمام حسابك أخف من ريش الحمام شاعر بشار العبادي كان أمك داعية لك بالمهد

نقاب خادم الحسين إن شان ويا حسين خلصت العمر يا أبا عبد الله إن شان ويا حسين خلصت العمر خادم الحسين الشاعر بشار العبادة

تطمئن ساعات نزولك بالقبر أترف من الندى يصير ترابك. هادم إن كان ويا حسين خلصت العمر

0: الحجار. هاي صرخة، هاي صرخة للحسين. ما عاد خلصك تار أعلى
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

وهل ثمة قلب لا يخشاه الحزن والألم حين يسمع حديثا عن كربلاء؟ وحتى غير المسلمين لا يسعهم إنكار طهارة الروح التي وقعت هذه المعركة في ظلها. المستشرق الإنجليزي إدوارد براون.

0: حجي لك واسمع من زينب.
1: لا شيخ عبد الحسين ابو شبع.

0: من وين غادي؟ خدمتك.
1: تحكي لك واسمع من زينب، تحكي لك واسمع

حذر على الصدر الحسين يا علي وحده على الصدر الحسين.

0: طيحين وهذه لوحي الصدر الشمال.
1: لا شيخ عبد الله.

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: علي بسم الله علي بسم الله الرحمن الرحيم اللي جيها وتوراتها وقرآنها زينبانا وخضبتي
1: المية اليوم ذي

0: علي وعيسى ولدته. هذا إمامك حقك تفتخر. هذا علي ما حد مثله. هذا أبو الحسن. هذا
1: أنا بنت الهلا مثل فتى.

درة الكرار تخسئ يا يزيد، درة الكرار انت ولي تبعك

عتبة والوليد درة الكرار تقسى يا يزيد درة الكرار تقسى يا يزيد الدرة قل شانها زيانة ما نضبتي طفانها ذول أهلي وذول أهلك يا لعين ذول أهلي وذول أهلك يا لعين فرق بين الثعلب ولية العرين فرق بين الثعلب ولية العرين ذول أهلي ها تعبت ها ذول أهلي وذول أهلك يا لعين ذول أهلي ذول أهلك يا لعين فرق بين الثعلب ولية العرين قال سفيان نعل الحسين قال سفيان الشسع نعل الحسين قال سفيان الشسع نعل الحسين رجالها ونسوانها

الشهرين افرق بين علي علي يا علي يا فرق بين الثعلب للعرين آل سفيان الشسع نعل الحسين آل سفيان الشسع تروح في دول رجالها زينب انا فضبتي زينب انا زينب انا فضبتي حسين حازم البوش شاعرها ما تذل المثل زينب مستحيل ما تذل المثل زينب مستحيل راسي عالي بهبتي وتذلين

0: زيارة الأربعين، ملحمة قطن وثورة عشق.
1: قلبي ملهوف،
2: فريد العالم يشوف،
1: يسجلني
2: يسجلني.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

مشيون مبروك. قصص فطرية نقصها الليلة ومثل عن عيلة طلعت مشاية جوانب عدة ولا

0: سعي مشكور درب من نور.
1: كون ننقل الصورة الصحيحة يلا. مشاية ترون باسم من؟

0: عيون مش مشيون مبرور للحبيب مهيمن الفاطمي عمي.
1: شواهد كثرة وأبسط

الكفار جزع مأجور. عفية جزع ما ما تعبت مشاية تروح شاعر هالحبيب

السفرة رجعوا للديرة لجن الحيرة البقت بالخاطر الحسين السافر رجع بس نحره

إن مأساة الحسين بن علي تنطوي على أسمى معاني الاستشهاد في سبيل العدل الاجتماعي. الباحث الإنجليزي جون آشر.

0: وردنا الآن بالصحافة العالمية خبر نازل بقاع المواكب قمر يا خلق بمتونة شايل نهر للمشايل
1: يا خلق بمتونة شايل نهر

يا أهل العالم خبر سمع بشاشات الحب ينعرض نزل الكافل من الجنة جنة ويمشي على الأرض يا أهل العالم ها ها يا أهل العالم خبر سمع بشاشات الحب ينعرض نزل

0: الصحافة
1: يا خلق
0: الله الله شو جواب هذا خادم خادم العباس وخادم الزوار أبو ريحان الحبيب كرار حسين الكربلائي
2: ضو مربيهم موكب موكب انطلك الموكب علم ضو مربيهم موكب موكب انطلك الموكب علم بذيك جفوف الما مقطوعة يمسح على روس الخدم ضو مربيهم موكب موكب انطلك الموكب علم ذيك جفوف الما مقطوع يمسح على روس

الواحد تعزبوله مثل الألف، عيني شافتكم نهار ما يجف، ليل مشاية ليل وينو وينو بالصح.

0: الهم فتح موكب. ايه والله طلع الكافل للمشاية وإلهم فتح موكبه عليهم سلم واحد واحد هلا صاحوا يا مرحبا طلع الكافل للمشاية وإلهم فتح موكبه عليهم سلم واحد واحد هلا صاحوا يا مرحبا يغطب هذا هذا يوكله هذا بجفه يشربه.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل الواحدة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: زيارة الأربعين، ملحمة خطى وثورة عشق. وثورة عشق.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: اسمع. الله خلقنا الخاطرة وسوانا خدامة،
1: صحيح؟

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: أخواني، خواتي، ربعي، يا ولدي، نتعاهد بعد ما نجرح المهدي. نعم، يجب علينا أن نسير إلى كربلاء كما يريد المعصوم، لا كما نريد نحن. لذلك أنا وأنت لبيك يا مهدي.

جيت لفظه ترى يراقب بغير الحسين وزينا بتكلم بغير الحسين وزينا بتكلم ترى يخلي الإمام الحجة يتألم ترى يخلي الإمام

إن مأساة مصرع الحسين بن علي تشكل أساساً لآلاف المسرحيات الفاجعة. العالم الإنثروبولوجي الأمريكي كارلتون كون.

0: شيخي والخدم هي العشيرة حسين شيخي والخدم
1: قولها قولها فدوة
0: حسين شيخي والخدم يا حسين الكلمة الأولى والأخيرة يا حسين الكلمة الأولى

حسين عندك المقول عندك المنطب عتب عندك المه عندك المنطب

0: مو مهم كل شي بحياتي، المهم هو، المهم هو. مو مهم كل شي بحياتي، المهم هو. أنا بس وياها أحس الدنيا حلوة، أي والله. أنا بس وياها أحس
1: الدنيا حلوة،
0: أي بكل عزائر روح أحسها تروح فدوة، بكل عزائر روح أحسها تروح فدوة. من يصيح المولى والله المال يسوى، من يصيح المولى والله
1: المال يسوى.
0: ايه بالمجالس هالعمر متعافي، بالمجالس هالعمر متعافي. انا خادم يلا قول عندك الماء، عندك الماء وكافي، عندك الماء انا خاطر ما عبالغ بالحكي لو قلت احبه، ما عبالغ بالحكي لو قلت احبه. احشي ديني احشي دنيا احشي كعبه.

نطيت بهالعمر ما نطيت بهالعمر ما وافي انا خادم للحسين كافي ما أبالغ بالحكي لو قلت أحبك

0: قولها حسين مو بابا فتح نطيت بهالعمر ما وافي انا خادم للحسين وكافي عندي كلمة
1: عندي كلمة
0: ما شاء الله انا خادم للحسين وكافي.

عافية عافية أنا بفوق وكافي كل دعاء وكل زيارة عندي كلمة عندي كلمة ربي وفقني لحبيبك أبقى خدمة ربي وفقني لحبيبك الخادم مش ما طال عمره الختمة حلمة الخادم مش ما طال عمره الختمة حلمة نعمة مثلي حسين والله ماكو اي والله نعمة مثلي حسين عليك العباس احكيها نعمة مثلي تعليني تظل أو صافي أي والله.

وإذا قلت لك الخاطر الزهراء شو راح تجاوب؟

0: تم الى خادم الحسين الطيب والمخلص سيد سجاد القزوين اغاث.
1: ما يريد نش ما رحت مديت ديه، ما يريد نش ما رحت مديت ديه، احسي نحن من والدي امي علي، احسي نحن من والدي ما يريد نش ما رحت ما يريد نش ما رحت ما يريد نش ما رحت تدي حسين حن من والد وامي ويا عايش كل صباح وكل

0: عايش ألف بشر الحافي، بروح عايش ألف بشر الحافي. أنا خادم الحسين، أنا خادم الحسين. عندي كلمة، بدول دمعتك يا أبويا.
1: زيارة الأربعين، ملحمة فطن، وثورة عشق. وثورة عشق.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: إلى كل أحرار العالم، إلى كل أحرار العالم، إلى كل ذرية آدم، إلى كل ذرية آدم مواقف إنسانية لا ما شافتها عين بس بدر

مشتاق القلب مفتاح خارطة الوطن يا حسين يا حسين أسرار دربك تختلف نختار موقف من ألف عطشان بس تروي الزمان.

شلون دربك بيعجب وياك يرتاح التعب تعريف معجزة العصر يا حسين يا حسين عاشور بأخلاقك كبر ويا عاشور بأخلاقك

مو كلمة لفظ تندار بجفوف الأرض إعجاز عن وصفك عجاز يا حسين يا حسين لفلاك خرزة بسبحتك الكون راية بقبتك للدين انت المرتكز يا حسين.

الشاي يرد له الأولاد اشتاج يرد له الأولاد اشتاج. هنا دولة عالم آخر هنا دولة عالم آخر عشق بيع الكل نتفاخر أمير الإنسانية سر العصمة المبين سر

صورة بموكبك. مصطفى، مصطفى العيساوي حبيبي. اي شفناك صورة بموكبك عطشان، ما حد شربك عطشان، ما حد شربك عطشان.

0: العالم إلى كل أحرار العالم.
1: زيارة الأربعين، ملحمة خطن، وثورة عشق. وثورة عشق.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

يلا انو في هذا، انو في هذا السفر يا مشاي. شباب قول من الحسين اللي فوق اللي برا.

قعدنا لو شوت بنا الشمس فيهم غيرهم ما عدنا هل بس هم أهلنا

0: ابن الحسين يلا هالبيت هذا البيت دعاء يا علي طولت اليوم صار حوني
1: بالمشي لما تحس روحك سعيدة بالمشي لما تحس روحك سعيدة حسين أخذها وعوضت

يلا ابويا وانت رافع ايديك بيت الدعاء يلا انوي انوي هذا السفر يا مش هلا هلا يا رايح تبايعنا حق لا تسكت عمي لا تسكت فدوه

0: من الحسين
1: قالوا في الحسين.

لو كان الحسين منا لنشرنا له في كل أرض راية، ولأقمنا له في كل أرض منبر، ولدعونا الناس إلى المسيحية باسم الحسين. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

0: جاي منين جاي منين جاي الحيل ركضت على القبر منين جاي الحيل ركضت على القبر لو حسين التربته دناها لو حسين التربته اجت زينب اجت زينب تقابل تقابل تقابل وين ما واقف تقابل ويا صاحبك تقابل تقابل تقابل تقابل انت وصاحبك مقابل مقابل مقابل جايبه اسمع قوم وتقابل وياها على الحزن قوم وتقابل وياها على الحزن قوم شاركها ومثل وانها توي قوم شاركها ومثل وانها هاي اختي احسن لاخوتها تحن هاي اختي احسن لاخوتها تحن تريد تشكي كل خوف الواحد تريد تشكي كل
1: خوف إذاعة جامعة المستقبل الثانية صباحا بتوقيت جامعة المستقبل
2: قالوا في الحسين

دمعت عيناي على الحسين عليه السلام، فقادني جرح نازف إلى التشيع. المحامي الأردني أحمد حسن يعقوب.

الشهر بو يا لا تعتذر ضيعان اخوتي من بعد عزتي ضيعان اخوتي من بعد عزتي ويعان اخوتي لا خيام لا خدير بويا لا تعتذر ويعان اخوتي من بعد عزتي ضيعان اخوتي

بويا لا تعتذر ضيعان اخوتي من بعد عزتي.

تعرف هاوي الصوت اللي بقلبك صيله زينب يا حيدر هاي وبكربله متحايرة بأطفال وبعائلة هاي الذي تندبك يا عقد الولى تعرف هاول صوت لبقلبك صيله زينب يا حي

صاحت ونادتك هاك خير صحتي.

ابويا هذا اليوم خلصة وشتين، يا ابويا هذا اليوم خلصة وشتين، وما سلم من السهم حتى

شافعي يا ابويا هذا اليوم خير صوتيل وما سلم من السامحة تلطفيل وما كنت اقول للخلينا تصيل وصلت الخير.

ما

يا ابو يا هذا اليوم خلصة وشتيل وما سلم مني لسهم حتى لطفل

وصلاة الخيل وشفنا بشافعيل فار هداول الخيم فار هداول خيمتي

0: العائلة تسلبت خيمتي تلاهبت ضيعان اخوتي
1: من بعد عزتي.

ليل شيم ولا خلي سمع صحتي وناخوتي ولا

ودعت الإخواجي ثث فوق الثرى محشي مظلوع وجثث متوذرة تركت الخيام.

وانا حاليني حال وبقعدت همتي بلا جواب.

حيدر قال لي يا حيدر التازمي بعيلتي قال لي يا حيدر التازمي بعيلتي وعالي تمطشرت وعالي

انت. وهذا يا ابويا لي الخوف وخطر وانا

بنتي. هذا طفل نار تشب بالجسيم، ذاك طفل بالخيل ظل من هشيم، شاب قد شف قد يا غالي وشليم، ناري وعطش يا

إشي شاب قد شاف قد يا غالي وشاليم ناري وعطش يا

خويتي واي عالي خويتي طفلة بقدت شاطت بحرقت قلب لا وين راحت بالدموع التصب أسأل وقالت ما

انا ايه اخواتي عن شبلك حسين وانك يا كرار.

يا بالحسن ليك ما وصلت علوم شمولك.

خلت احكي وياك هاي الغريبه تحكي لك اليوم عن كل

ساعات الحروب خلصت الأعمار من قطعة الظن من كل أهلها رجعت للخيام شت عين الها مو خيمة وحدة ملتهبة.

مو يم الخيام زينب بالحال تركض على النار من أجل الأطفال وصاه الحسين تهتم بالعيال والعائلة وين خلوه طشار والعائلة وين خلوه طشار.

تجمع وتخاف عليها وين تجمعها يا حمايل دخيل وين تجمعها.

0: خال توصل ليه يا علي يا علي يا علي يا علي وعن هالعدة متبعدة وخايفة لن تهجم علي هالعدة حرم واطفالي بخطر متهددة ولا
1: زيارة الأربعين ملحمة خطن وثورة عشق.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: هجم.
1: فإذا أحكي لكم عن قصة ذات ألم،
0: عن فتاة أمها ماتت بضلع من تحمل.

0: للشاعر الدكتور أحمد العلياوي.
1: اطلب النسخة الأصلية من مركز كوميل للإنتاج والتوزيع الإسلامي، عنوان بغداد مدينة الصنع قطاع 1، موبايل 0770 3447 0 2 0، ونسألكم الدعاء.

0: ربي لا اريد فلوس، اريد بس خدمتي الزوار الحسين.
1: ان من اهم مقاصد هذه الزياره الحسينيه هو الحفاظ على مبادئ الاسلام واحكامه وتعاليمه المقدسه.
2: يا ضميا يا عظيما جاءك الناس حفا.
3: نعشق الحسين بالسير على نهجه وسلوكه، ولأنك

الموفق المخلص الأستاذ سيد عبد الخالق المحنى. يا شجرة بصحراء وصيف ترى فور مشك سيف، أشوفك وقت ضماك روجة ماي ترويني، يا شوق الما مألوف يا عيني بيك تشوف، أحبك حب ما صار جمرة نار تشويني، يا شجرة بصحراء وصيف ترى فور مشك سيف أشوف

ما صار جمرتنا تتويني ما تغيب يا لوجهك يمل الدنيا شوق ولهفة ما تغيب يا لحبك عالم آخر نجهل وصف بغيابك عمر الحب يواجه حتفه يا ضيعيني يا نور ما شافك ضاع لقاء بغير وداع أشوفك فوق القاع وباوع للسماء راسم لك صورة عطشان تدور عن إنسان

أشوفك فوق القاع وباوع للسماء راسم لك صورة عطشان تدور عن إنسان يموت وبوجدان يبخ نار الظما هو

لو انك ما موجود خيام بلاع اقرأ وياي لو انك ما موجود خيام بلا عمود الحياة شلون تصير وحشة بير مكروهة اجيتك طير وطاح غريب بلا يجناح اجيتك طير وطاح غريب بلا يجناح لقيتك ديرة شوق والعشاق سكنوها لو انك ما موجود خيام بلا عمود لو انك ما موجود خيام بلا عمود حياتي شلون تصير وحشة بير مكروهة اجيتك طير وطاح غريب بلا يجناح قول اجيتك

وقت عالم راحت وانت ذاك بالعالي وادم ضاعت وادم طاحت وانت ذاك متسيد عرش الغيرة وروح الصاحت هذا حسين.

الغيرة وروح الصاحت. هذا حسيني ما اريد الحب بلا نا واريد بلا يسرى وسولف لي النهار جنون اهل العقل لو ما اتعذب ما يفيد محبتي جروح تريد اريد

0: من شفتك
1: ما شفت الناس مشاعر حب وإحساس بغاسل بالأنفاس غزل ما يقول بين الموطن الشام حبيب
0: وانا ضوى مناي هواي يا أغلى ضواي ضواي ضواي
1: مناي
0: هواي شباب لا تتعب يا أغلى من الهوى يا أغلى سمعتك أجمل صوت يواجه سيف الموت سمعتك أجمل صوت يواجه

الماي من نظمه يدعي لك سمعتك أجمل صوت يواجه سيف الموت سمعتك أجمل صوت يواجه سيف الموت تموت بلا تابوت يا تابوت يكفي لك أشوفك بين الخيل كأنك نازل سيل أشوف

طايح ما يقصصهم وانت تعاتب يا ضمير. ما اقدر اوصف جرحك عفت جروحك وتداويني. يا جسمك ضي ما مجموع واقع بس مرفوع، يا ساكت بس مسموع، جسد فارش ارض. حسين حسين حسين حسين ابو علي ملك ملك ملك حسين حسين وتبطل حسين ويبطل الحكي حسين وبعد ماكو رجال حسين. يا الجسمك ضي ما مجموع، يا واقع بس مرفوع، يا ساكت بس مسموع، جسد فارش أرض. يا أول دم خضر ثار يريد الناس أحرار، غيارة وكلها أسرار إذا حان الفروض. فداء دماء ولا يضل عالي اللواء، فداء دماء ولا

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: زيارة الأربعين، ملحمة خطن وثورة عشق.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: يلا يا غيارة حالة الزيارة، رفعوا لحسين راية وأحلى صورة.